كان نهرا هنا وله ضفتان، نهر صغير يسير على مهله نازلا من أعالي الجبال، يزور القرى والخيام كضيف لطيف خفيف. نهر الحضارة، إعداد فوزية ضفالة، تقديم فاتن الرحمون.

في زيارتنا الأولى للمغرب الأقصى لفتت انتباهنا جملة يرددها المغاربة بفخر، وهي أن أنهار بلادهم تنبع وتصب داخل حدود المغرب. اليوم ونحن نعود إلى هذا البلد الجميل ينجلي الغموض عن أسباب هذا الفخر، فما نعاينه حولنا من توتر وقلق وبوادر صراع بين دول حوض النيل وغيره من الأنهار العابرة للبلدان يجعلنا ندرك أن النهر الذي لا يتخطى حدود موطنه هو نعمة

نحط رحال اليوم في وادي درعا، سلسلة من 6 واحات متصلة تمتد وراء الأطلس الكبير ما بين أكدز والمحميد. يجري الوادي من الشمال إلى الجنوب الشرقي ثم ينعرج إلى الجنوب الغربي حتى مصبه في المحيط الأطلسي، رحلة طويلة يفقد خلالها بعضا من مياهه في رمال الصحراء المترامية.

يصنف وادي درعا من الأنهار شبه الصحراوية، وقد وردت إشارات إلى هذا الوادي في كتابات المؤرخين والجغرافيين القدامى كالمؤرخ الإغريقي بوليب. خلال القرن الحادي عشر ذكر أبو عبيد الله عبد الله البكري أن منبع نهر درعا من جبل درنة وجريته من الشرق إلى الغرب، وهو نفس التوصيف الوارد عند ابن خلدون وحسن الوزان وكذلك المؤرخ الإسباني مارمول كارفاخال الذي ذكر في كتابه إفريقيا. وأول نهر سنتحدث عنه هنا هو درعا، وهو كبير جدا ينبع من جبال الأطلس الكبير التي تحد إقليم هسكورة، ثم يتجه نحو الجنوب مخترقا إقليم درعا المسمى باسمه، ويحيط به من الجانبين عدد كثير من النخل الطويل في الظل الظليل، ويجف هذا النهر في الصيف إلى درجة أنه يعبر دون أن تبتل الأرجل في كثير من المواضع، لكنه يفيض عند نزول المطر بحيث لا يمكن عبوره لا للمترجل ولا للفارس، ومجراه منحدر إلى درجة أنه يستحيل عبوره بالزورق، بالإضافة إلى أنه مجوف وغير مستو، ويصير ماؤه مرا ملحا أيام القيظ. فأهلا بكم مرة أخرى في ربوع المغرب المضياف على ضفاف أطول أنهاره وادي درعا.

زاكورة في منطقة وادي درعا، وهي مدينة صحراوية أنشئت في القرن العشرين لتكون نقطة مراقبة للنظام الاستعماري الفرنسي، لكنها كانت قبل ذلك حصنا للمرابطين وقاعدة عسكرية للسعديين ومحطة مهمة لقوافل التجار عبر شمال إفريقيا. على بعد 28 كيلومترا من زاكورا تقع قرية تاميغروت، حاضنة الزاوية النصرية، أم الزوايا في بلاد المغرب، والتي تأسست على يد الشيخ عمرو بن أحمد الأنصاري سنة 75 و500 ألف.

تزامن تأسيس الزاوية الناصرية مع غياب الاستقرار في المغرب، إذ كان ساحة للقبائل المتناحرة. بعد تأسيس الزاوية وبسرعة فائقة، أضحى شيوخ تاميغروت يقومون بدور الوساطة والتحكيم، ويثمنون حماية المظلومين وإيواء أبناء السبيل وإطعامهم. كما اشتهرت الزاوية بنشر العلم والدعوة إلى الجهاد ضد المستعمر. تسخر هذه الزاوية بمخطوطات نفيسة، منها نسخة من القرآن الكريم وموطأ الإمام مالك بن أنس، وكلاهما كتب على رق الغزال، ومنها ما كتب وحرر بماء الذهب كصحيح البخاري ونسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض. باب خليفة بن حسن من مواليد سنة 29 و900 ألف، مرشد المكتبة وحاميها وابن قرية تاميغروت، يتنقل بين الكتب على كرسيه المتحرك بعينين مغمضتين، يكتفي بالإشارة بعصاه ويضعها على المخطوط مسترسلا في الحديث عن صاحب الكتاب ومتى وأين وكيف كتبه وحتى الثمن الذي اقتني به قبل قرون من اليوم.

اليوم لم يتبقى من جنة المخطوطات والكتب وكراسي العلوم والفنون سوى النزر القليل. بعدما توقف تدريس بالزاوية ونقلت أكثر من نصف مخطوطات خزانتها إلى العاصمة الرباط، إنها كما وصفها العلامة المغربية المختار السوسي بنت العلم وأخت العلم، ولا تحيا إلا بالعلم ولا تموت إلا يوم ينقطع عنها العلم.

0: بين النخيل الذي يأبأ أن يتحول إلى أعجاز نخل الخاوية مستعينا على قساوة المناخ بماء درعة، لا تزال وأتمج روت تقاوم لأجل الحفاظ على إرث الأجداد. فالقرية التي كانت محج الزوار من الشرق والغرب تحتفي بهم أكلا وشربا ومبيتا، أصبح رجالها يدقون أبواب المدن الأخرى بحثا عن مدخول بسيط يسد حاجية أسرهم وسط الصحراء.
1: نهر الحضارة.

أشعة الشمس الحارقة يتجمع أطفال ونساء وشيوخ ورجال من بلدة محمد الغزلان لمتابعة تحضير الخبز على إيقاع أهازيج صحراوية تصاحب فقرات المهرجان الدولي للرحل. في هذه الصحراء المتاخمة للحدود مع الجزائر يبرح البدو في تحضير خبز الملة. يمزج الدقيق مع الملح والماء حتى يصبح عجينة متماسكة يسهل تشكيلها على هيئة قرص كبير، يوضع في الرمل الساخن فينضج في دقائق.

يقول نور الدين بوركابة وهو باحث مغربي ينحدر من المنطقة إن الرحلة يسعون دائما إلى خلق أجواء الفرح والبهجة رغم ما يكبدونه من صعوبة في العيش. إنهم يتتبعون الأمطار والكلأ، لا يكترثون لجوعهم إلا بعد أن تشبع جمالهم وأغنامهم، وهم دائما على أهبة الاستعداد للرحيل عبر الصحراء الشاسعة. ويتبع الباحث المغربي قائلا: الرحل يفوضون لشخص خبير في الطقس أمر قيادة القافلة كي تمر المسافة الطويلة بسلاسة، وحتى زمن قريب كانوا يتعاقدون مع فقيه حافظ لكتاب الله ليرافقهم في حلهم وترحالهم ويعلم أطفالهم القرآن. أما اليوم فهم يتركون أبنائهم لدى عائلاتهم حتى لا يحرموا من المدرسة.

يعود أصل تسمية محاميد الغزلان حسب بعض الروايات الشفوية إلى مجموعة من الغزلان كانت تلد على وادي درعا. تاريخيا كانت المنطقة أهم ممر للقوافل التجارية التي كانت تحمل الذهب من جنوب القارة إلى شمالها، كما أنها شكلت مجالا للاستقرار البشري منذ عهود قديمة. تدل على ذلك أدوات وقطع حجرية ونقوش صخرية على بعض الكهوف. أحد الشيوخ يرجع بذاكرته إلى الخمسينات. كنا نرحل من هنا صوب الساقية الحمراء جنوبا أو صوب مالي شمالا، وكانت الصحراء مفتوحة أمامنا. كنا نشتري أواني الألمنيوم من مراكش ونبيعها في مالي، ونأتي من هناك بالألبسة والملح. هذه المنطقة التي عرفت بإنتاج التمور والحبوب تعاني اليوم من القحط. تتمدد الرمال على أراضيها الزراعية وقطعانها من الإبل والماعز تتناقص. يواصل الشيخ حديثه: قديما كانت توجد مخازن للحبوب تكفي لخمس أو ست سنوات، وكان رجل منا يملك بين 400 و600 ناقة والمئات من رؤوس الأغنام والماعز. هكذا كانت تعيش قبائلنا. ومع ذلك لا زالت محاميد الغزلان تعتمد على منتوجها من التمور والشعير والقمح بفضل المياه القادمة من سد المنصور الذهبي عبر وادي درعا، ولا تزال أيضا تقاوم لفك عزلتها من خلال مهرجانها الدولي للبدو الرحل ومهرجان تارقاشت الذي يحتفي بموسيقى البدوي.

0: كان نهرا هنا وله ضفتان، نهر صغير يسير على مهله نازلا من أعالي الجبال، يزور القرى والخيام كضيف لطيف خفيف.
1: عند مفتاح

السياحة من مراكش والدار البيضاء والرباط، يسلكون الطريق الوحيد المؤدي إليها على مسافة 200 كيلومتر عبر فجاج ومنعرجات. حول هذا الطريق يقول أحد أبناء ورززات: اسم الطريق بالأمازيغية يعني الضياع، لا أدري هل هي صدفة أم هكذا أريد لها، كأن مصير الذهب إليها أو الماكث فيها هو الضياع ولا عودة. ويتندر أبناء المنطقة بهذا القول: حفظك الله من ذئاب تغات وجوع ورززات، كناية عن شظف العيش وقلة المؤونة. الفلاحة في ورززات تشكو قلة الماء والأراضي الخصبة، حيث لا يزرع فيها إلا القليل من الشعير والنخيل والحناء. وكان الشريف الإدريسي قد دون في كتابه نزهة المشتاق ما يلي: ونبات الحناء يكبر بها حتى يكون في قوام الشجر، يصعدون إليه ويتجهز به إلى كل الجهات.

فرأوا المنطقة بالمباني العتيقة المطلة على وادي درعا، وتنوع تضاريسها جعل منها مقصدا لصناع السينما حتى لقبت بهوليود إفريقيا. صور أول فيلم في المنطقة عام 97 و800 ألف، وحمل عنوان الفارس المغربي، وهو من إنتاج مؤسسي فن السينما لوي لوميير. توالت بعده الأفلام وتم تشييد استوديوهات جديدة كأستوديو أطلس المفتوح على فضاء شاسع ذي مناظر جبلية ساحرة. ومن أشهر الأفلام التي صورت فيها فيلم كليوباترا بطولة إليزابيث تايلر وريتشارد بيرتون. تعد الصحراء عنصرا أساسيا في الأفلام التي صورت في المنطقة، بدءا من فيلم لورانس العرب الذي صور سنة 62 و900 ألف. ويمكن للسائح اليوم زيارة ديكورات أفلام ضخمة كفيلم أستيريكس وأوبيليكس مهمة كليوباترا وشايف الصحراء وغلاديتور.

لا يمكن للزائر أن يغادر مدينة ورزازات دون مشاهدة رقصة أحوش. هذه الرقصة احتفال غنائي عرفت به القبائل الأمازيغية في جنوب المغرب، تقيمه في مواسم الخصب وجني المحاصيل ومع بداية فصل الربيع وفي احتفالات الزفاف.

تنطلق الفرقة بضبط الإيقاع وتبدأ الصفوف بالتمايل يمنة ويسرى مع نقر الدفوف. يرتد الرجال جلابيب بيضاء وعمائم

ويعلقون على أكتافهم محفظة جلدية، وترتدي النساء قفاطين مطرزة وتيجانا من الصوف الملون تتهدل من أعلى الرأس.

0: نهر الحضارة.
1: يقول أتش تسيرة الكاتب في صحيفة The New York Times: تحدث إلي صديق أثق في ذوقه وحسه الرفيع ذات مساء عن درعا، وأخبرني عن المكتبات الإسلامية التي تعود إلى العصور الوسطى، وعن أضرحة الأولياء الذين عاشوا في الصحراء. احتجت إلى سائق يسحبني إلى أعماق الجنوب في المغرب. بعد رحلة طويلة من المطار وصلنا جبال الأطلس وسلكنا طريق تيزينتيشكا، وهو طريق مشهور بتعرجاته الحادة ومناظره الخلابة. حزام جبال الأطلس الذي منح المغرب عمودها الفقري الملتوي كان بمثابة حاجز بين عالمين. على أحد الجانبين توجد منطقة بلاد المخزن، وهي منطقة خاضعة للقادون، وفي الجانب الآخر توجد بلاد السيبة، أي البلاد الخارجة عن نطاق القانون والنظام. كان هذا التقسيم يستخدم في مرحلة ما قبل الاستعمار ليفصل المنطقة التي كانت تخضع لحكم الأسرة العلوية عن المنطقة القبلية في الجنوب. أسلمنا الطريق تيزينتيشكا إلى سهل قاحل بالقرب من ورزازات ببوابة الصحراء. رسمت الشمس المائلة إلى المغيب لوحة خلابة لتجاعيد التلال الحمراء، وحل صمت رهيب على الأرض.

وصلنا ظهر اليوم الثاني إلى فندق صغير يسمى دار بارو. سألتني صاحبة الفندق العجوز الألمانية بفخر: هل رأيت باب الفندق الذي يفتح على الصحراء الكبرى؟ فتحت ذلك الباب، وهناك خلف ذلك الإطار الخالي من أي زخرفة تراءت لي الكثبان الهلالية الشاسعة المحاطة بقباب سوداء حادة. كان منظرا مذهلا ومخيفا في الآن نفسه، فقد كنت على بعد خطوات من قفار موحشة تساوي في مساحتها تقريبا الولايات المتحدة الأمريكية. سألت بارو: ما الذي جاء بك إلى هنا؟ أجابتني دون تردد، صوت في وجداني:

حين كنت في نيويورك سمعت عن رجل فرنسي يعيش بالمغرب منذ 40 عاما وله اهتمام شديد بوادي درعا. ظللت أختفي أثره لأيام إلى أن وجدته. قال لي إن أبرز إنجاز حققه في حياته هو حديقة بيئية في وادي درعا تمتد من إقليم طنطان المطل على المحيط حتى إقليم زاكورة المغلي في اليابسة. قال لي وهو يشير براحة يده المبسوطة: إذا كان ثمة واحة حية في هذا العالم فهي ما تراه أمامك الآن. كانت أقرب بلدة منا في وادي درعا هي بلدة تسنت وتعني الملح. كانت مركز الثقل الرئيسي في التجارة التي ربطت أجزاء الصحراء الكبرى بعضها

وأنا أترك المكان خلفي. تملكني شعور بالخواء، وكأن الصحراء قد استخرجت كل ما كان في داخلي، وأدركت بيقين لم أشعر به في حياتي أن الصحراء مصدر روحاني بالغ القوة.

القرن السادس عشر خلال العصر الذهبي لما عرف بالإمبراطورية المغربية الشريفة. كان يتم استجلاب العبيد من إفريقيا الغربية من وادي النيجر والسنغال وغانا، وذلك قبل إصدار قانون منع الرق والعبودية. استقر أغلبهم في وادي درعا وسط أمازيغ سوس، فانصهروا في المجتمع بمرور الوقت وساهموا في إثراء الثقافة المغربية بما حملوه من بلادهم من عادات وتقاليد وفنون.

ينحدر كناوة أو جناوة من سلالة الأفارقة الذين استجلبوا من إمبراطورية غانا دولة مالي الحالية على الخصوص. ويرى البعض أن تسمية جناوة مشتقة من غيديا، كما تعززت هذه الموجة البشرية بمجموعات استقدمت من السودان. وتعد موسيقى جناوة صنفا من الموسيقى الروحية التي اشتهر بها الزنوج المغاربة الذين استخدموا ألحانها وآلاتها مثل الهجوج والجراجب من الموروث الشعبي الإفريقي. في فترة الركب أو التجوال عبر القرى والمداشر والحواضر التي انخرط فيها العبيد بفعل عدم استقرارهم، طافوا بكل مزارات الصالحين والصالحات في المغرب، فكان الناس يحسنون إليهم ويستمعون إلى غنائهم الذي لا يخرج عن مناجاة الخالق ومدح الرسول وذكر مناقب الأولياء والصالحين. هذا النمط الغنائي لم يقتصر على جناوة فحسب، بل على نمط غنائي آخر يسمى الساكن تنحدر أصوله من القبائل العربية الهلالية. لماذا جناوة؟ هي طلب للعفو من الله، وهي في الأصل دعاء للتخلص من الأصفاد والقمع، فكانت نداءات حارقة باتجاه السماء تحولت إلى مقاطع مغنات تستخدم لغة أهل السودان الغربي، تم توشيحها بالعربية والأمازيغية.

نترك المغرب الذي أكرم وفادتنا. موسيقى جناوة الآتية من أودية التاريخ الصحيقة ومجاهل إفريقيا القريبة البعيدة، يتردد صداها بين أرجاء وادي درعا، يرسم لنا مسار الرحلة القادمة. فإلى لقاء قريب.

كان نهرا هنا وله ضفتان، نهر صغير يسير على مهله نازلا من أعالي الجبال، يزور القرى والخيام كضيف لطيف خفيف. نهر الحضارة، إعداد فوزية ضفالة، تقديم فاتن الرحمون.

وأنا ابن سبع ما بلغت الثمانية. يقولون ليلى في العراق في العراق مريضة، يقولون ليلى

سوداء حبشية، فقالوا عنك سوداء حبشية.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البيت أغاني في البيت أغاني في البيت.

0: الوقت تمضي سريعا.
1: أنت مدعو لهذه التأملات.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة.
0: تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: في رحلة جديدة تفتح آفاقها الرحبة وتدعونا
1: لمزيد من الحوار في محطات تأمل ملونة تحاول فتح الأبواب للجميع.
0: فتعالوا وشاركونا الرحلة أيها الأحبة في كل مكان.

0: عزيزي المستمع، الحياة كما نعلم مواقف، بل سلسلة مواقف يتخذها الإنسان كرد فعل على أحداث الحياة الكثيرة والغير متجانسة.
1: ولو تأملنا الرحلة الإنسانية العظيمة لوجدنا الكثير من الحكم، ولتزودنا منها بزاد عظيم لا ينضب.
0: فتعالوا معنا نتأمل كيف يتخذ الحكماء من الأحداث الرديئة في حياتهم موقفا معاكسا وإيجابيا.
1: كان سقراط الفيلسوف اليوناني الشهير قد تزوج امرأة سيئة الطباع سامته الكثير من المضايقات المؤلمة.
0: وقد وجد سقراط نفسه أمام أمرين، إما أن يستسلم لحماقات تلك المرأة التعيسة فيعيش معها وسط جدران البيت عيشة الألم والتعاسة، وإما أن يحول واقعه معها إلى شيء مفيد.
1: وقد اختار سقراط الفيلسوف الكبير أن يعيش لفكره وفلسفته وحواريه، فأخذ يلتقي بتلاميذه ومريديه آناء الليل وأطراف النهار.
0: لو أن سقراط وقف موقفا يائسا من امرأته وسوء طباعها وأغرق نفسه في الوحدة والكآبة والحزن لكان الأمر مختلفا بشكل كبير.
1: هكذا يكون استثمار الأحداث، فمن الممكن تحويل الوضع السيء إلى موقف منه وعلى ضفاف أخرى إلى شيء إيجابي.

0: جديد أعزائنا، نعود لنتأمل هذا العالم المدهش، عالم الطفولة الخصب. وحين نقول خصبا فإننا لا نتجاوز الحقيقة ولا نقفز على الدلائل.
1: إنه خصب وأرض رائعة هم الأطفال لو أحسننا استغلالها بشكل علمي صحيح. ودورنا نحن الكبار تجاه الطفولة دور مهم لو علمنا.
0: على سبيل المثال، لو تخيلنا طفلين لوالدين مختلفين، وكلا الطفلين يمتلك موهبة ما، لكن والدي أحدهما أبديا اهتماما صادقا وتشجيعا لطفلهما وموهبته، والآخرين لم يفعل ذلك، ماذا ستكون النتيجة؟
1: في إجابتنا يكمن الدور الكبير الذي يقع على عاتق الوالدين. في الحالة الأولى قدم الوالدان للوطن موهبة مبدعة، وفي الحالة الثانية وأداء موهبة مبدعة.
0: وكما نعلم أن المواهب في شتى الفنون هي كنوز تفخر بها الأوطان، وهي أوسمة تعلق على صدور البلدان.
1: والسؤال، كم من المواهب اختنقت صغيرة حين لم تمتد إليها يد لتشجع ولتدفع على طريق الإبداع؟
0: وفي الختام نهمس نقول: راقبوا عالم الصغار واهتموا به، إنه العالم الخصب حقا.

0: أيها الأصدقاء، علماء النفس البشرية لم يتركوا مجالا في خبايا وخفايا هذه النفس، لم يطرقوه، ونسمع ونقرأ كل يوم لهم جديدا.
1: آخر ما قاله العلماء والعهدة على الراوي إن مزاج المرء له تأثير كبير على القرارات التي يتخذها في أعقد المشاكل التي تواجهه.
0: ولأنهم مغرمون بالأمثلة حكوا لنا هذه الحكاية التي تقول: قصد محرر الصحف الأمريكية التي يمتلكها وول فيرست مكتبة ليطالبوا بزيادة في أجورهم.
1: كان الرجل يومها متعكر المزاج كما نقول، فما أن فاتحوه في طلبهم حتى انفجر فيهم غاضبا كبركان لا يرحم أحدا في حممه.
0: وعلى إثر ذلك خرج المحررون يجرون أذيال الخيبة، وبعد 3 أيام استدعاهم المالك بنفسه ليخبرهم وهو يضحك سعيدا نبأ الموفق على الزيادة التي طلبوها، وكان ما كان من أثرها السيء.
1: لم يصدق المحررون أنفسهم وأسمعهم، لكنه الواقع وعليهم استلام الزيادة حالا.
0: هكذا يقول علماء النفس الغربيون بأن للمزاج دورا مهما في تحديد القرار، ويكون من النقيض إلى النقيض في أحيان كثيرة.

0: وإلى الغد مع رحلة تأملات جديدة لكم من أسرة البرنامج أجمل الأمان. تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: هادي حلال، ما تخلوا شبر من تراب تونس يشريح دلال.
1: هادي عملة كبيرة مستحيل يسكت عليها سيدنا.
2: أنا سنتي سنتي خليفة كتوني.
3: نابو زيد الهلالي، عهد ناس وعهدت العالي ما نوطي راس للكلام.
4: هذا سيفي رميتا، ارمي سيفك يا أبو زيد.
5: وجود لدلال كل شيء علام.
6: مسرحة الدراما تقدم عيسى حراث، وحيد الدريد، صالح جدي، نور الدين العياري، علي الخميري، عبير العامري، المنصف البلدي، إصلاح مصدق،

0: بني هلال، تأليف جلال بن ميلود تليلي، إخراج محمد علي بالحارث.
1: وشي هالهدرة يا سلطانة؟ بصح ناويات قبل الزازية؟ هذه مسألة خطيرة. لا لا، أنا ما نقدر نوافق على شيء يعرض حياتك للخطر.
2: خطر شنو يا ناصر؟ أنا أختك زعيمة، عامل حسابي في كل شيء باش نمشي لهم متنكرة، باش حتى حد ما يفيق بينا.
1: هكذا باهي، أنا موافقك يلا، أما على شرط.
2: أشنو هالشرط؟
1: بشرط نخلي شكون يحس عليك ويحسك من بعيد لبعيد.

0: ما عليك نان.
1: ما تخافش ما تخافش ما تخافش من شي اللي باش يقوموا به هاد الجماعه راهي مهمه وهما زادا باش يتنكروا.
0: انا يا امير اختك اخت خليفه السناتي وما دراك مستحيل نخلي ولاه ليا يملكوا تونس. مستحيل يا خويا مستحيل.

0: قل لي يا أبو زيد، إيش خلى حالك متكدر؟ مهموم بعد فرحتك برجوع عليا؟ ولا موت عزيز أثر فيك يا أبو زيد؟
1: فرحتي بعليا في أرض تونس ما توصف، لكن موت عزيز كتف لي ساقي وإيدي ولساني ما غير أحبال. يمكن يصيبني الأهبال، صورته ما غابت عني وصوته شاغلني. سامعة سامعة يا زاز يا سامعة، يقول
2: ونستك يا خال في رجوعك، وكنت عاطي طوعك، نار موتي كيف تطفى بين ضلوعك، كيف تطفى بين ضلوعك.
0: اهدى يا ابو زيد اهدى، عزيز مات شجاع بفعاله بداع، وصوته باقي وسطنا، صوته سماع. اهدى يا ابو زيد، الله يرحمه ويعطينا كلنا القوة عالجال نعمر تراب تونس.
1: عزيز كان يخاف علي أكثر مني، كان نرقد وهو ما يرقد، يبات ليلة ساهر عالجال ما يريدني نتأذى، عالجال ما يفقدني. نقول له أرقد أرقد يا عزيز أرقد، يتبسم ويقول لي
2: يا أبو زيد يا هلالي، أنت عندك أولاد أخت غيري، هنا ما عندي خال غيرك، انت حامي الهلالية من غدر زناتي تونس، لو غدروك كيف يصير حالنا في تونس. ارقد يا خالي ارقد، فراشك بين جفوني ونا حارسك بعيوني.
0: الله يرحمه الله يرحمه يا ابو زيد، اهدأ.

0: ابو زيد يا ابو زيد، وين رحت يا ابو زيد؟
1: هذه عليا يا ابو زيد، ما تخليها تشك، اتبسم وناديها، ما تفسد عنها فرحتها بوجودها وسط اهلها وناسها، خليها رافعة راسها. نادي عنها يا ابو زيد، نادي.
2: عليا يا عليا، نا قدام بيت الزازية، قربي قربي.
3: قدام بيت الزازية يا ابو زيد، كل ما يغيب عني يا مع الفرسان يا مع الزازية سالبة العقول، كل فرسان ولاد هلال بعيد عنها كبار وقدامها صغار.
0: كيفك يا عليا؟ نورتي الدنيا كلها.
3: نور عليا ظلمة قدام نورك يا زازية.
2: نوركم الاثنين مضوي تونس كلها.
1: قل لي يا ابو زيد، ذياب ما تشوفه طول في حبس السلطان؟
3: اي والله يا ابو زيد، ذياب مهما كان رفيقك وقيمته في الهلالية ما تتعوض.
2: السلطان حسن غاضب منه، ما هو ناوي يعفو عنه. كلميه يا زازية يمكن يتراجع.
3: وافقي وافقي يا زازية وافقي.
1: طيب، عالجال نصفي القلوب وما نضعف قدام أهل تونس، عالجالكم نا رايحة للسلطان، اطلبوا الله سبحان
3: يا رب يا رب.
4: يا زازية يا أميرة الهلالية يا مولاة الضبارة والنهرة القوية،
1: إيش تكون هذه؟ أنا شفتها قبل هالوقت.
0: قربي قربي يا أمنا، أقعدي تفضلي.
4: الحمد لله الحمد لله، عطاني ربي ما نتمنى وقبلت الزازية الهلالية. صيتك في تونس من شرقها الغرب، وكلهم كلهم يتمنوا يقابلوا.
1: ايش تكوني يا امنا، وجهك غريب عني، ما شفتك قبل هالوقت. انت من عرب تونس ولا من عرب هلال؟
4: انا من عرب تونس يا زازية. سمعت عليك حكايات مرويه وغنايات بدويه.
1: الله يخليك يا امنا، خدمتك فوق روسنا.
4: يا زازية لا يخيك، أنا ما كنتش مصدقة برش حكايات مراقوية، عطاها ربي الزين والقد والعين والعقل الرسين، تنجم تفرض روحها ما بين رجال عرب بدو أكساح كما ذياب أبو زيد الهلالي.
1: أها، إيش سمعتي عنهم وإيش سمعتي عني؟
4: يا زازية وما حال، وانت قصة ثانية. انت ما شاء الله عليك، الخدود رماني والحنين مكحل رباني، والشعور مخبل هدرباني.
1: ما هو قصدي توصفيني، قصدي كيف تشوفيني وسط رجال هلال، مرأة ولا راجل بين رجال؟
4: راجل راجل وسيد الرجال، الزازية أرجل من برشا انزال.
1: ايش قصدك يا امنا، وسط الهلالية رجال انزال؟
4: لا لا لا لا لا لا لا يا زازية لا، انا نعزكم ونقدركم، كان مش انتم ريحتونا من خليفة سنتي وصار فينا اللي صار.
1: ريحنا منه ذياب ولد غانم. سنتي ما كان قتلانا بالساهل، سنتي قتل رجالنا وسيل دمنا على ارض تونس. تونس ما عادت خضرة، تونس حمارت بدم الهلالية.
4: هي تتوشح على شيخة قد ما تقتلوا منهم شوية، ريح الست سميرت.
1: قولي وين سارحة يا أمنا؟
4: الله ينصركم يا هلالية، الله ينصركم. الحمد لله يا ربي، الحمد لله ما عرفتني شكون. كان ما جيتي من ذكرى رغم عرفوني السلطانة زعيمة أخت الزناتي وقتلوني. الحمد لله يا ربي.

0: هذه بيت السلطان أحسن. لازم تحذيه يا زادية، الحكاية صعيبة. أنا خايفة السلطان يظني راغبة في خروج ذياب من حبسة علشان قصة عشقنا. عاشق للمعشوق ساند، أنا والله خايفة يتعنت ويعاند.
1: يا حارس يا مرشوق حابس، اتحرك، قول لسيدك السلطان بالطافة الزازية واقفة قدام بيت الضيافة. ما تزربه، خليه يجيني بالراحة، انا قاعدة نستنى مرتاحة.
2: أمرك على العين والرأس يا زازية، ريحي الأنفاس، نافل حين نخبر سيدنا ويخدموك عبيدنا.
0: وهالوقت ايش دبارتك يا زازية؟ كيف تخلي السلطان يوافق؟ كيف تخليه؟ لقيتها الدبارة، بتخلي عنده شك بالمرة يوافق وتاخذ المسرة.
2: سيدنا السلطان أحسن حامي أولاد هلال نازل في الحال.
1: يا مرحبا يا سيدنا.
3: مرحبا بالزازية، تفضلي ريحي. ها كيف حوالك؟ اعذريني، كنت مشغول بعسكر البدو من عرب تونس.
1: عسكر من عرب تونس؟ ايش يريدوا؟
3: ما هم متفاهمين مع رجالنا، هنا ماني مرتاح، يمكن يكون فيهم جواسيس عود ينفعونا يضرونا، وهالشي يحتاج دبارة.
1: ما تقلق يا أخوي، الدبارة عندي.
3: الدبارة عندك؟ كيف يا زازية كيف؟
1: منك واثق من دباير الزازية يا سلطان؟
3: واثق واثق، غير قول يا زازية قول.
1: يا سلطان، رجالك لموا رجال من بدو تونس، عالجال يكون عسكرهم كبير والعدو فيهم يحير، لازم تقسموهم وتبعدوهم عن بعض.
3: كيف؟
1: تحطوا عليهم العين.
3: هايل هايل يا زازية، هذه دبارة تريح. قولي ايش تريدي ننفذ لك ما تطلبيه بيدي.
0: هذه فرصتك يا زازية،
3: قولي.
1: هذا وعد منك يا سلطان؟
3: وعد وعد مهما كان الطلب.
0: تشجعي قولي يا زازية، يمكن يوافق.
3: ما تسرحي، قولي يا زازية.
1: يخرج ذياب من حبسة.
3: نا قلت مهما كان الطلب.
1: ايه والله قلت يا سلطان.
3: يخرج ذياب في الحين يا زازية، في الحين يتنفذ الطلب.
4: ذياب، حمد الله على خروجك يا ذياب، حمد الله حمد الله.
5: ليش عيوني ما هي قادرة تشوف الضي؟ كيف نتنفس ونعماني حي؟
4: ايش تقصد يا ذياب؟
5: القصد ابلغ من التلميح يا ابو زيد، ما كنت مربوط شهور بسلاسل حديد، وكانت عزيمتي كل يوم تزيد، ويوم خرجت وصرت حر فعلي ما يغيب عنا شر.
4: لا لا يا ذياب، اخزي الشيطان، الأهلالية ما هم ناقصين شرور، ما تضعفهم وتكسر عودهم بالغرور.
5: ودين اجدادي من يوم نزاع عني قلادي وليالي الحبس، نستنى ركوب جوادي في خاطري يا ابو زيد، ناخو بصار نفسي المكسورة وصار عيوني المزرورة، وفرس ماتت مقهورة، وشرخ في عشق الزازية خلى محبتي محصورة. يا ابو زيد يا ابو زيد، لو ما كان سلطان أحسن سلطانكم، ولو ما كنت شارب من ما غدرانكم.
4: ما تتعنت يا ذياب، انت خلصت في الحبس لك حساب، واليوم لازم تشوف الدنيا بعين ثانية، لازم. هذا موكب السلطان حسن، نترجاك يا ذياب نترجاك، اتحمل وجال، لا كنت بقوة، خلها
5: اتهنى اتهنى وطمان يا ابو زيد. زياد ما يحرج صاحبه، يطوي صفحة من حياته شاحبة ويبدل بمروته الأحوال، وقت الشدة تتلاقى الرجال.
4: مشكور يا ذياب مشكور، ريحت فيا قلق الخاطر ونشفت عرقي من حشمتي.

0: ليش هلعنات يا معزاتي؟ ليش ريوفكم كاس عمتلين؟ بعدي بعدي يا معزة، بعدي بعدي كل هالحشايش كليتها، ايش الفايدة منك ما فيك البن؟ بعدي بعدي يا معزة، بعدي.
1: تحدثي في المعزة يا أمي، كيف يا هولا؟
0: هالمعزة ولدت على يدي يا غانم، كيف ما نفهمها وتفهمني؟ كيف ما نحدثها؟
1: قلت الحق يا أم غانم، هالوقت صار كل حد يفهم رفيقة بالهمز والغمز.
0: ما فهمت قصدك يا ولدي، وضح يا غانم ايش تقصد؟
1: نكون داخل أسوار تونس وقابلت ثياب، حالة ما يسر يا أمه.
0: ثياب؟ كيف حالة ما يسر يا غانم؟ كيف؟
1: ثياب ما يتيق يسمع اسم السلطان، وكل واحد من رجاله يذكر السلطان يضربه ويهينه.
0: ما تقول لي حاقد عنه، علشان رماه في الحبس شهور.
1: حاقد عنه حقد عمياني يا امه، انا خايف على السلطان، خايف يصيبه مكروه من ذياب والهلاليه يصفوا الحساب.
0: يا خوفي يا خوفي يا غانم يا ولدي، لا يصير هالشي، وقتها ما نفرق بين الميت والحي، لازم نلقو حد ما يخلي ذياب يغلط ويفتح في الأرض سواقي دم. غانم، هذا ذياب شاي، استقبله استقبله وانا نجيب له كاس شاي.
2: ليش خارجة؟ ليش خارجة من البيت يا هولا؟ ما تريدي تشوفيني؟
0: لا لا لا يا ذياب، أنا نقصد نجيب لك كاس شاي.
2: ليش مرعوبة مني يا هولا؟ جيبي جيبي كاس الشاي، هاي جيبي كاس الشاي.

0: والله مقهور منك يا سلطان حسن، مقهور ومعذبني القهر. كنت كيف الجمل مستني يوم نحرة، في الحبس مغلول بالسلاسل، في القفص مسيل الحيوان الحاصل. ها هذا ابو زيد وعلي مترافقين بوجودي ما هم حاسين.
1: قل لي يا ابو زيد، العشق ينقص من الاعمار ولا يزيد؟ ها
2: العشق العشق يا عليا قلوب ترف وتعف وثقيلها يخف. العشق يا عليا همس ولمس وشوق للمعشوق بين اليوم والامس.
1: بو زيد ما جاوبتني، العشق ينقص من الاعمار ولا يزيد؟ ها
2: الاثنين يا عليا الاثنين. سوالف العشق عند البدو فيها اللي عجل بالموت وفيها اللي تحدى بعالي الصوت.
0: بو زيد وعليا يضحكوا، ما هم حاسين بالنار اللي في صدري قايمه وروحي بعد الحبس هايمه. ما هم حاسين بذياب متكدر ومجروح.
3: أبطال بني هلال:
4: فاطمة الحسناوي، صالح محنوش، نجاة عز الدين، عبد القادر التخين، جهاد اليحياوي، هند الغابري، مهذب رميلي، نضال الحناشي، محمد الحبيب الحارث، وليد الغربي، محمد سعيد، ومنصف المعروفي.
3: ضيوف الشرف:
4: سلوى محمد، لطيفة القفسي، حداد بوعلاك، لميا العمري، عزيزة بولابيار، نبيل الشيخ، وريم عبرود.
3: شارك في التمثيل:
4: بدر الدين الشواشي، علي الفارسي، منير العوني، مصف بالعربية، حبيب الفرشيشي، سونيا بو عمراني، فتحي ميلاد، صفاء مبروك، وسلاح العمدوني.
3: هندسة الصوت والمكساج:
4: لسعد الدريدي.
3: توظيف الإنتاج:
4: إدريس الشريف.
3: ساعد في الإخراج:
4: توفيق البحري.
3: أوكار بني هلال: إخراج محمد علي بالحارث.

0: لقاء الأنس.
1: مجلة العلم والمعرفة،
0: نافذة على جديد الحياة العصرية،
1: ورحلة جميلة في رحاب الإمتاع والتشويق.
0: لقاء الأنس.
2: أسعد الله أوقاتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: نرحب بكم أجمل ترحيب وندعوكم إلى هذا اللقاء الجديد مع العلم والتشويق.
2: فأهلا بكم ضيوفا أعزاء في برنامج لقاء الأنس.

0: لقائنا لهذا اليوم
1: اختراع الصفر نقطة غيرت مجرى علم الحساب والعلوم عموما.
0: كيف يخزن الدماغ المعلومات وما هي آلية التخزين والتذكر؟
1: طارق بن زياد فاتح الأندلس مات فقيرا.
0: معلومات غريبة ومدهشة من عالم الحيوانات.
1: ومن عيون الشعر العربي قصيدة قم للمعلم.

0: في البداية نستمع إلى سؤال اليوم، وهو: من اكتشف الدورة الدموية، ابن النفيس الدمشقي أم هارفي الإنجليزي؟ الجواب في نهاية اللقاء.
1: أهلا بكم في لقاء الأنس، وإلى البداية.
0: في علم الرياضيات والحساب يعتبر اختراع الصفر من أهم اختراعات الإنسان في هذا العلم،
1: وفكرة إدخال الصفر إلى علم الحساب والتعداد لها تأثير كبير على تاريخ العلوم عموما والرياضيات خصوصا، ويعود الفضل في اختراع الصفر إلى العرب والمسلمين. فما قصة هذا الاختراع؟
0: حتى القرن السادس عشر كان نظام الأعداد هو النظام الروماني المعقد الذي وضع قبل 2000 سنة، ولم يكن هذا النظام بسيطا. صحيح أنه مبني على الأساس العشري، لكن في الكتابة كان حرف X يساوي 10، وحرف C يساوي 100، وحرف M يساوي 1000.
1: وهكذا إذا كان يجب كتابة رقم كبير، فقد كان الأمر يتطلب كتابة كم كبير من الأعداد والأحرف. وكان الهنود قد توصلوا منذ ما قبل التاريخ الميلادي إلى نظام عددي بسيط يقتصر على تكرار 9 أرقام تختلف قيمتها بحسب موقعها أو رتبتها.
0: وقد اقتبس العرب مع الفتح الإسلامي هذه الأرقام التي عرفت في العالم باسم الأرقام العربية، لأن العرب هم الذين طوروها إلى شكلها الحالي ونقلوها إلى العالم، وهي المعروفة الآن بتلك الحروف التي يستعملها الغرب اليوم.
1: وفي العصر الإسلامي استطاع المسلمون وعلماؤهم أمثال الخوارزمي والبيروني أن يضيفوا إلى الأرقام 9 الهندية رقم الصفر، الذي أحدث انقلابا جوهريا في تطوير عملية الحساب والتعداد وتسهيل العمليات الحسابية والرياضية.
0: وبذلك تكون الأرقام التي تبناها العرب والتي طوروها وأكملوها بإضافة الصفر إليها قد أسهمت إسهاما جذريا لا في تسهيل العمليات الحسابية فقط، بل في تقدم الرياضيات عموما.
1: طبعا هذا التطور في علم الحساب والرياضيات انتقل إلى أوروبا والغرب عبر بوابتي جزيرة صقلية وبلاد الأندلس، وهناك أحدث قفزة نوعية في حضارة الغرب.

الخير الوحيد في العالم هو العلم، والشر الوحيد هو الجهل. الفيلسوف الإغريقي سقراط.

0: كيف يخزن الدماغ المعلومات؟
1: خزن المعلومات في الدماغ هو ما ندعوه بالذاكرة، والتذكر مرتبط بالمعرفة. ولعلماء النفس محاولة قاموا بها لشرح عملية التذكر عند بعض الناس والنسيان عند بعضهم الآخر، وإلى الآن لم توجد أجوبة كافية حول ذلك.
0: وحسب إحدى النظريات، فإن الإنسان قد يتعلم أشياء فتبقى في ذاكرته بوساطة تغييرات فيزيائية تحدث في الدماغ، وتذكر هذه الأشياء يبقى محفوظا في الدماغ بحسب الأثر الذي تركته فيه، أو قد يتلاشى وينسى مع الأيام.
1: إن تذكر الأشياء في النفس يبقى بحسب تأثيرها على الإنسان، فالإنسان يتذكر الأشياء المفرحة والمبهجة بسهولة، أما الأشياء المحزنة والمؤلمة في ذكراها فإنه يحاول نسيانها.
0: والدماغ المتطور يستطيع أن يتعلم مهام معقدة أكثر من الدماغ البسيط، فالتعلم بسيط جدا، والجسم البشري لديه قابلية كبيرة للتعلم. لكن كيف وأين يخزن الدماغ المعلومات التي نقول عنها إنها الذكريات؟
1: لم يستطع العلماء إلى الآن التوصل إلى شرح هذه الحالة النفسية، لأن دماغ الإنسان يحتوي على مناطق متعددة من اللحاء، واللحاء ملتو وله سطح معقد، وهو أكبر جزء في الدماغ.
0: إذا استثير الدماغ بوساطة تيار كهربائي ضعيف، فإنه يستعيد الذكريات الماضية، وإن الضغط الشديد على مناطق معينة في الدماغ يسبب الأذى ويؤدي إلى فقدان الذاكرة.
1: ولكن السؤال الملح هو: هل يوجد مكان معين في الدماغ لخزن المعلومات؟
0: الجواب هو: لا أحد يعلم حتى الآن، على الرغم من الدراسات التي دارت حول تركيب الدماغ وعمله. وبعض العلماء يظن بأن عملية تخزين المعلومات هي عملية كيميائية تنظم الخلايا العصبية التي تحفظ المعلومات بداخلها، وهناك علماء آخرون يعتقدون بأن الذاكرة هي سبب في بعض التغييرات في تركيب الأعصاب. وهكذا لا تزال الذاكرة غامضة إلى الآن.

0: أهلا بكم من جديد في لقاء الأنس. طارق بن زياد فاتح بلاد الأندلس وأحد قادة الجيوش الإسلامية بقيادة موسى بن نصير، لم يعرف عنه سوى أنه من قبائل البربر في المغرب العربي، ويرتبط اسمه بقصة دخوله بلاد الأندلس، ذلك الحدث التاريخي المفصلي الذي خلد اسم هذا القائد في سجل الفتوحات الإسلامية.
1: مستمعين الكرام، بعدما قرر موسى بن نصير غزو الأندلس بتحريض من يليان صاحب سبتة، جمع 12 ألفا من البربر واجتاز البحر على مراكب تجارية، ونزل جبلا عرف فيما بعد باسمه، أي جبل طارق، وذلك سنة 92 للهجرة، 710 للميلاد.
0: لما بلغ لذريق ملك القوط وحاكم البلاد خبر نزول طارق ومن معه، جهز جيشا ضخما وتوجه به إلى حيث تجمع المسلمون. وبعد مناوشات دامت عدة أيام، كان لقاء الجيشين في وادي بكة في الثاني من شهر رمضان، وقد دارت معركة ضارية انتهت بانتصار طارق وانهزام لذريق الذي اختفى أثره بعد المعركة، ويرجح المؤرخون أنه مات غرقا.
1: بعد انتصار طارق بن زياد فتح باب الأندلس أمام المسلمين، تبعث طارق مغيثا الرومي إلى قرطبة في 700 فارس، فوجدها محصنة منيعة، ولكنه اهتدى إلى ثغرة في سورها بعد أن دله إلى ذلك أحد الرعاة، ودخلها عنوة وأسر أميرها. ثم فتح طارق مدن مالقة وغرناطة ومرسية، واتجه نحو طليطلة.
0: كان موسى بن نصير قد أمر طارقا بعد واقعة وادي بكة بالتوقف عن الفتح، ولكنه لم يمتثل لأوامره ففتح المدن وقصد طليطلة، فوجدها خالية من أهلها، ليس فيها إلا قلة من اليهود.
1: غضب موسى من عدم امتثال طارق لأوامره، ونزل الأندلس مع 18 ألف مقاتل، وسلك طريقا جديدة في الفتح، فخضعت له مدن قرمونة وإشبيلية وماردة وسواها، وقصد طليطلة، فاستقبله طارق بن زياد استقبال الفاتحين وأظهر له الطاعة.
0: ولكن موسى كان مغضبا فوبخه وانتزع منه المغانم وسجنه، ثم رضي عنه وتابعا الفتح معا حتى دانت البلاد بكاملها للفاتحين، ما عدا منطقة صخرية اعتصم بها قلة من العصاة الهاربين.
1: في غمرة الأحداث والانتصارات، جاءت رسل الحاكم الأموي الوليد بن عبد الملك من الشام تأمر كلا من موسى وطارق بالتوقف عن الفتح والعودة إلى دمشق، ولم يعرف السبب الحقيقي لهذه الدعوة المفاجئة.
0: ولكن ولي العهد سليمان بن عبد الملك أرسل من يأمر موسى وطارقا بعدم العودة، ولكن موسى انصاع لأوامر الوليد فوصل الشام ولقي الفاتحان الإكرام والتعظيم.
1: وبعد تسلم سلمان الخلافة عمد إلى الانتقام منهما، فكانت نهاية كل من موسى وطارق سيئة ويكتنفها الكثير من الغموض، فاختفت أخبار طارق في السنة التالية من وصوله إلى الشام. ويرجح المؤرخون أن يكون قد انتهى فقيرا كسيده، ولكن التاريخ أبى أن ينساه فخلده وجعله من الرجال الذين غيروا وجهه.
0: مستمعين الأعزاء، انتظرونا بعد قليل لنتابع معكم لقاء الأنس.

والآن ما رأيكم لو نبقى مع هذه المعلومات الغريبة في عالم الحيوانات؟ تعالوا لنستمع ولنرى.

0: النحلة تقطع حوالي 242 ألف كيلومتر لإنتاج كيلوغرام واحد من العسل، وهي تقوم بحوالي 48 ألف رحلة، وتقطع في كل رحلة حوالي 5 كيلومترات، وهذا يعني أنها تقوم بقطع مسافة تساوي محيط الأرض 6 مرات حتى تنتج كمية كيلوغرام واحد من العسل.
1: غرائب الأفعى. من غرائب الأفعى أن عينها إذا قلعت عادة، وكذلك نابها إذا قلع عاد بعد 3 ليال، وكذلك ذنبها إذا قطع عاد، وهي مولعة باللبن والبطيخ والشمام والخردل. والأفعى كما هو معروف تغير جلدها كل فترة.
0: وهناك نوع من الأفاعي تسمى الأفعى المجلجلة تلدغ حتى بعد قتلها بساعة تقريبا، فحينما يقطع رأس هذه الأفعى تبقى خلاياه حية قابلة للدغ والقتل.
1: وأيضا غرائب النمل. هناك نوع من النمل يعيش في المناطق الاستوائية، إذا فاجأته السيول يشكل بمجموعه كتلا أشبه بالكرة الكبيرة تطفو فوق الماء، ويكون الصغار في مأمن داخل الكرة النملية المفرغة والجافة.

0: من عيون الشعر العربي قصيدة جميلة لأحمد شوقي في حق المعلم مربي الأجيال ومنمي العقول. ومن هذه القصيدة قوله:
1: قم للمعلم وفه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا.
0: أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا؟
1: سبحانك اللهم خير معلم، علمت بالقلم القرون الأولى.
0: أخرجت هذا العقل من ظلماته، وهديته النور المبين سبيلا.
1: أرسلت بالتوراة موسى مرشدا، وابن البتول فعلم الإنجيلا.
0: وفجرت ينبوع البيان محمدا، فسقى الحديث وناول التنزيلا.
1: من مشرق الأرض الشموس تظاهرت، ما بال مغربها عليه أديلا.
0: يا أرض مذ فقد المعلم نفسه، بين الشموس وبين شرقك حيلة.
1: ذهب الذين حموا حقيقة علمهم، واستعذبوا فيها العذاب وبيلا.
0: وإذا المعلم لم يكن عدلا، مشى روح العدالة في الشباب ضئيلا.
1: وإذا المعلم ساء لحظ بصيرة، جاءت على يده البصائر حولا.
0: وإذا أتى الإرشاد من سبب الهوى ومن الغرور، فسمه التضليلا.
1: وإذا أصيب القوم في أخلاقهم، فأقم عليهم مأتما وعويلا.
0: لكن للشاعر الفلسطيني إبراهيم توقان رأي آخر في المعلم، في قصيدة يعارض فيها قصيدة أحمد شوقي، فيقول: شوقي يقول وما درى بمصيبتي، قم للمعلم وفه التبجيلا.
1: أقعد فديتك هل يكون مبجلا، من كان للنشأ الصغار خليلا.
0: ويكاد يقلقني الأمير بقوله: كاد المعلم أن يكون رسولا.
1: لو جرب التعليم شوقي ساعة، لقضى الحياة شقاوة وخمولا.
0: حسب المعلم غمة وكآبة، مرأى الدفاتر بكرة وأصيلا.
1: 100 على 100 إذا هي صلحت، وجد العمى نحو العيون سبيلا.
0: ولو أن في التصليح نفعا يرتجى، وأبيك لم أكو بالعيون بخيلا.
1: مستشهدا بالغر من آياته، أو بالحديث مفصلا تفصيلا.
0: وأغوص في الشعر القديم فأنتقي، ما ليس ملتبسا ولا مبذولا.
1: وأكاد أبعث سيباويه من البلا، وذويه من أهل القرون الأولى.
0: فأرى كسولا بعد ذلك كله، رفع المضاف إليه والمفعولا.
1: لا تعجبوا إن صحت يوما صيحة، ووقعت ما بين البنوك قتيلا.
0: يا من يريد الانتحار وجدته، إن المعلم لا يعيش طويلا.

0: ما زلنا معكم في لقاء الأنس، وقد وصلنا معكم إلى الختام، ولكن قبل ذلك نستمع إلى جواب سؤال اللقاء: من اكتشف الدورة الدموية؟
1: إن الذي اكتشف الدورة الدموية طبيب عربي ولد في قرية قيل إن اسمها قرش بالقرب من الشام، واسمه علي بن أبي الحزم القرشي المشهور بابن النفيس.
0: يعتبر ابن النفيس طبيب عيون شهيرا، حيث ذكر طبقات العين الثلاث ومارس جراحة العيون وصمم بعض الأدوات والآلات لهذه المهنة. واكتشف ابن النفيس الدورة الدموية الصغرى قبل أن يكتشفها العالم الإنجليزي ويليام هارفي سنة 1628.
1: وهنالك شروح ومناقشات دارت رحاها في الثلاثينيات حول ابن النفيس والعالم هارفي وحول اكتشاف الدورة الدموية، وقد انتهت هذه الأبحاث الأجنبية وهي لمشاهير الأطباء، والأبحاث العربية وهي كذلك لمشاهير الأطباء، إلى الحقيقة العلمية الناصعة بأن مكتشف الدورة الدموية هو ابن النفيس.

0: أيها الأصدقاء الأعزاء، نودعكم الآن،
1: ولكن إلى لقاء جديد في الأسبوع المقبل.
0: فحتى ذلك الحين لكم منا أفضل تحية،
1: وإلى اللقاء مع برنامج
0: لقاء الأنس.

0: لقاء الأنس.
1: لقاء الأنس، إعداد أحمد ترمس، تقديم فؤاد شمس وجمانة الزنجي، إخراج عبد الكريم.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفاتحة.

0: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سير نساء خلدهن التاريخ، سير يعبق عطرها بطيب الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: أمهات المؤمنين مع الدكتورة فاطمة شاجوت بن عبد الله.
2: أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قد انتهينا في الحصة الماضية عند الخبر الذي بلغ مسامع السيدة عائشة وما يروج حول عرضها في المدينة، وهو والقصة ترويها السيدة عائشة كما أخرجها البخاري ومسلم، وقد ذكرت أن اللفظ لمسلم. قالت السيدة عائشة بعد أن استأذنت أن تمرض في بيت أبيها وأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فجئت أبوي فقلت لأمي: يا أمتاه، ما يتحدث الناس؟ قالت أمها: فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرن عليها. فقلت: سبحان الله، وقد تحدث الناس بهذا؟ فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع، أي لا ينقطع لها دمع رضي الله عنها. قالت: ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استثلب الوحي، يعني حينما انقطع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، أو استبطأ النبي صلى الله عليه وسلم الوحي ليبرئ السيدة عائشة أو ليبت في هذه القضية العظمى، استدعى الصحابة ليستشيرهم صلى الله عليه وسلم. إذن دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استثلب الوحي يستشيرهما في فراق أهله. فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود، فقال: يا رسول الله، هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال: لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدقك. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة، فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ قالت: إذن بريرة، والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. هذه بريرة جارية للسيدة عائشة، تعرف جيدا السيدة عائشة، يعني شهدت أن السيدة عائشة لا عيب فيها ولا علمت عنها شرا أبدا، إلا أنها كانت جارية صغيرة حديثة السن، يعني طفلة، إذا عجنت لأهلها تنسى هذا العجين فتأتي الداجن يعني الشاه تأكل من هذا العجين. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، أي من يقوم بعذر إذا عاقبته، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر وطلب من الصحابة أن يعذروه في أبي بن سلول الذي روج هذه الفتنة وهذه الفرية في المدينة، بمعنى أنه إن عاقبه على سوء ما صدر منه والمراد به أن ينتهي

إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان رجلا صالحا، ولكن اجتهلته الحمية، أي أغضبته الحمية، فقال لسعد بن معاذ: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ، فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله، لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. والكلام طبعا لعائشة، قالت: وبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم بكيت ليلة المقبلة لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي. فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي، استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها، فجلست تبكي. فبين نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلم ثم جلس، ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس، ثم قال: أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي، أي استمسك نزوله فانقطع، قالت: حتى ما أحس منه قطرة. فقلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. فقال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به، فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة، لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقونني، وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت فاضطجعت على فراشي، وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى، ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. قالت: فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي، حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت: فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: أبشري يا عائشة، أما الله فقد برأك. فقالت لأمي: قومي إليه. فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، هو الذي أنزل براءتي. فأنزل الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، 10 آيات. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات براءته. فقال أبو بكر، وكان ينفق على مصطح

قرابته منه وفقره، والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة. فأنزل الله عز وجل: ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، إلى قوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: لا أنزعها منه أبدا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري: ما علمت؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا، وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع. قالت السيدة عائشة أن السيدة زينب كانت تساميها في المنزل والحظوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا فيه تنافس بينهما على المكان عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فقد عصمت نفسها السيدة زينب رضي الله عنها من أن تخوض في عرض السيدة عائشة. تقول السيدة عائشة: فعصمها الله بالورع، وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها، فهلكت في من هلك. وسنرى إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة بقية قصة حادثة الإفك كما كانت ترويها السيدة عائشة، وسنتعرض إلى العبر الجمة الكثيرة الجليلة التي نستخرجها من هذه القصة. إني داعية فأمنوا، يا حنان يا منان، يا واسع الإحسان صل اللهم على النبي العدنان. يا من وسع كل شيء رحمة وعلما، وأمدنا بفضله وجوده حنانا وحلما، نسألك باسمك الأسمى الذي ما دعيت به إلا أجبت، وما سئلت به إلا أعطيت. لا تخلنا اللهم من إحسانك، ووفر نصيبنا من فضلك وامتنانك، ونجنا من سخطك وعقابك، ولا تطردنا من قرع بابك، إنك أنت الحليم الكريم والرؤوف الرحيم. أقبل علينا ربنا بوجهك الكريم. والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سير نساء خلدهن التاريخ، سير يعبق عطرها بتيب الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: أمهات المؤمنين مع
2: الدكتورة فاطمة شاجوت بن عبد الله.

إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى

الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى

فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم

وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى.

الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عاد اللؤلى وثمود فما أبقى وقوم نوح من

الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون.

0: من نور مع علي الصالح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وأستاذنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. سادة الأعزاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، القلب، وإلى العمل الصالح. وحديثنا اليوم عن العمل الصالح، لأن الحياة السليمة للإنسان هي إيمان وعمل، والإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل، ما وقر في القلب وصدقه العمل. بل إن تعريف الإيمان يقول فيه أهل العلم: هو نطق باللسان، يعني اللسان يقول لا إله إلا الله، وإقرار بالجنان، أي أن القلب يدخله اليقين في الله، واليقين كله هو قول لا إله إلا الله، وعمل بالجوارح والأركان، العمل دليل على أنك مؤمن، العمل دليل على أنك مسلم، العمل دليل على أنك موحد، والعمل دليل على أنك إنسان له عقل في هذا الوجود وفي هذه الأرض وعلى هذه البسيطة، العمل العمل. وما ذكر الإيمان في القرآن سادة الأعزاء ومستمعية إلا وأردفه الله عز وجل بالعمل الصالح، العمل الصالح. قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. من عمل عملا صالحا، العمل الصالح إيمان وعمل، من عمل صالحا منكم من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. بل ويقول عليه الصلاة والسلام: من أمسى كالا من عمل يديه أمسى مغفورا له. يريد هذا الحديث يتمعنه شبابنا ويقرأه شبابنا ويتدارسونه، هذا الحديث الرائع الرقراق: من أمسى كلا من عمل يدي أمسى مغفورا له. وهو سعد بن معاذ زعيم الأنصار، الذي اهتز عرش الرحمن لموته، الذي شيعه 70,000 من الملائكة في جنازته، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا، وهو يتحدث عن كنوز كسرى. لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا، الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم على اليهود، قال: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. سعد بن معاذ يدخل المسجد ويسلم الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سعدا يده قد تشققت من وعثاء العمل، فاستحى أن بش يحطه في كف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كف النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس بن مالك: وما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله. فقال: يا رسول الله سلم، وأمسك يده، يعني كتف يده ما سلمش على النبي. فعرف النبي ذلك، قال: امدد يدك يا سعد، مد يدك يا سعد. فمد سعد يده، نظر إليه النبي، هل وسلمه وسام الاستحقاق؟ هل أعطاها جائزة نوبل للسلام؟ لا، بل أعطاها جائزة من نوع آخر، جائزة يريد كل مستمعي وكل شبابنا أن يتعظ بهذا الحديث، وأن يقتدي بسعد بن معاذ، لا أن يقول كلاما وفي الحقيقة غير ذلك. قال له النبي: يا سعد امدد يدك يا سعد. فقبلها بفمه الشريف، قبلها النبي، ثم قال: إن هذه اليد لن تمسها النار أبدا، لن تمسها النار. هاي الجائزة العظيمة، إن هذه اليد لن تمسها النار أبدا، لأنها يد أكلت لقمة عيشها من كد يمينها، أكلت لقمة عيشها من عرق جبينها، لم تتسول، لم تمد يدها في الشوارع، لم تعتصم في الشوارع، لم تقطع الطرقات، بل ذهبت لتعمل، رضيت بالقليل فأعطاها الله الكثير. أسأل الله العلي القدير أن يحشرنا مع زمرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لنتأسى بهم ولنقتدي بهم، وأسأل الله أن يحشرنا معهم. يغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم، فاستغفروه يغفر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أقلام تحكي زهورا وحدائق. طبيعة هذا الكون لو رآها الإنسان برمتها لهاله ما رأى، فهو في محيطه المحدود تكتنفه روعتها فتأثر إحساسه. لذلك حاك الإنسان الطبيعة فرسمها لوحة ووصفها قولا وشعرا.

يظهر مما ذكر بشأن استعمال كلمة ورد ومعانيها المختلفة أن العرب لم يستعملوا الورد كاسم لزهرة معروفة، وإنما استبدلوا الاسم بالصفة فسموا الأسماء بصفاتها. جاء في لسان العرب في باب ورد: ورد كل شجرة نورها. قال أبو حنيفة: الورد نور كل شجرة، وزهر كل نبتة، واحدته وردة. وقال: والورد في بلاد العرب كثير، ريفي وبري وجبلي. وورد الشجر نور، ووردت الشجرة إذا خرج نورها. وقيل للأسد ورد وللفرس ورد، وهو بين الكميت والأشقر. وقال ابن سيده: الورد لون أحمر يضرب إلى صفرة حسنة في كل شيء. ووردت المرأة خدها إذا عالجته بصبغ القطنة المصبوغة. وعشية وردة إذا احمر أفقها عند غروب الشمس، وكذلك عند طلوعها.

بقدر ما اشتهر الورد بقدر ما اشتهرت أصناف أخرى من الزهور، فهناك زهور أخرى شاع ذكرها بين الناس مثل الأقحوان وشقائق النعمان. شقائق النعمان تسمية وشكلا من الزهور الأكثر نصيبا في الأساطير خاصة، فلونه الأحمر القاني وظهوره في البراري جعله رمزا للنعمانيين ملوك الحيرة. والنعمان أحد أسمائه، إلا أن المهتمين بالأسطورة قالوا إن اسم النعمان وشقائقه

قال ابن سينا عن الدفلة قبل تدجينه: منه بري ومنه نهري، وعند ورقه شوك وورده أحمر مر المذاق. وترجم ابن الوحشية لورد شجرة الدفلة بأنه ورد الغار، وقال إنه مليح المنظر وله منافع كثيرة. وذكر أن فلاح الدفلة رأى في منامه أنها عاتبة عليه لعدم عنايته بها مثل بقية الشجر. والدفلة من جنس الشجر كما هو معروف، نبات جبلي يعيش في المناطق الرطبة وشتوت الأنهار. فبالإضافة إلى ورده له خشب أبيض يعلو من الأرض مثل شجر التفاح، وخشبها كثير في مدينة فاس المغربية، تصنع منه الحقاق ونواعير فتل الحرير وغزل الصوف.

أما الأقحوان فقد ترجم ابن الوحشية لهذه الزهرة بقوله: الأقحوان نبات بري نقله النبط من البراري واتخذوه في البساتين، وهو نبات يحمل وردا طيب الريح، ورقه أبيض ووسط الوردة أصفر، كما قال: إن ورد الياسمين طيب الرائحة وهو من أحسن أنواع البنفسج، هو والنسرين كالأخوين. وقال ابن سينا في الورد بصفة عامة: مركب من جوهر مائي وأرضي، وفيه حرارة ومرارة قليل الحلاوة.

فالأزهار كثيرة ولو أن أجملها الورد، فبقدر ما اشتهر الورد بقدر ما اشتهرت أصناف أخرى من الزهور. أما زهرة السحلوبية التي تحدثنا عنها سابقا والتي تعرف عند الغرب بزهرة الأوركيدي، فهي من أسرة الزهريات وتشتمل على 30,000 نوع، وهي من نوع الأزهار المأثورة في تاريخ الزهريات. عرفت زهرة السحلوبية في القرن الخامس قبل الميلاد عن طريق الفيلسوف اليوناني كونفوثيوس كما أشرنا إلى ذلك سابقا، وقد تم استجلابها عن طريق الباحثين البيئيين وعلماء النبات الذين حملوا مشاتل منها إلى أوروبا، حيث تم تدجينها هناك بعدما استجلبوها من آسيا. وبعد قرون من الزمان، أي في القرن الثالث قبل الميلاد، عثر على نص يذكر فيه الفيلسوف تيوفراست كلمة أوركيس، وهو يعرف بهذه الزهرة. ومنذ القرن الثامن عشر أصبحت هذه الزهرة تعرف بالأوركيدي. وثمة من كتاب القرن السادس عشر ليونار فوش ودوديونس اللذين كتبا العديد من المصنفات في وصف هذه الزهرة، ولعل أحدث الكتابات عنها هي التي جاءت في مؤلف إبراهام مونتينغ، حيث يقول: تعشق زهرة الأوركيدي الأراضي الرملية، ويستعمل لها روث الخيول كسماد، وتنبت في الأماكن المشمسة البعيدة عن الرطوبة، وفي الأماكن الباردة تحمى من الصقيع والجليد داخل مآوي مسقفة، وهذه المآوي تحميها أيضا من الرياح الغربية والشمالية. كما جلب عشاق الزهور الأوركيدي من المكسيك أيضا وغواتيمالا وكوبا في القرن التاسع عشر، وبذلك اهتم عشاق هذه الزهرة بتطويرها والإشادة بها عبر الكتابات والرسوم المصاحبة لهذه الكتابات.

وتظل زهرة الأوركيدي مبهرة لعشاقها، وهي تفوق في رونقها العديد من الزهور البرية. ومما يشيد به العارفون والمحبون لهذه الزهرة، زهرة السحلوبية، هو أنها لم تندثر رغم تغير المناخ، فقد عرفت كما أسلفنا منذ القرن الثالث قبل الميلاد في اليونان، كما ذكر المؤرخون أنها عرفت منذ أزمنة بعيدة في الصين، ومن ثم تجلبت من قبل الرحالة والمكتشفين إلى أوروبا، كما عرفت في أمريكا اللاتينية وشمال إفريقيا، وهي أكثر الزهور تعدادا في العالم بأسره من حيث أنواعها وفصائلها وأشكالها، وهي كما علمنا تنتمي إلى الزنبقيات.

ومثلما ألف شعراء الروضيات العرب دواوين عن الزهور، كتب الباحثون الغربيون مؤلفات كثيرة محلات بالصور عن هذه الزهرة الجميلة، زهرة الأوركيدية السحلبية التي تعشق الرمال ونور الشمس وتصمد أمام العواصف وبرد الشتاء.

أنتم مع برنامج أقلام تحكي زهورا وحدائق، أعده وقدمه لكم طيب جويلي.

0: الصحراء.
1: عروس الصحراء.
0: إذاعة تطاوين. إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير. السادسة صباحا هنا من إذاعة تطاوين. انطلقت أمس الشركة الجهوية للنقل بمدين في عملية بيع الاشتراكات النقل المدرسية والجامعية والتكوينية عن بعد لتأمين نقل التلاميذ والطلبة بولايتي مدين وتطاوين الموسم الدراسي 26 و2027 و2000. بلغت نسبة تقدم أشغال مشروع التنوير العمومي بالطريق الجهوية 121 الرابطة بين تطاوين وغمراسن المدرج ضمن العناصر التكميلية لمشروع التنمية المندمجة بغمراسن نحو 50% في انتظار استكمال الأشغال في أجل أقصاه شهر. تستعد ولاية جابس لاحتضان تظاهرة أيام الاستثمار بجابس المقرر تنظيمها يومي 7 و8 من أكتوبر المقبل. أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة عن قبول 309 مطالب لتركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفوتوضوئية. أخيرا وفي العالم، استشهد فلسطيني وأصيب 6 آخرون أمس جراء غارات وإطلاق نار من قوات الاحتلال الصهيونية بعدة مناطق في قطاع غزة. نهاية الموجز مع تحيات أحسن العياشي. بعد قليل ورود الصباح مع ليلى سحنون. إلى اللقاء.

الأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: الصباح مع ليلى سحنون.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعي إذاعة تطاوين، تحية لكم وتحية لكل من يلتقط بثنا في هذا الصباح. صباحكم جميل الناس، كل اليوم السبت 5 سبتمبر 2026، الموافق للثالث والعشرين من ربيع الأول من عام 1448 هجري. بدايتنا من الآن وتتواصل إن شاء الله معكم في ورد الصباح حتى للعشرة بإذن الله، وأربع ساعات من البث المباشر. سعيدة أن يكون فيها معاكم، وحضرت لكم أكيد برشا استضافات ومواكبات، أخبار متفرقة وإيقاعات بطبيعة غنائية مختلفة ومتنوعة إن شاء الله تنال رضاكم واستحسانكم، إلى جانب فقرتنا اللي تعودتوا بها والمحطات الخارجية. أهلا وسهلا بالجميع.

والورد يا جمال، ونهدي لكم كل ورود الدنيا في ورود الصباح على موجات إذاعة تطاوين. أسعد وأمتع الأوقات نرجوها للجميع. بداية يوم سعيد لكم الناس الكل. باش ناخذ مع بعضنا فكرة عن آخر تحيين بالنسبة لطقس اليوم. ولحظة ما يظهر لي الناس الكل أنه الطقس مؤخرا برد شوية، وربي برد علينا ولله الحمد. وأكيد بعد الشدة يجي الفرج، وإن شاء الله ديما تكونوا الناس الكل بخير. نجيو الآن التفاصيل الموجودة على موقع رسمي المعهد الوطني للرصد الجوي، واللي فيه من المتوقع أنه يكون طقس اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 مغيم جزئيا بالمناطق الساحلية، قليل السحب في بقية الجهات، وفي شبق الحرارة في ذات المستويات. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والقطاع الشرقي بالوسط والجنوب تكون ضعيفة فمعتدلة، وتتقوى رياح هذه نسبيا آخر النهار في الجنوب والبحر، بش يكون على مختلف سواحلنا قليل الاضطراب. نرجع أكيد بأكثر تفاصيل خلال ورود الصباح مع أحد مهندسي المعهد الوطني للرصد الجوي حتى يوفينا بأكثر تفاصيل بعد موجز الثامنة صباحا بإذن الله.

وصل معكم المشوار مستمعينا السبت 5 سبتمبر 2026 الموافق للثالث والعشرين من ربيع الأول 1448 هجري. موعد الشروق كان في 5:53 والغروب يكون بإذن الله في 6:40 وإحنا في الأسبوع 35 من سنة 2026. باش ناخذ معكم الآن فكرة عن مواقيت الصلاة بالنسبة لهذا اليوم. أذن لصلاة الصبح في 4 و28 صلاة الظهر ستكون في منتصف النهار 24 العصر في 3:52 صلاة المغرب في 6:42 وسيؤذن لصلاة العشاء تمام 8:05. أكيد ديما نذكر كل السادة المستمعين المقيمين خارج ولاية تطاوين بواجب مراعاة فوارق التوقيت. تقبل الله صلاتكم وجميع عباداتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.

0: وإن شاء الله صباحاتكم الكلها هنا مستمعينا. وصلوا معاكم فقرتنا القارة في الجزء الأول من ورود الصباح، فقرة كيم اليوم اللي نرجع فيها على أهم الأحداث اللي صارت في العالم في نهار كيم اليوم اللي هو 5 سبتمبر.
1: كيم اليوم، كيم اليوم.
0: نرجع بكم عام 1725، وكيم اليوم الملك لويس الخامس عشر ملك فرنسا يتزوج من ماريا ليزينسكا ابنة ملك بولندا. في 1860 انجلترا وفرنسا النمسا روسيا يتفقون على استقلال سوريا. في 1905 هو تاريخ انتهاء الحرب الروسية اليابانية بتوقيع معاهدة بورتسموث. في 1909 المستكشف الأمريكي روبرت بيري يصل إلى القطب الشمالي. في 5 سبتمبر 1925 الملك فؤاد يقيل عبد العزيز فهمي من وزارة الحقانية بسبب كتاب علي عبد الرازق، وبعدها قدم توفيق دوس وعلي علوبة استقالتيهما احتجاجا. في 1939 الولايات المتحدة تعلن حيادها في الحرب العالمية الثانية. عام 44 قوات الحلفاء تحرر العاصمة البلجيكية بروكسل. نواصل ب 51 الملك طلال بن عبد الله بن الحسين يتولى العرش في الأردن بعد اغتيال والده الملك عبد الله في القدس في عملية نجا منها ابنه الأكبر الأمير الحسين بأعجوبة. 5 سبتمبر 1960 محمد علي كلاي يفوز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية في مدينة روما، وكانت تلك بداية الشهرة العالمية التي أحرزها، ولكن كان اسمه أنذاك كاسيوس وليس محمد علي كلاي الذي اكتسب الاسم هذايا بعد إشهار إسلامها. في 5 سبتمبر 64 انعقاد مؤتمر الإسكندرية بقصر المنتزه الإسكندرية، وصدر عنها مؤتمر بيان ختامي تضمن مجموعة من القرارات والتوصيات الهامة. في 73 افتتاح مؤتمر حركة عدم الانحياز الرابع في الجزائر. عام 77 اطلاق المسبار الفضائي في فوياجر واحد. في 78 بدأ مباحثات كامب ديفيد والتي استمرت حتى 17 من ذات الشهر وأسفرت عن توقيع اتفاقيتين بين مصر وإسرائيل. في 82 عودة مركبة الفضاء الأمريكية تشالنجر بعد 6 أيام من إطلاقها إلى الفضاء. عام 87 إيران تطلق صاروخ أرض أرض على الكويت أدى إلى وقوع خسائر فادحة. في 1988 العثور على موقع أثري في لندن يعود إلى 1500 قبل الميلاد، وفيه عدد كبير من النباتات والحشرات والعظام. في 5 سبتمبر 94 الزعيم الإفريقي نيلسون مانديلا يصبح أول رئيس من العرق الأسود لجمهورية جنوب إفريقيا. في 2001 مصرع 129 شخص من مشجعي كرة القدم في غانا نتيجة شغب في ملعب أكرا الرياضي. نواصل معكم أيضا. في 2013 اكتشاف تامو ماسيف أكبر بركان في العالم في شمال غرب المحيط الهادي. في 2017 الجيش السوري ينجح بفك الحصار الذي فرضه تنظيم داعش لأكثر من 3 سنوات على مدينة دير الزور. الحكومة السودانية تعلن حالة طوارئ في 2020 واعتبارها منطقة كوارث طبيعية إثر مقتل 100 شخص وتشريد ما يزيد عن 100 ألف آخرين جراء الانفجارات التي اجتاحت البلاد. في 2021 انقلاب عسكري في غينيا بقيادة مامادي ديمبوي وحل حكومة الرئيس ألفا كوندي وتعطيل العمل بالدستور. هذه أهم الأحداث اللي صارت في العالم كيما اليوم، واليوم زاد أيضا في الهند يوافق يوم المعلم. نوصل معكم بالإيقاعات والأنغام ديما في ورود الصباح في دقيقة 34 بعد 6.

نهاركم زين الناس الكل في ورود الصباح اللي تتواصل معاكم حتى للعشرة بإذن الله. يليها البرنامج التراثي للزميل حاتم الغرياني دق خلاله في رابط سمعة إذاعة بانوراما من العشرة حتى نص النهار. وبعد الأخبار بعد نشرة أخبار المنتصف سلسلة الموسيقيون العرب مسلسل عز الدين ناصر من قطر ومسلسل نعورة طبوعة في الوحيدة ظهرا وثائقية معمارنا ومسلسل الهطايا للإذاعة الوطنية. في الساعتين برنامج حديث الناس مع زميل شكري العدودي من ساعتين حتى للأربعة. يليها أغاني في البال انتقاء زميلين حبيب هدية وصلاح الدين الرفاعي. في العشوية ويكند على الكيف مع مجد الحداد من الخمسة حتى لثمانية في تعويض لزميلة عفاف البرهومي. في الثامنة ليلا وثائقية معمارنا ومسلسل الهطايا ومجموعة من الأغاني. يليها ساعة ترب من التسعة حتى للعشرة. وفي العاشرة ليلا برنامج جارة القمر رفقة زميلة فيروز جباهي وضيف الحصة حسن عامر. البرنامج يتواصل معكم حتى منتصف الليل. وهذه فكرة عن برامج إذاعة تطوين لهذا اليوم السبت 5 سبتمبر إلى حدود منتصف الليل أيضا. متابعة شيقة ورائقة لكم جميعا.

0: وصل معكم مستمعينا ديما في ورود الصباح. نمشي الآن إلى فقرة رقم اليوم ومجموعة من الأرقام الحقيقة في علاقة بمشريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولتوضوئية.
1: رقم اليوم، رقم اليوم.
0: أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة يوم أمس الجمعة عن قبول 309 مطالب لتركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة جملية تناهز 455 ميجاوات، وهذا في إطار الجولة السادسة من نظام التراخيص، وهذا أيضا وفق نتائج تقييم المطالب الواردة على الوزارة إلى غاية 30 جوان 2026. أفادت الوزارة أيضا بأن المشاريع المقبولة تتوزع إلى 187 مشروع من فئة 1 ميجاوات، 119 مشروع من فئة 2 ميجاوات، وثلاث مشاريع من فئة 10 ميجاوات، وبالإمكان الاطلاع على النتائج على الموقع الإلكتروني للوزارة.

نواصل معكم مستمعينا. نهار الخميس نهارين التالي عقدت في ولاية قابس جلسة عمل للجنة الجهوية للاستثمار وخصصت للنظر في برنامج أيام الاستثمار بالجهة اللي باش تكون يومي 7 و8 أكتوبر القادم بإذن الله، والهدف منها بتبيع التعريف بفرص الاستثمار الموجودة في ولاية قابس، توفير الإحاطة اللازمة لباعثي المشاريع، وكذلك مساعدتهم على إنجاز وتحقيق طموحاتهم من خلال مشاريعهم في أحسن الظروف. بتبيع منظمي التظاهرة هذه خاصة هي اقتصادية بامتياز، وتدفع المبادرات الخاصة وبعث المشاريع الاستثمارية في قابس، أيضا حاولوا من خلالها التعريف بالميزات التفاضلية والخصائص الاقتصادية لولاية قابس حتى يتم جذب المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين، ويضم البرنامج عديد المداخلات اللي باش يتم من خلالها التعريف بفرص الاستثمار في ولاية قابس، الحوافز والتشجيعات الممنوحة في الإطار هذية، وباش يكون فما على هامش أيام الاستثمار أيضا تنظيم معرض للاستثمار وهياكل المساندة، لقاءات تجمع الهياكل مؤسسات التمويل وأصحاب أفكار المشاريع، وتم التداول أيضا خلال الاجتماع لضم مختلف المنظمات الوطنية والهياكل المعنية، تم الحديث حول المحتوى الخاص بالتظاهرة هذه وأهم الاستعدادات الجارية لإنجاح فعاليات أيام الاستثمار بولاية قابس. مواصلين ديما معكم بالإيقاعات والتنويعات الموسيقية المختلفة في ورود الصباح، نخليكم مع نغم هذا اللي باش يوصلنا إن شاء الله لنشرة أخبار الصباح، ورجعين لاستكمال المشوار في الورود إلى حدود 10. مرحبا بكل من التحق بنا في الاستماع.

0: الصحراء.
1: عروس الصحراء.
0: إذاعة تطاوين. تطاوين.
2: نشرة الأخبار.
3: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير. 7 صباحا هنا من إذاعة تطاوين من تونس. 9 صباحا بتوقيت القدس الشريف عاصمة فلسطين. أهلا بكم في نشرة الأخبار والبداية بأبرز العناوين. الشركة الجهوية للنقل بمدنين تنطلق في بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية والتكوينية عن بعد. نشر النتائج الخاصة بإعادة التوجيه الجامعي من حاملي شهادة البكالوريا لسنة 26 و2000. فتح مناظرات لانتداب أطباء وصيادلة وأطباء أسنان بوزارة الصحة. وفي العالم المحتل الصهيوني واصل جرائمه في غزة، والاتحاد الأوروبي ينضم إلى عملية الحصار الاقتصادي على إيران. إلى التفاصيل في تقديمها أحسن العياشي. انطلقت أمس الشركة الجهوية للنقل بمدنين في عملية بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية والتكوينية عن بعد لتأمين نقل التلاميذ والطلبة بولايتي مدنين وتطاوين الموسم الدراسي 26 و2027 و2000. الناطق الرسمي باسم الشركة الجهوية للنقل بمدنين شكري الجزيري يقدم آخر استعدادات الشركة لتأمين العودة المدرسية والجامعية.
4: تمت برمجة صيانة حوالي 100 حافلة خاصة النقل المدرسي والجامعي. العملية هذه تمت حاليا معناها بنسبة فوق 80% إن شاء الله، وإن شاء الله نهار 15 سبتمبر نكونوا حاضرين. ثم جهوزية 85 ولا حتى 90%، وهو ما يمكننا من نقل التلاميذ والطلبة بصفة عادية. هذا اللي يرجع خاصة لتعزيز أصول اللي صارت آخر سنة الفارطة بعدد 24 حافلة مزدوجة جديدة. بالنسبة للاشتراكات المدرسية، انطلقت الشركة الجهوية دونك منذ يوم خميس فتحت بوابة التسجيل عن بعد بالنسبة لاستخراج الاشتراكات المدرسية. توقعاتنا إن شاء الله للسنة الدراسية هذه العدد المشتركين دونك في ولايتي مدينة تطاوين دونك في حدود 31 أو 32 ألف مشترك، حدود 25 ألف في ولاية مدنين وحوالي 5 أو 6 ألاف في ولاية تطاوين. لهنا الدعوة ملحة للحفاظ على الممتلكات العامة هذه وعلى الحافلات خاصة وعلى سلامة المعدات اللي فيها.
3: في إطار التعريف بالبرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي العيد لسنة 27 و2000، نظمت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجابس أمس بالشراكة مع ديوان تربية الماشية والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري يوما تحسيسيا لفائدة المربين بمعتمديتي مارث وادخيل التوجان. وستتواصل هذه الأيام التحسيسية في مختلف المعتمديات بهدف التعريف بالبرنامج ومكوناته وآليات تنفيذها. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري لحبيب ذياب يقدم أهم التوصيات والامتيازات الخاصة بالمربين.
5: يهدف هذا البرنامج إلى الضغط على كلفة تربية الماشية. فيها امتيازات للفلاحين الذين سينخرطون في هذا البرنامج، فيها تقريبا قروض على الرأس الواحد وقروض للشركات الأهلية والشركات التعاونية. انحث الفلاح من هذا المنبر على الانخراط في الأيام الإعلامية ويتعرفون عن قرب عن الامتيازات التي سيتمتعون بها، وعندها يقرر الفلاح هل سيشارك في هذا البرنامج. من أهم الامتيازات أن هناك قروض حينية، معناها فايض بسيط وبسيط جدا حسب الديوان تربية الماشية وديوان الأعلاف، أن سيتمتعون بتخفيضات في الأعلاف المركبة والأعلاف الخشنة. نحن كاتحادية الفلاحة والصيد البحري بجابس نهيب مربينا الانخراط في هذا البرنامج حتى يتم الضغط على الكلفة لصالح المواطن.
3: ينظم اليوم نادي المسرح بالمراكبة الثقافي بمدنين ورشتين تكوينيتين لفائدة الأطفال والناشئة بالجهة والذين تتراوح أعمارهم من سنهم 10 سنوات فما فوق، وذلك في إطار تنمية الحس المسرحي وتطوير مهارات التعبير الجسدي والصوتي والتعرف على تقنيات مسرحية متنوعة. وفق ما صرح به مدير المراكبة الثقافي بمدنين جنيدي ثامر.
6: الورشة الأولى ستكون أساسيات المسرح والفعل المسرحي من خلال بعض الألعاب الدرامية والتمارين المسرحية، وذلك يومي السبت 5 والأحد 6 سبتمبر 2026. أما الورشة الثانية فستكون ورشة في مسرح خيال الظل من خلال اكتشاف وتعرف على تقنيات مسرح خيال الظل وأبجديات هذا النوع من المسرح، وذلك يومي الأربعاء 9 والخميس 10 سبتمبر بقاعة المركب الثقافي تحت إشراف الأستاذ حمزة بن عون. هذه الورشات موجهة إلى الأطفال والناشئة، تهدف إلى تطوير المهارات المسرحية والتعبيرية لديهم، إضافة إلى تطوير الاندماج الفني والاجتماعي. الدعوة موجهة إلى جميع الأطفال والناشئة بجهة، إلى الإقبال المكثف على هكذا ورشات مجانية يقدمها إدارة المركب الثقافي من منين إلى هواة المسرح والتعبير الفني.
3: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه بإمكان المشاركين في دورة إعادة التوجيه الجامعي من حاملي شهادة البكالوريا لسنة 26 و2000 الاطلاع على النتائج بداية من يوم الأمس حصريا على موقع التوجيه الجامعي، ويتعين على الذين تحصلوا على إعادة توجيه تأكيد اختيارهم بين التوجيه المتحصل عليها في الدورة الرئيسية أو النهائية والتوجيه المتحصل عليها في دورة إعادة التوجيه، وذلك بداية من يوم الأمس وإلى غاية الأحد السادس من سبتمبر على الساعة 10 ليلا. وأشارت الوزارة إلى أنه في صورة عدم التأكيد تسند للمترشح الشعبة المتحصل عليها في دورة إعادة التوجيه. صدر أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار لوزير الصحة مؤرخ في 4 سبتمبر الجاري يتعلق بفتح مناظرة بالشهادات والأعمال بداية من يوم 16 نوفمبر المقبل لانتداب 434 طبيبا اختصاصيا للصحة العمومية بوزارة الصحة. ويغلق سجل الترشحات لهذه المناظرة يوم 16 أكتوبر 26 و2000. وفي السياق ذاته تضمن العدد ذاته من الرائد الرسمي قرارات أخرى لوزير الصحة تتعلق بفتح مناظرات لانتداب 52 صيدليا للصحة العمومية و53 طبيب أسنان للصحة العمومية، فضلا عن انتداب طبيبين للمستشفيات وثلاثة أطباء أولين للمستشفيات بعنوان سنة 26 و2000. أصدرت رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري منشورا يتعلق بتأمين المنظومات الرقمية الوطنية بالهياكل العمومية ضد التهديدات والمخاطر السبرانية المتنامية، لا سيما المتعلقة بحماية المواقع الإلكترونية الرسمية والمنصات الإلكترونية للخدمات العمومية، وضمانا لاستمرارية إسداء هذه الخدمات للمواطنين والمؤسسات دون انقطاعها. وتضمن المنشور جملة من التدابير الإلزامية المتعلقة بحماية المواقع والمنصات الإلكترونية والتراسل الرسمي. في الملفات العالمية، أعلنت محافظة القدس ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 17 شهيد بعد استشهاد شاب فلسطيني أمس متأثرا بجراح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الصهيونية. وفي الأراضي اللبنانية استشهد شخصان في غارة شنها الطيران الحربي الصهيوني أمس على دراجة نارية في جنوب لبنان. في الملف الإيراني، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بينسنت أن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا لعملية الحصار الاقتصادي ضد إيران، مشددا على أن بلاده تقف بحزم إلى جانب حلفائها لضمان عدم تمكن النظام في إيران من استغلال النظام المالي العالمي. هذا وقال وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد أن الحصار البحري تأثيرا لم يكن له تأثير على نقل النفط وتسليمه للعملاء، لكن إيران تتخذ تدابير للالتفاف الكامل عليها. ميدانيا، ذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن 6 عسكريين إيرانيين آخرين لقوا حتفهم في غارات أمريكية هذا الأسبوع، ما يرفع عدد القتلى العسكريين إلى 13 على الأقل. أخيرا، أعلنت قوات تابعة للحكومة اليمنية خوض معارك عنيفة مع الحوثيين جنوب محافظة الحديدة جراء محاولاتهم الاقتراب من جبل دباس جنوب الحديدة. وفي الرياضة، يخوض اليوم النادي الإفريقي مباراة ذهاب الدورة التمهيدية الأول لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، ويواجه فريق جوليبا المالي في ملعب رادس بداية من الساعة 7 مساء، فبالحظ والتوفيق للنادي الإفريقي. في ختام النشر، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: الشركة الجهوية للنقل بمدين تنطلق في بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية والتكوينية عن بعد. نشر النتائج الخاصة بإعادة التوجيه الجامعي من حاملي شهادة البكالوريا لسنة 26 و2000، فتح مناظرات لانتداب أطباء وصيادلة وأطباء أسنان بوزارة الصحة في العالم المحتل الصهيوني واصل جرائمه في غزة، والاتحاد الأوروبي ينضم إلى عملية الحصار الاقتصادي على إيران. في الختام لكم تحيات فتح المقبلي في الهندسة التقنية وأحسن العياشي في تقديم نشرة أخبار الصباح. أسعد الله أوقاتكم بكل خير.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: النوبيون شعب عريق يعد من أقدم الشعوب التي استوطنت ضفاف وادي النيل، حيث عاشوا منذ آلاف السنين في المنطقة الممتدة بين جنوب مصر وشمال السودان. أسس النوبيون حضارة متميزة عرفت بتقدمها في الزراعة والتجارة والعمارة والفنون، كما أقاموا ممالك قوية مثل كرمة ونبتة ومروة التي لعبت دورا مهما في تاريخ إفريقيا القديمة. تميز النوبيون بعلاقاتهم التجارية وثقافية مع الحضارة المصرية القديمة، وتأثروا بها وأثروا فيها في الوقت نفسه، حتى أن بعض ملوك النوبة حكموا مصر خلال الأسرة 25 للفراعنة، وهي الأسرة التي عرفت باسم الأسرة الكوشية. يتحدث النوبيون لغات تنتمي إلى الأسرة النيلية الصحراوية، ومن أشهرها اللغة الكنزية واللغة الفديجوية، إلى جانب انتشار اللغة العربية بوصفها لغة التواصل اليومية لدى كثير منهم. ويشتهر النوبيون بتراثهم الثقافي الغني الذي يشمل الموسيقى الشعبية والحرف اليدوية والمنازل ذات الزخارف والألوان الزاهية، إضافة إلى قيامهم الاجتماعية القائمة على التعاون والكرم واحترام كبار السن. شهد المجتمع النوبي تغيرات كبيرة خلال القرن العشرين، خاصة بعد بناء السد العالي في مصر، إذ غمرت مياه بحيرة ناصر العديد من القرى النوبية، مما أدى إلى تهجير آلاف السكان وإعادة توطينهم في مناطق جديدة. ورغم هذه التحديات حافظ النوبيون على هويتهم الثقافية ولغتهم وعاداتهم، واستمروا في نقل تراثهم من جيل إلى آخر. واليوم يعد النوبيون جزءا أصيلا من النسيج الاجتماعي والثقافي في مصر والسودان، ويواصلون جهودهم للحفاظ على تراثهم وتعريف الأجيال الجديدة بتاريخهم العريق. كما يحظى التراث النوبي باهتمام متزايد من الباحثين والمؤسسات الثقافية لما يمثله من قيمة تاريخية وحضارية تعكس التنوع الثقافي في وادي النيل وإفريقيا عامة.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
7: السياقة في حال تتعب مثل خطر كبير يجب تجنبه، اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.
9: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

أحمدك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده

عالمين عالمين وحارت السقايين بصوت شريفة فاضل 23 دقيقة بعد السابعة. رجعنا معاكم, أهلا وسهلا مستمعينا, نهاركم زين, نهاركم أحلى وأسعد الأيام على مواجي بعد تطوين. نواصل معاكم في ورود الصباح حتى للعشرة بإذن الله, ونرجع ناخذ فكرة عن الوضع الجوي بالنسبة لليوم.

0: طقس اليوم.
1: طقس اليوم.
2: طقس اليوم السبت 5 سبتمبر 2026. من المتوقع أنه بش يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق الساحلية، قليل السحب في بقية الجهات، الحرارة في ذات المستويات، وسرعة الرياح بش تكون ضعيفة فمعتدلة في الوسط والجنوب، تتقوى نسبيا خاصة في آخر النهار بالجنوب، والبحر بش يكون قليل الاضطراب. ونقوله ولله الحمد، ربي برد علينا بعد موجة الحر الشديد اللي كانت في الأيامات الفارتة، فما تحسن كبير برشا في الوضع الجوي، ورحمة ربي ديما واسعة. خليكم بالإيقاعات والأنغام في ورد الصباح، وإن شاء الله ديما تكونوا بخير وصحة وسلامة وعافية. نحيي الناس كل، خاصة الناس اللي يسمعوا فينا في وسائل النقل الخاصة والعام، الناس كل نقولكم إن شاء الله ثنية زينة وطريق سلامة لكم جميعاً.

دلال أبو أمنا نور يا دار ونورنا عبد الكريم حمدي بطلت البهية. بعد شوية إن شاء الله بشيكون معنا في الانفوسبور أكيد آخر وأهم الأخبار في عالم الرياضة عالميا وطنيا وجهويا, كل التفاصيل بعد شوية في الانفوسبور. خليكم ديما معنا أكيد, مازال عنا عديد الأركان, الفقرات, الاستضافات والمواكبات.

0: السبعة ونص لأنه حاضر بحدنا عبد الكريم كما قلت بش قدمنا آخر أخبار عالم الرياضة. صباح النور, أهلا وسهلا.
1: صباح النور ليلى عودة ميمونة, تحية
0: لكم
1: كل السادة المستمعين. أهلا وسهلا, مرحبا بكم مستمعينا الكرام. ذهب لدورة التمهيد الأول لكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أمس بملعب الطيب المهيري بصفاقس ريمونتادا ممتازة جدا لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي في عودة المشاركات الإفريقية. مواجهة كانت ضد ديامبريزا السنغالي والانتصار لأبناء منصف مشارك 3-1. لقاء انطلق بقوة للفريق السنغالي اللي ينجح في التسجيل عن طريق الحاج ديالو دقيقة 13. بعدها يمسك الترجي الرياضي الجرجيسي بزمام الأمور ويعدل النتيجة في مناسبة أولى بهدف ممتاز جدا لخليل القصاب من تسديدة خارج مناطق الجزاء تستقر في الزاوية 90 ليسجل هدف التعادل لينتهي الشوط الأول على نتيجة التعادل اللي جاب هدف مقابل هدف مع بداية الشوط الثاني. يضيف القصاب الهدف الثاني ليه ولفريقه ويسجل من ضرب الجزاء, ثم سامبا ديوف يسجل هدف الثالث للعكارة اللي تنتهي المباراة على هذه النتيجة المطمئنة والمطمئنة نسبيا في انتظار لقاء الإياب نهاية الأسبوع القادم. مباراة شهدت حضور قياسي للجماهير الرياضية من حبال النادي الصفاقسي وفرق جهة الصفاقس وأيضا حبات حد بن قردان, بالإضافة إلى حبات رجل العكارة في حركة ممتازة تعكس العلاقات الجيدة للجماهير الرياضية في تونس. نمشي للتصريحات بعد المباراة. نسمع رئيس الجمعية حافظ طالب مدرب الفريق منصف مشارك وصاحب الثنائية خليل القصب.
2: هو اللي قام بالواجب وأكثر من الواجب هي الجماهير اللي حضرت من فرق صفاقس الكل ومن بنقردان, يعطيهم الصحة بصراحة. هم اللي كانوا اللاعب رقم 12 على في الميدان, كان أنا جون سويسوري سرطان الدافع الجماهيري هو اللي خلانا نرجع في النتيجة وخلانا نفوز بالمباراة. مباراة كانت صعيبة وباش تكون أصعب زادة في داكار. ربي وفقنا الحمد لله يا ربي. بالمناسبة هذه نحب نشكر الجماهير كل اللي حضرت يعطيهم الصحة.
3: كانت المعلومات بصراحة شحيحة برشا على الفريق السنغالي, تبدلوا معناتها على حسب المقابلات عملوا تبدلوا برشا. هم البطولة في السنغال مازال ما بداتش, لذا ما عندناش معناتها فكرة كبيرة عليهم, لكن بعد 10 آخر بوصة عرفنا نقاط قوتهم نقاط ضعفهم, وبالرغم أن كنا متأخرين في النتيجة رجعوا الأولاد وكانت عندهم عزيمة كبيرة. وأهم حاجة هي الجماهير اللي جات اليوم بصراحة عملت علينا ضغوطات كبيرة, بس من الجانب الإيجابي اللي هو نحب الناس هذه تروح فرحانين. شكر كبير لأهالي صفاقس أهالي بن قردان وكل من شجع الترجي الرياضي الجرجيسي, وبطبيعة جماهيرنا الغاية تستاهل كل خير. والناس أهم حاجة بالنسبة لنا أنهم يروحوا فرحانين. مازال شوط ثاني في داكار, مازال ما تحسم حد شيء, مازالت لازم نركزوا بالباهي الباهي. طبعا عندنا فكرة كبيرة على الفريق المنافس, إن شاء الله نحضروا لها كما يلزم.
4: الحمد لله مبروك معناتها على الجمهور الجرجيسي كله وتونس كامل معناتها اللي جاو فرحونا. الحمد لله اليوم معناتها ما خيبنا كومش, وان شاء الله مازال ماتش ريتور الناس كل معناتها نخفوا مع بعضنا, وان شاء الله معناتها كما قلت لك نفرحوكم, وان شاء الله جرجيس معناتها في الدور الثاني, وان شاء الله علاش ليه معناتها تعادل فاز دوكول اللي هو الاوبجيكتيف تاعنا عام سنين. ومبروك علينا مره اخرى الحمد لله.
1: بداية ممتازة للترجي الرياضي الجرجيسي في كأس الاتحاد الافريقي والانتصار 3-1 في انتظار التأكيد لباقي الفرق التونسية في مختلف المسابقات. عشية اليوم النادي الصفاقسي يلعب خارج قواعده ضد شوتينغ ستار النيجيري انطلاقا من الساعة 4 بتحكيم الكاميروني يانيك فودوف. وفي رابطة الابطال النادي الافريقي يعود للواجهة الافريقية ويستقبل جولي بالمالي ليلى برادس انطلاقا من الساعة 7 بتحكيم الكونغولي بيير نوغين. الجولة الثالثة للرابطة الأولى الدفعة الأولى والثانية للمباريات عشية اليوم انطلاقا من الساعة 4:30 لنادي المنزرتي الأولمبي البيجي. وليد المنصري في التحكيم والبرتغالي فيليب بيريرا للفار. تقدم سقيط الأدير نادي حمام الأنف في التحكيم لحمزة جعيت والفار لمحمد القروية. غدوة الترجي الرياضي التونسي مستقبل مرسى التحكيم لباديس بن صالح والفار لأسامة بن إسحاق. النجم الساحلي شبيبة العمران التحكيم لمنتصر بالعربي والفار لفيليب بيريرا. نجم المتلاوي أمل حمام سوسة التحكيم لمحرز الملكي والفار لمجدي بلغة. وديا عشية اليوم بملعب نجيب الخطاب بتطاوين انطلاقا من الساعة 4 لقاء ودي أول الاتحاد على الدرب الاستعداد للموسم الجديد. في الرابطة الثانية المواجهة ضد جمعية جربة والتحكيم لأسامة كبيبي عام. الأمل الرياضي ببوشامة يختم اليوم تربصل التحضيري بالعاصمة يواجه فريق سبورتينج بنعروس سام. غدوة مستقبل جيبس ضد كوكب عقارب والملعب الجيبسي يواجه مكرم المهدي. بلاغ عن الكتاب العام لنادي أولمبيك مدينة تعلم فيه جماهير الفريق أنه قبل 72 ساعة من غلق باب الترشحات لرئاسة الجمعية ورد على الكتاب العام زوز مطالب ترشح لكل من فيصل الخياري وعبد الرحمن النصر. الأولمبي لباجي رسميا يتعاقد مع المهاجم البنيني أو اللاعب البنيني إبراهيم.

ضد ساندرلاند، برايتون ضد ليدز يونايتد، ونوتنغهام فورست فريق توتنهام. في فرنسا الجولة الثالثة البارحة، ليون ينتصر أمام أوكسير 3-1، وباريس سان جيرمان أيضا يتكبد أولى الهزيم هذا الموسم، والهزيمة كانت أمام فريق الإمارة موناكو 2-1. مواجهة اليوم في الرابع والربع، لونس أو نيس ضد لومون في إيطاليا الجولة الثالثة، في الثانية فيرونتينا ضد تورينو، في الخامسة إنتر ضد نابولي في قمة أولى، وفي الثامنة إلا ربع قمة ثانية بين روما وأتلانتا. أختم بالبوندسليغا الجولة الثانية، البارحة شتوتغارت ينتصر أمام كولن 4-1. اليوم في الثانية و30 دقيقة ليفركوزن ضد يونيون برلين، هوفنهايم ضد بروسيا دورتموند، وفي 35 دقيقة شالكة 0-4 ضد فريق بايرن ميونخ. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد. أجمل تحياتي عبد الكريم.

0: ويحفظ أحبابنا والناس الغالين علينا. هكا غنينا غازي العيادي بلادي زينة. 42 دقيقة بعد السابعة وقيت فقرة عين على الحدث مع سي الحبيب السماوي.
1: عين على الحدث.

0: والحقيقة عينين توانسة ليمات هدية ولا ليمات الفارتة وعلى الحدث وخاصة على قروض الشرف شكون اللي ينتفع بها كيفاش يتم التسجيل وشنية شروط السداد وكما قلت يعني لقات اهتمام كبير برشا عند التوانسة تساؤلات حول الفئات المعنية بها وإمكانية الحصول عليها هل الناس اللي عندهم قروض أخرى زادة أيضا قادرين أنهم ياخذوا قروض على الشرف وأهم الإجراءات المتخذة في الإطار هذا وشنو الفرق بينها زادة وبين القروض الأخرى برشا توضيحات في الموضوع هذا معك سي الحبيب ساعة قبل كل شيء نصبح عليك ونرحبوا بك معنا في ورد الصباح أهلا وسهلا
1: صباح النور
0: صباح الورد
1: ليلى وتحية لمستمعات مستمعي إذاعة التطوين وكل الفريق العامل معك إن شاء الله في هذا الصباح أن نحاول أن نعطي إضاءات حول آخر المستجدات
0: شكرا لك يعطيك الصحة كما قلنا القروض على الشرف كانت محل اهتمام التوانسة ليمات هذية
1: بالفعل هو اسمه في جسمه القرض على الشرف أنه إنسان مش ياخذ قرض على الشرف بدون ضمانات وبدون فوائد المنشور هذا يصدر في 1 سبتمبر عن طريق البنك المركزي يقولوا منشور راهو منشور يفسر أمر وقبله قانون الأمر خرج في جويلية الفارت أمر عدد 148 لكن قبله ثم القانون تاع 2024 في الفصل 412 اللي هذا يسميه قانون الشيكات كنت أتذكر أختي الذي قال يلزم كل بنكة عندها 8% من مرابيح متاحة سنة الفارتة تعمل خطوط تمويل صغرى على الشرف قصيرة المدى لا تتجاوز السنتين بشروط مؤثرة دون فوائد ودون ضمانات وقال يلزم يخرج الأمر خرج الأمر 148 والأمر هذا يش فيه في أولا شكون اللي ماشي ياخذوا القروض هي المؤسسة الصغرى المتوسطة وشركة الأهلية وسقف المبلغ متاعها هذه 25,000 دينار مؤسسة التمويل الصغير معناها السقف 10,000 دينار والأفراد اللي للاستهلاك معناها والسقف متاعها 5,000 دينار
0: هذوما قروض استهلاكية للأفراد نعم
1: للأفراد معناها المشرع معناها صراحة كل شيء أنه وقت الناس تتعامل بالشيكات قال إذا كان ماشي معناها تتعامل بالشيكات ما عندهاش فلوس إذا نعطيوها فلوس لكن أهم شيء هو أنه معناها لا تم لا قرض لا ترهن دار لا ترهن حانوت لا ترهن سيارة ولا حد شيء أنك أنت تمشي يعني مشوقة فتح معناها المنشور هذا نص على أنه كل بنكة معناها كل مصرف كل بنكة عندها باش تعمل منصة هذا منشور إش قال بالضبط تعمل منصة يوقع تركيزها ومن هنا حتى آخر الشهر سبتمبر وبداية من 1 أكتوبر في نصف الليل الناس الكل تسجل على المنصة هذه ومدة تسديد القرض هي 2 سنين مع 6 شهور
0: إمهال
1: ثم نوع من الشفافية والمساواة أنه اللي يسجل الأولاني هو اللي يأخذ القرض والتمويل ومعناها تجاوز هيك الإجراءات البيروقراطية وهيك الإجراءات الكل يعني اللي في الأول كما يقوله هو اللي يأخذ القرض أكيد إن شاء الله يعني معناها ثم يعني معناها تجاوز الإجراءات البيروقراطية وأنه تقريبا المبلغ المخصص هو تقريبا في حدود 120 مليون دينار في كل البنوك الكل و يعني ثم إجراءات متاع حوكمة بالنسبة كما صدر في الأمر وفي المنشور معناها يعني ثلاثة إجراءات متاع حوكمة يعني شهريا يلزم كل بنكة تبعث للبنك المركزي وضعية القروض اللي الناس تكون اختار القروض هذه وكيفية صرف خط التمويل
0: نعم
1: كيف وزارة المالية كل 6 شهور تاخو كل المعلومات حول ازداء القروض والخط التمويل هذه نفس الشيء حتى مراقب الحسابات متاع كل بنكة يعمل تقرير سنوي لذا فأنه زاد كيف تقريبا ثم 50% من التمويل يزمو يمشي للمؤسسات الصغرى المتوسطة معناها مثلا مش الفلوس الكل تمشي للاستهلاك لا جزء للاستهلاك وجزء اخر للتنمية تقريبا
0: بالنسبة للناس اي تفضل سي الحبيب
1: اهم شيء هو انه التعويل على البنوك التونسيه في التنميه، معناها انه العاده ان ساعات ناخذ قروض من اجل التمويلات، لكن هذا الجانب هذا ثم تشجيع المؤسسات التونسيه على الاستثمار، معناها ومعناها مش الدوله تاخذ قرض وبعد الترجع، هذه حاجه الاولى. ثم تشجيع الاستهلاك لانه شجع البضاعه التونسيه، و خاصة بالنسبة للناس اللي كانت تاخذ مثلا ثلاجة ولا تلفزة ولا غيرها وتعمل بالتقسيط، تعرف انه بالتقسيط تكون اغلى من كلفة الحاضر، اذا ثم فايدة للمواطن. كيف كيف بالنسبة للمؤسسات اللي يلقاو صعوبات واللي يحب يوسعوا المشاريع نتاعهم، ولا حتى الشباب يحب يحدث مشاريع جديدة يلقى تمويل، ثم استيعاب القطاع الموازي. إذا أخت ليلى معناها الناس اللي كانت خارج القطاع الموازي وتلقى الظروف هذه ماشي تحل باتيندا وتحل حساب جاري، يقولوا حل حساب جاري راهو ثم الاندماج المالي، معناها كانت فلوس ضايعة ولا مش يدخلوا.
0: صحيح.
1: يعيدين بالانخراط في الضمان الاجتماعي ولا والدخول في مظلة التغطية الاجتماعية وغيرها، وهذا هذه هي الفوائد الهامه جدا.
0: نعم، وتبقى يعني المنصه كما قلنا الالكترونيه واليات ترتيب الملفات وفق سبقيه التسجيل، نذكروا اللي يسبق له عنده الاولويه اكيد، وهذه من اهم الاجراءات اللي تنظم الحقيقه عمليه تقديم المطالب، وزاد تضمن اكبر قدر من الشفافيه والمساواه بين طالبي التمويل.
1: ليلة. نعم، هو اختي ليلى يعني البنك مجبور باش يصرف كل الخط التمويل خلال السنة.
0: أي. نعم.
1: معناها حتى اللي ما ملقاش الإمكانية يعني يمكن مرة أخرى. وكيف كيف البنك مجبور، معناها مجبر أنه في ظرف عشرين تجاوب اللي خذاه واللي ما خذاش، وتعطي حد ما خذاه تعطيه السبب.
0: نعم.
1: لأنه بالنسبة للبنكة عندها تاخذ من مركز معلومات من البنك المركزي عن وضعية الدائن، هل عنده قرض ما عندوش، ما عنده مشكله في السداد وغيرها. أيوة. يعني الوضعيه معناها في كل بكل شفافيه.
0: نعم، احنا وضحناها بعجاله الحقيقه سي الحبيب، ونتصور المهتمين زاد بالموضوع هذايا وبقروض العر الشرف يلزم يثبتوا من كل التفاصيل هذه ويتوجهوا للبنوك نتاعهم ياخذوا اكثر تفاصيل باذن الله. نجيو الان الموضوع لا يقل اهميه الحقيقه، واحنا على ابواب عوده مدرسيه ان شاء الله يا ربي، موسم دراسي موفق للجميع، العوده المدرسيه 2026 2027، ومجموعه من الاستثمارات لتاهيل البنيه التحتيه المدرسيه وتجهيز كذلك المؤسسات التربويه بقيمه تجاوزت 672 مليون دينار، زياده تناهز 40 مليون دينار مقارنه بالموسم الفارط، منها يعني احداث مؤسسات تربويه جديده، توسعه لمؤسسات موجوده ديجا، تجهيزات جديده، فما بالفعل نحسوا انه استعدادات كبيره اثناء واضحه، وخاصه يعني برنامج الفرصه الثانيه في مدينتي بجة ونابل، مركب الرياضي في القروان، 300 فضاء تدريس جديد، والكلفه نتاعها تجاوزت 150 مليون دينار، وذولي هذيا معناها مش جديده على وزاره التربيه في استعداداتها للعوده المدرسيه.
1: اكيد هو في كل بدايه كل
0: سنة.
1: قبل السنه الدراسيه ولا السنه التربويه يعني وزارة التربية وسائر الوزارات تم استعداد للعودة المدرسية، كانت وقع مجلس وزاري يوم 14 أوت الفارط، وضم العديد من الوزارات اللي فيها الاستعدادات الكل، الصحة المدرسية، النقل المدرسي، توا حتى بكري ثم أعلان في شركة الجهوية للنقل نتاع مدنين أنه مش يبداو يبيعوا الاشتراكات، إذا أنه استعداد تام على كل أجهزة الدولة. الاستثمارات تقريبا هامه جدا كما قلت اخت ليلى، هذه راهي اذا كان احداثات جديده راهي وقع تخطيط لها من قبل. والنقطه الهامه اللي ذكرتها هي معناها ثم مؤسستين للبرنامج الفرصه الثانيه، باش نفسروها للمواطنين ان الفرصه الثانيه هذو الناس اللي انقطعوا على الدراسه، ومعناها ثم مؤسسات باش ترجعهم للدراسه، ثم صنفين المنقطعين على الدراسه، سواء باش يرجع للمسار الدراسي نتاعه والا يلقى مجال التكوين المالي. نعم. وهذا هام جدا بالنسبه للاستثمارات نتاع الدوله، معناها ثم يعني جهود كبيره من اجل جعل المدرسه التونسيه جاذبه. كيف كيف قاع تجديد التجهيزات، ثم تقريبا 100,000 طاوله جديده، ثم تقريبا هذا كيف كيف تجهيزات اعلانيه، تم إصلاح مختلف الأعطاب الموجودة والمخابر التعليمية وغيرها. تعرف أنه خلال سنة دراسية توقع أشياء من هذا القبيل. أهم شيء هو أنه لنا تونس معناها تستثمر في التربية, تستثمر في الذكاء التونسي, وهذا أهم شيء في محو الأمية ونشر المعرفة. والاستعداد هذا يشمل كذلك تعرفوا أنه التسجيل عن بعد بالنسبة للمنظومة الجديدة في الحياة المدرسية اللي وصلت تقريبا هذا يدخل في نفس الـ في نفس الـ الـ الـ الاعتمادات المقارنة تقريبا أكثر من 2.7 مليار للحياة المدرسية بيسكولير اللي مش تولي منع خط اتصال همزة وصل بين الأولياء والمدرسة والمدرسة وقع تقريبا أكثر من 80% تسجيل, إضافة بالطبيعة إلى توفير الكتب والكراسي المدعومة. لذا أنه كان جيف الحجم
0: تحذيرات كبيرة سلاحدي بالفعل,
1: تحذيرات كبيرة.
0: وخليني تفضل مرتين قطعك سامحني, خليني فقط في نقطة مهمة جدا واللي هي تعزيز حماية المؤسسات التربوية وتأمين محيطها. فما باش يكون فما تركيز يعني تقريبا 2000 كاميرا مراقبة في 2000 مدرسة ابتدائية, وإحنا نعرفوا قديش من مرة سلاحبي بونتي بيدك يعني من خلال المنبر هذايا قديش تحدثت على ضرورة تأمين المؤسسات التربوية والسلوكات المحفوفة بالمخاطر اللي تنجم تكون موجودة في المؤسسات التربوية. فقد ما نأمنوها وقد ما نستثمروا ونصرفوا على الموضوع هذايا وشوية هكا ولا
1: أكيد. ووزير الداخلية حاضر ديما في حتى في المجلس الوزاري يعني معناها كانت قبل مش موجودة موضوع الأمن, ولات حاجة جديدة معرف حماية الأطفال من عديد المخاطر كما قلت أنت, إدمان على التبغ على المخدرات إلى غيره. وأعتقد أنه هذه مدرسة جاذبة, التلميذ كي مش يدخل منها منشرح يلقى المدرسة مدهونة, يلقى منظمة والوحدات الصحية نظيفة. هذه هي
0: حاجة تفرح على القراية, خلينا نقولوا وتفرحهم أكيد بلي إن شاء الله يا ربي. هكا الأشغال وقت اللي يبدأ التلميذ يقرأ إن شاء الله نتخلصوا منها تماما, عنا صائفة كاملة تم فيها الأشغال والتحذيرات, وتقعد كما قلت يعني المدرسة والفضاء التربوي جاهز لاستقبال منظوريه. الاستعدادات الحقيقة في وزارة التربية والاستعدادات كبيرة زادة أيضا لدى الأسر التونسية من خلال يعني اقتناء كل ما يلزم صغيراتهم لتأمين عودة مدرسية ليهم. فما مطلوب منهم كان يشدوا الهمة, يقروا على رواحهم ويفرحونا بنتائج طيبة إن شاء الله. يعطيك الصحة سي الحبيب.
1: كلمة أخيرة هو نتمنى النجاح
0: إن شاء الله
1: لتنذاتنا وعلى قدر تضحيات الأسرة التونسية أمام كلفة
0: العودة المدرسية.
1: العودة المدرسية إن شاء الله كيف الأصلاح التربوي يلقى مجاله في المجال هذايا اللي الإشكاليات العديدة حسم البرامج على مستوى التعريب على مستوى القطاع الخاص, هما إشكاليات كبيرة. وإن شاء الله هذه الكل للاستجابة لانتظارات الأسرة التونسية تونس اللي تستنى في وليداتها باش يكملوا مسيرة البناء والتشييد
0: إن شاء الله. شكرا يعطيك الصحة سي الحبيب, نلتقي معك الأسبوع القادم بإذن الله. نوصلحنا معكم بالإيقاعات والأنغام في ورود الصباح.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: الثامنة في تطاوين، تحية طيبة. انطلقت الشركة الجهوية للنقل بمدنين في عملية بيع اشتراكات النقل المدرسي والجامعي والتكويني عن بعد لتأمين نقل التلاميذ والطلبة بولايتي مدنين وتطاوين للموسم الدراسي الجديد. أعلنت وزارة التعليم العالي أنه بإمكان المشاركين في دورة إعادة التوجيه الجامعي من حاملي شهادة البكالوريا لسنة 26 و2000 الاطلاع على النتائج في موقع التوجيه الجامعي، ويتعين على الذين تحصلوا على إعادة التوجيه تأكيد اختيارهم بين التوجيه المتحصل عليه في الدورة الرئيسية أو النهائية والتوجيه المتحصل عليه في دورة إعادة التوجيه إلى غاية الأحد السادس من سبتمبر على الساعة 10 ليلا. وأشارت الوزارة إلى أنه في صورة عدم التأكيد تسند للمترشح الشعب المتحصل عليها في دورة إعادة التوجيه. أعلنت وزارة الصناعة قبول 309 مطالب لتركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفوتوضوئية. أكدت محافظة القدس ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 17 شهيدا بنيران المحتل الصهيوني. أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا لعملية الحصار الاقتصادي ضد إيران. شكرا على المتابعة. المشوار يتواصل مع ليلى في ورود الصباح بعد قليل.
4: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: شبيك لطو اش نجر تحت موك صحيح
6: محنش الحاكم ضيخين اللي يمتيد مركز معنا برشا. شد هذو مكعبتين ما تلفتش وراك
5: صحابش هكاهو اش بش يعملولي
6: يا اخي مخك فيك لا توسى. قلت لك محنش كب شي فينا الحاكم اللي يمتيد نصب عندي زطل سلعة فيه. كنت عندي سين تبرن نبيع بيه وطلف الحديد هاي انطلق.
5: اليوم اخر بروفة لازم نفرحوا برفطة المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين.
7: لازم نجيبوا البرمية بخي
8: هاي الولاد الفرمية بيه
9: طي يا ولي طي ابوك وراش
8: هاي مشاش المهرجان مشاش المهرجان
5: مالك لبس عليك شعامل شبي خرجت من نادي المسرح. والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاسك والله انت عندك موهبة. والله ما خيبها بلاسك والله.
10: ايش هي زطلة؟
5: زطلة؟ ايش بيه؟ مهبول؟ تحب بسينة؟ ايش
9: بيه الحكاية؟ شو سمعت تو؟
5: مسيه مين؟
9: مسيه ولا لي ولا لي مسيه هو قسمت تقول في الزطلة
5: ما تقولش ما قلتش
9: مسيه ولا لني انا
5: تكلم فيه
9: مسيه ولا لني انا
5: عطيني
9: شعر مسيه ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيه
5: فتسيدة يا مالك يا مالك

0: لا للمخدرات، نعم للحياة.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: ورجعنا اذا معكم مستمعينا مع نغم هذية اللي عايدا ياتي سمحا قيلة 11 دقيقة بعد الثامنة صباحا. اهلا وسهلا بالجميع معنا في الاستماع ووقاية احوال الطقس باش ناخذوا اخر تحيين حول الوضع الجوي. حاضر معنا على خط البرنامج مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي سي أنيس السطوري. أنيس صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح الفل والياسمين مدام ليلى، تحية ليك ولو في إذاعة تطاوين.
0: شكرا ليك. انفراج كبير في الوضع الجوي وتراجع ملحوظ في درجات الحرارة ولله الحمد، التفاصيل معك.
1: بالفعل انخفاض ملحوظ مقارنة بالأسبوع الفارط، ننتظر اليوم إن شاء الله 36 درجة كحرارة قصوى في تطاوين. معني استقرار بش يكون في كافة العناصر الجوية. اليوم درجة الحرارة القصوى باش تكون بين 31 و 35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، بين 36 و 39 درجة في بقية الجهات. باش يكون طقس مغيم جزئيا في المناطق الساحلية، صافن إلى قليل السحب في بقية المناطق. التيارات تتواصل شمالية بشمال، شرقية بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب. البحر عموما هادئ إلى قليل الاضطراب، معناه يكون ملائم لممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية بما في ذلك السباحة. بطبيعة الحال مع ملزمة الحذر والتقييد بتعليمات الحماية المدنية. وخلينا نذكر اللي بالرغم من الانخفاض النسبي هذا في درجة الحرارة، مازال مؤشر الأشعة فوق البنفسجية مرتفع نسبيا، يعني ماذا بينا نجنب التعرض المباشر للأشعة الشمس في ساعات الظهيرة من 11 حتى للأربعة. فيما عدا ذلك درجة حرارة ليلة تكون بين 23 و 28 درجة. درجة الحرارة الدنيا هذه تنخفض أكثر من هكا، في تكون معناها بين 18 و 20 درجة في المرتفعات الغربية للشمال والوسط. الأيامات القادمة مازال هيمنة امتداد مرتفع للضغط الجوي على الأجواء في بلادنا، بالتالي استقرار في كامل العناصر الجوية. طيارات باش تتواصل عموما شرقية، البحر كيف يتواصل هذا إلى قليل الاضطراب. الحرارة يمكن تكون في ارتفاع طفيف يومي الغد وبعد الغد، يعني الأحد والاثنين فرق درجة إلى درجتين مقارنة باليوم، ترجع انخفاض نسبيا بداية من يوم الثلاثاء، وممكن حتى نعيش درجة حرارة أقل من المعادلات العادية في نهاية الأسبوع المقبل. بالنسبة للأمطار في الحقيقة إلى غاية يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء القادم ما فهمش مؤشرات لنزور أمطار. الغيث النافع ممكن ترجع بداية من يوم الخميس المقبل 10 سبتمبر. هذا طقسنا مدام ليلى، شكرا للاستماع وإلى اللقاء.
0: يعيشك سي أنيس، يعطيك الصحة على كل التفاصيل هذه، يومك سعيد إن شاء الله. مواصلوا بالإيقاعات والأنغام، وبعد بتكون معنا صديقتنا هدى العلوي مباشرة من سوق مارث في فقرة أحوال السوق.

0: أحوال السوق.
1: حاضرة معنا صديقتنا هدى. صباح النور. أهلا وسهلا.
2: صباح النور ليلى. أهلا وسهلا.
1: شنو أحوالك؟ كيف الحال؟
2: الحمد لله يعطيك صحة.
1: شكرا لك. أكيد معك كل عادة ديما كل نهار سبت ناخذه فكرة عن أسعار مختلف المنتجات خضر غلال لحوم حمراء وبيضاء والتفاصيل معك تفضلي.
2: يعطيك صحة ليلى. أكيد بتبيع اليوم فما شوية حركية في السوق البلدي في مارس، بتبيع فما شوية تنوع أيضا فيهم على مستوى الخضر والغلال وكل المواد المتوفرة. باش نبدأ بالخضر، باش نبدأ بالورقيات تقريبا في حدود 600 مليم، بالنسبة للسنارية أيضا من 2500 حتى 3500، بالنسبة للبصل كيف كيف من 15%، بالنسبة للبطاطا من 15% حتى 2500 حسب نوعية البطاطا خطرة من برشا أنواع. بالنسبة للفلفل أيضا في حدود 3500 حتى 4500، ثم القرع الأخضر والقرع الأحمر أيضا من 15% حتى 2500. هذا بالنسبة تقريبا للخضر، ثم طماطم زادة من 2000 حتى 2500. بالنسبة للخضر تقريبا هذا هو اللي بتوفر. بالنسبة للغلال أكيد سما الغلال الصيفية بتبيعة موجودة، التفاح من 3000 حتى 6000، ثم أيضا عوينة والخوخ والعنب هذوما تقريبا الغلال الصيفية متواجدين من 3000 حتى 4500. هذا بالنسبة للغلال. بالنسبة للحوم الحمراء والبيضاء، باش نبداو باللحوم البيضاء، بالنسبة للدجاج الأسوان في حدود 8600، بالنسبة للبيض في حدود 5600. هذا بالنسبة للدواجن. بالنسبة للأسماك ليلى، نجول عنا بعض الأسماك، ثم البوق على 6000، ثم الجفاو 8000، المخلط على 7000، ثم شورو أسر 7000، ثم وراتة بحرية على 10000، دونك جويدة مش خشينة برشا، المرجان على 25، قراف 25. تقريبا هذه هي الأسماك اللي موجودة اليوم في سوق مارس. بالنسبة للحوم الحمراء، اللحوم الحمراء تقريبا الأسبوع من نفس الأسبوع بتاع الأسبوع اللي فات. بالنسبة للجدي العلوش 47 دينار، القعود 30 دينار، والنعجة بركوش 38 دينار.
1: واضح جدا. شكرا لك هدى، يعطيك الصحة، ونلتقي الأسبوع القادم بإذن الله. بارك الله فيك.
2: إلى اللقاء.

واصلوا معكم مستمعينا في انتظار انه يلتحق بنا سي خير الدين المؤدب المكلف بتسيير شؤون بلدية تطاوين في فقرة في الشأن البلدي ونتبعوا معاه اخر واهم تدخلاتهم في الشأن البلدي على مستوى بلدية تطاوين. ولهنا بالطبيعة الدعوة للعموم وللناس يكون ديما انه نحافظوا على نظافة المحيط متاعنا في ما يخص يعني المحيط الضيق والموسع اللي احنا فيه, لانه ديما راهي ما تكتمل وما تتضافر المجهودات كله تعطي اكلها الا ما يكون المواطن شريك ومنخرط في الشأن البلدي. نواصلوا معكم مستمعينا ونرجع للشأن التربوي في علاقة باستكمال عملية التسجيل المدرسي وفي تحيين كذلك لمتابعة عملية التسجيل المدرسي عن بعد تلامذة المرسمين في منظومة الحياة المدرسية بالأرقام بلغ تقريبا في نهار الخميس 3 سبتمبر الجاري 1,691,000 تلميذ, يعني تقريبا 81% من التلاميذ تسجلوا, بقاو 19% من التلاميذ مازالوا مستكملوش عملية التسجيل عن بعد, يعني تقريبا عنا 400,000 تلميذ مازالوا ما رسموش. وفيما يتعلق بدفع معاليم الترسيم أتموا تقريبا العملية متاع الدفع 1,587,000 تلميذ بنسبة 76%, وتبين الأحصائيات المعلنة أنه 24% من التلاميذ المعنيين لم يستكملوا بعد دفع معاليم الترسيم. الأرقام هذه بطبيعة في إطار متابعة وزارة التربية لسير عملية التسجيل المدرسي عن بعد اللي انطلقت من 20 أوت وما زالت متواصلة إن شاء الله إلى حين انطلاق الموسم أو السنة الدراسية يوم الثلاثاء 15 سبتمبر. في جويلة اللي فات تم إطلاق بوابة الحياة المدرسية عد 3W.viscolaire.education.tn, وهي منظومة رقمية موحدة تسهل التواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ, وتوفر زادة مختلف الخدمات المدرسية عبر فضاء إلكتروني موحد, يعني فيه ملف التلميذ يتبع المعطيات المدرسية. نجم زادة أيضا نطلع على مختلف مستجدات الحياة المدرسية باللغتين العربية والفرنسية, كذلك فيها إعدادات تراعي حاجيات ذوي الاحتياجات الخصوصية لضمان تكافؤ الفرص والنفاذ إلى الخدمات.

على كل احنا حاولنا الاتصال بسي خير الدين ولكن لا مجيب. ان شاء الله المانع خير وان شاء الله اذا كان حاضر معنا من التسعة بحول الله ناخذه معنا على المباشر. نواصل معكم ديما مستمعينا كيف كيف ان شاء الله في الحصة وفي الجزء الثالث باش يكون معنا ايضا صديقنا الهادي بن جديان في فقرة الأجندة الثقافية واهم المواعيد بطبيعة الثقافية الموجودة موجودة في الفترة الحالية رغم اللي نقصد شوية المواكبات والمهرجانات والتظاهرات خاصة كما كانت موجودة في الصائفة ولكن زاد أيضا فما برشا أنشطة كما فقرة أو كما ملتقى أثر الفراشة اللي في ولاية جابس انطلق يومي أو يوم 2 سبتمبر ومازال متواصل حتى الغدوة اليوم الختامي وضيف الدورة الثامنة الشاعر والروائي الفلسطيني الكبير والأردني أيضا إبراهيم نصر الله. باش نواصله كما قلت أيضا في حديثنا على أثر الفراشة لا يزول ملتقى للأدباء والشعراء أثناء الشعار اللي اختاروه سيطلعوا من عتمة قمر وباش يكون فما أكيد برشا سهرات وبرشا ورشات فكر وندوات وأكثر من 120 مشارك من تونس ومن الوطن العربي. بالنسبة لليوم برنامج ثري الحقيقة في الصبحية في العشرة فما ندوة فكرية أولى في إطار فعالية مبدع تونسي في المهجر سامحوني عفوا احتفاء بالروائية بسمة عمراني المقيمة في فرنسا واللي تتحدث على تجربتها والواقع الإبداع في المهجر وبش يدير الحوار الروائية عفيفة اسمتي. في الأمسية بش يكون فما مداخلات شعرية للشاعر طلال الجنيبي من الإمارات سلوى البحري من تونس الشاعر والإعلامي عز الدين بن محمود من تونس و بسمة المسعي بشكون في إدارة الأمسية هذه. في السهرة زاد أيضا بشكون فما لقاء حواري مفتوح مع ضيف الدورة الشاعر والروائي الفلسطيني الأردني إبراهيم نصر الله ويدير اللقاء إعلاميا زميلة أماني بولعرس. في السهرة أيضا وبعد اللقاء هذية عرض موسيقي شعري بعنوان تجليات الحرف في حضرة الموسيقى الفنانة غالية بن علي رفقة الشاعر إبراهيم نصر الله. هذا برنامج اليوم نواصله ديما معكم في ورود الصباح.

0: يلا نواصل معكم مستمعينا، ولانه قيت فقره ايتك الفقره اليوميه لصديقنا عبد الله بقير.
1: مخاطبكم مسؤول لانه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وتصفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
4: تحية لكم، مرحبا بكم في عدد جديد من ايتيك. سلاح العصر هو التكنولوجيا. التنافس الصاير ما بين الدول الهدف متاعها وحيد هو السيطرة. اسمعوا الاخبار هذا. وزارة الحرب الامريكية البنتاغون تطلق نسخة مخصصة من شات جي بي تي وجروك، ويمنحوا تقريبا 3 ملايين موظف مدني وعسكري أمريكي إمكانية الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي اللي تجري شركات هذه عملية التكييف متاعها لتلبية خدمات واحتياجات العملية العسكرية والقتالية. شات جي بي تي نسخة مخصصة للعسكريين، تجربة مشابهة للنسخة التجارية مع التركيز على المحادثات والملفات والمشاريع، ونسخة خاصة متاع جي بي تي لدعم الأعمال السرية والغير سرية في الإدارات والخدمات اللوجستية والتخطيط والسياسة في أمريكا. نسخة أخرى من الذكاء الاصطناعي تحصل على جروك تخدم مع البنتاغون في إطار أوسع وأكثر ارتباط باستخدامات العسكرية. وزارة الحرب الأمريكية تقول كونه نسخة جديدة متاع جروك باش تساعد العسكريين في تنفيذ المهام متاعهم بسرعة ودقة أكبر باستخدامات تشمل تحليل أبحاث السوق والمشتريات، إدارة سلاسل الإمدادات والخدمات اللوجستية.
1: مسؤول لانه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وتصفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.

كما قلت منذ قليل ديما كل نهار سبت لقيت هذايا مع صديقنا الهادي بن جديان ناخذ فكرة على أهم البرامج الثقافية والمهرجانات في الجنوب الشرقي في الأجندة الثقافية.

0: هادي صباح النور، اهلا وسهلا بك.
1: صباح الفل ليلى، اهلا وسهلا، تحياتي ليك ولكل الزملاء والساده المستمعين.
0: شكرا، يعطيك الصحه. كيف الحال ساعه هادي؟ كمره وعكه صحيه صغيره شويه، لاباس؟
1: ان شاء الله في تحسن.
0: في تحسن، يعطيك الصحه. اني كنت في الموعد معنا اليوم لتامين الفقره هذه، لك الخط هادي، ناخذ معك اكثر تفاصيل، تفضل.
1: شكرا ليلى. لا ابداها من ولايه تطاوين بمجموعه من الاخبار في ولايه الجنوب الشرقي. في تطاوين تنظم دار الثقافة ومراسة نشاط ثقافي توعوي يتمثل في ورشة في الإعلامية الموجهة للطفل بمناسبة العودة المدرسية. تتضمن العودة المدرسية والسلام المرورية وعرض فيديوهات توعوية، وذلك يومي السبت والأحد من الساعة 10 إلى منتصف النهار. أما بالنسبة لولاية مدنين، يعتزم النادي المسرح بالمركب الثقافي بمدنين تنظيم ورشتين تكوينيتين بفائدة الأطفال واليافعين من سنهم من 10 سنوات فما فوق، وذلك في إطار تنمية الحس المسرحي وتطوير مهارات التعبير الجسدي والصوتي والتعرف على تقنيات مسرحية متنوعة. تكون الورشة الأولى بعنوان أساسيات المسرح اليوم السبت 5 سبتمبر بداية من الساعة 3 مساء، وغدا الأحد 6 سبتمبر بداية من الساعة 10 صباحا. أما الورشة الثانية بعنوان مسرح خيال الظل يومي الأربعاء والخميس 9 و10 سبتمبر على الساعة 3 مساء بالمركب الثقافي من لندنين ومن تأطير الأستاذ المسرح حمزة بن عون. تنطلق فعاليات أيام جربة للتراث العالمي اليوم السبت 5 سبتمبر وتتواصل إلى يوم 7 سبتمبر 2026 بجزيرة جربة. أما في ولاية جابس تحت إشراف الإدارة العامة للعمل الثقافي تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجابس فعاليات الدورة 36 للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية جابس، وذلك يوم السبت 12 سبتمبر 2026 بدار الثقافة شنين. تتواصل فعاليات الدورة الثانية من تظاهرة أثر الفراشة بالمركب الثقافي محمد البار بجابس اليوم غدا، ومن ضمن فقرات هذا اليوم السبت الساعة 10:30 انطلاق الندوة الفكرية الأولى في عنوان في إطار فعالية مبدع تونسي في المهجر، والساعة 9:30 ليلا عرض موسيقي شعري بعنوان تجليات الحرف في حضرة الموسيقى للفنانة غالية بن علي رفقة الشاعر المحتفى به في هذه الدورة الشاعر إبراهيم نصر الله. أما غدا الأحد الساعة 10:30 صباحا الندوة الفكرية الثانية الذكاء الاصطناعي وحدود الإبداع الإنساني بين الواقع والمستقبل. أما الساعة 10:30 ليلا حفل اختتام هذه التظاهرات فيه النجمة الفنانة اليمنية سوها المصري. هذه هي نقطة النهاية لهذه الورقة بالأجندة الثقافية.
0: نعم، شكرا، يعطيك الصحة هذه، مشكور جدا. نلتقي الأسبوع القادم بإذن الله مع أخبار جديدة إن شاء الله. إلى اللقاء.

متواصلين معاكم كالعادة في ورود الصباح خلال الشبكة الصيفية حتى للعشرة بإذن الله، وبعد شوية موجز التاسعة لأهم الأنباء ونرجع معاكم لاستكمال المشوار.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة في موجز التاسعة للأنباء. بلغت نسبة تقدم أشغال مشروع التنوير العمومي بالطريق الجهوية 121 الرابطة بين تطاوين وغمراسن المدرج ضمن العناصر التكميلية لمشروع التنمية المندمجة بغمراسن نحو 50% في انتظار استكمال الأشغال في أجل أقصاه شهر. تستعد ولاية جابس لاحتضان تظاهرة أيام الاستثمار بالجهة المقرر يومي 7 و8 من أكتوبر المقبل. ينظم اليوم نادي المسرح بالمركب الثقافي بمدنين ورشتين تكوينيتين لفائدة الأطفال والناشئة بالجهة. أعلنت وزارة الصناعة قبول 309 مطالب لتركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفوتوضوئية. في العالم، أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم بتعرض ناقلة نفط إيرانية في جزيرة خارق لهجوم صاروخي أمريكي، في حين تحدثت وكالة فارس عن سماع دوي انفجارات قرب هذه الجزيرة. شكرا على المتابعة. معرض الصحافة مع الزميل حسن العياشي.
3: تحية متجددة مستمعين الكرام، وأهلا بكم في معرض الصحف العربية والدولية. البداية بصحيفة العرب اللندنية والتي تتساءل من يعرقل جهود بولس وتيتيه في ليبيا، وتضيف عرقلة اتفاق لجنة 4+4 تكشف تمسك تيارات الإسلام السياسي بخيار الحرب واستدعاء الخطاب الديني والقبلي لإدامة الانقسام وإفشال أي مسار سياسي موحد. إلى صحيفة القدس العربي والتي تعنون حرب هرمز وإسرائيل، وتضيف قد لا يصح لأحد أن ينسى أو أن يتناسى أن الحرب الراهنة على إيران هي في الأساس حرب إسرائيلية جرت وتجري بجيوش أمريكية بينها جيش كيان الاحتلال ذاتها. وتحسن إيران صنعا لو أنها التقطت الفرصة وبادرت إلى شن ضربات بصواريخها الأكثر تطورا على كيان الاحتلال وعلى القواعد الأمريكية الكبرى في إسرائيل التي هي في ذاتها أكبر قاعدة أمريكية وإن لمنتظرون. بدورها صحيفة رأي اليوم وتحت عنوان ترامب بدا حربا لا يمكنه إنهاؤها، ترى الصحيفة أن إيران لم تنهار ولم تقدم التنازلات التي كانت واشنطن تبحث عنها. البحرية الأمريكية تواجه صعوبات لوجستية حقيقية، القادة العسكريون يسجلون اعتراضاتهم، التقويم الانتخابي يفرض إيقاعه، والضربات التي قيل أنها دقيقة أصابت في أكثر من مرة مدنيين في ملاعب ومدارس ومستشفيات وأعراس. هذه ليست علامات نجاح. ترامب الذي أراد أن يذكر كرجل ينهي الحروب وجد نفسه في حرب لا يملك مفتاح إنهائها. ونختم بصحيفة الأيام الفلسطينية والتي تساءلت لماذا يبحث العرب عن خلاف بين أمريكا وإسرائيل، وتضيف أن سياسات أمريكا في الشرق الأوسط إسرائيلية، يعني أن على العرب الرسميين التخلي عن تحالفهم مع واشنطن، لأن التحالف معها هو في نهاية المطاف تحالف مع إسرائيل، وبالتالي لا يمكنهم تبرير هذا الحجم الهائل من استثماراتهم في أمريكا وشراكاتهم الأمنية معها ووجود قواعدها العسكرية في أراضيهم، لأن كل ذلك يخدم في نهاية المطاف المحتل الصهيوني. إلى هنا نصل مستمعين الكرام إلى نهاية الفقرة اليومية في معرض الصحف العربية والدولية. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام. مع تحيات حسن العياشي، ألقاكم بخير.

0: ورجعنا معكم مستمعينا لاستكمال مشوارنا في ورود الصباح في جزها الرابع. نحيي فتحي المقبلي في هندسة هذا اللقاء تقنيا إلى جانب الزميل مفتاح خبير مشكور، وكذلك صديقنا فيصل شوشان على اللوحة الهاتفية وكل الزملاء في الكواليس. كالعادة ديما نهار السبت وقيت فقرة جيوسيت مع الدليل السياحي المحلي سي الحبيب علجان اللي في كل مرة يعطينا فكرة على موقع من المواقع في جنوبنا الشرقي. نستقبلهم بعضنا بعد الشارع.
1: جيوسيت جيوسيت
0: جيوسيت سي الحبيب صباح النور، هلا وسهلا.
2: وأخير تحياتي لك وللزملاء ولكل المستمعين.
0: شكرا يعطيك الصحة. إذا كما قلت يعني عنا برشا مواقع تاريخية وأثرية مهمة جدا في ربوعنا في الجنوب الشرقي، وفي كل مرة نسلطوا الضوء على موقع من المواقع هذه. اليوم نتحدث على خط الليماس، ساعة نفسروه شنو هالخط هذية وتاريخيته.
2: شكرا. دونك احنا خط ديما نحكيوا على الحديقه الجيولوجيه او المنتزه الجيولوجي، وكما كان لاحظت احنا مشينا في تسلسل زمني من ملايين السنين حتى الالاف السنين. دونك احنا في 3000 سنه في العهد الروماني كانت المنطقه مرومنه، دونك
0: المنطقه سيطره الرومان. نعم
2: سيطره الرومان، والرومان سيطروا على الساحل، والجبل الظاهر سلسله جبل الظاهري كانت الحدود للامبراطوريه الرومانيه. والشواهد من الحدود هذه نلقاهم في الجهه. يعني عندنا 3 أو 4 مواقع اللي موجودين في الحديقه الجيولوجيه، هم زوز مواقع معروفين في جهه قرماسه تقريبا 10 كيلومتر شمال غرب قرماسه، نسموها احنا سقيفة كحيل في يوم رسم. هي موصلة في حائط معناها يمتد من قمة جبل لقمة جبل الآخر تقريبا على مسافة 3 كيلومتر أو 4 كيلومتر، وفي الوسط نلقاو كما الديوانة.
0: دونك
2: السقيفة هذه هي كانت ديوانة، وكانت دونك الامبراطورية الرومانية والرومان يسيطروا على المنطقة هذه واللي يراقبوا المنطقة الصحراوية اللي فيها القوافل الثلجية من الصحراء، القوافل النوميدية معناها الباربر اللي يجيوا من الصحراء، والقوافل اللي يجي للساحل.
0: نعم
2: اللي تجيب بضاعة بتاعها للساحل. ده مثلا عندنا في كيما المدن والموانئ اللي في جكتيس وفي تكابس وفي مينانكس وفي جربة، هذه معناها تكون مراقبة لسلسلة جبال الظاهر كانت حدود طبيعية. أي. معناها الجبل كان حدود طبيعي، لكن ثم منافذ ينجموا يتعدوا منها القوافل هذوما،
0: يعني يحميوا بها في حدودهم وكأنه استبقوا معناها كسور لتحديد أولا
2: المنفذ اللي ما يمكن تحدى منه القوافل،
0: سكر عليهم يعني سكر عليهم كل المنافذ.
2: يمتد على 3 كيلومتر
0: ما شاء الله. نعم
2: والعرض بتاعه زوز أمتار ويوصل حتى 3 أمتار علو، والباقي في المناطق الجبلية من المشتعد والقوافل. هذا الموقع كحيل الموقع الأول، والموقع الثاني في شنني، في موقع حتى هو في الوادي شنني كيف مسكر، وتواصل في الجنوب حتى الجهة الرمادة ونلقاه مع المواقع هذه. ثم قلاع سواء متقدمة وإلا متأخرة كيف للمراقبة. دونك قصر غيلان نعرفوه احنا نسموه قصر، لكن هو مش قصر كما القصور اللي بتاعنا احنا، هو قلعة رومانية.
0: يعني خلينا نقوله سي الحبيب هو معناه عبارة أولا خط دفاعي وسد أمني زاد في نفس الوقت، معناه يخدم أنه يكون
2: للمراقبة دفاعي
0: وأمني
2: للمراقبة وعنا زاد
0: واقتصادي زاد اللي يسكع على القوافل هذه.
2: طبعا كيما الديوان يخلص
0: الرسوم
2: من الموقع هذاك يخلص
0: استبقوا اللي نعيشوه توا من آلاف السنين. معناه ما شاء الله
2: 3000 سنة تقريبا. عندنا كذلك مواقع متقدمة متأخرة في جفارة في غمرات، عندنا راس وادي العين في راس وادي القرضاب في القرضاب، عندنا راس العين في مدينة دقيانوس معروفة هي في جهة الفرش. هذه كلها مواقع كيف رومانية نحاولوا باش نثمنوها ونعرفوا بها، وإن شاء الله تكون معناها للسكان المحليين يحافظوا عليها ويعرفوا به.
0: يظل ما عندناش كان في تطاوين سي الحبيب موجودين في قفصه في اي
2: تتواصل حتى في دير ام علي في قفصه موجود الحائط مازال كاين واقف حتى لتوا وفيه قلعه وتتواصل حتى للجزائر وفي جهه في ليبيا تتواصل حتى الخليج
0: كلها خط واحد. نعم هذه حدود الامبراطوريه الرومانيه
2: يسموه الليماس في مختصين يسموه خط الليماس. الليماس على خطر التسميه هي جات من من من خليج سيرت وقبل ما الحدود ما كانتش ما بين الجزائر وتونس وليبيا دونك كانت الخط هذا هو الحد الفاصل ما بين الصحراء والجفارة والبحر.
0: نعم جميل جدا أنه نثمنوا بطبيعة مواقعنا الأثرية والتراثية وهذه تاريخ نجم تشوفها بالعين المجردة أمامك ويلزم بالفعل نثمنوها كما قلت سي الحبيب. شكرا لك يعطيك الصحة. إلى اللقاء نلتقي الأسبوع القادم بإذن الله.

قضية أصالة بنت أكابر توصلنا 23 دقيقة بعد التاسعة صباحا. أهلا وسهلا بكم الناس الكل, ونتمنى لكم الكل نهاية أسبوع مريحة. فما خدمة جديدة لحقيقة على تطبيق الهاتف الجوال, وانتم مرتاحين وانتم في دياركم أو في مكاتبكم تنجموا تدخلوا إلى الخدمات الإدارية الإلكترونية اللي اتهمكم. وهذا تصريح أخير للمدير بالإدارة العامة لتكنولوجيات المعلومات بوزارة تكنولوجيات الاتصال سي أحمد مقديش, وصرح وقال أنه فما تطبيق جديد اسمه خدمات يوفر للمواطنين عدد من الخدمات الإدارية, والطريقة باش تكون مبسطة ومندمجة وسهل النفاذ لها ومتابعتها عن بعد بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومختلف مصالحها, كما مثلا طلبات استرجاع المصاريف, الملفات متاع الأمراض المزمنة والأدوية الخصوصية وغيرها نجم تتبعوها يعني عبر التطبيق هذه. تتيح التطبيق أيضا للمواطنين متابعة وضعية ملفاتهم المرورية. نجم ذكركم زد الخدمة أيضا بالاستباق وقت يقرب موعد الفحص الفني للسيارة, كيف كيف انتهاء صلاحية رخصة السياقة, نجم تطلعوا على المخالفات المرورية إذا فما التسهيل زد أيضا إلى النفاذ إلى مختلف الخدمات الإلكترونية ذات الصلة. يكفي فقط تنزيل التطبيق هذي عبر البلاي ستور, وموجودة الابليكاسيون هذه اسمها خدمات, وهي كما قلت يعني سهلة الاستعمال سريعة النفاذ وواجهة عصرية وآمنة لكم من أجل أنكم تتبعوا كل المستجدات عبر الهاتف الجوال.

0: هذه يسرى المحنوش زينوبة، تحية لكل من تحمل اسم زينوبة ولكل السادة المستمعين والمستمعات المواطنين الكل حقيقة والتوينس الكل. نستهلكوا برشا اللحوم البيضاء ونستهلكوا الدواجن أولا في تقاليدنا الغذائية، وثانيا زادة أيضا معناها أسعارها تعتبر ملائمة مقارنة بالأسعار المرتفعة والمشطة للحوم الحمراء، فتكون بالتالي ملاذ التونسي. اللي لاحظناه أنه فما تراجع الحقيقة لإنتاج الدواجن والبيض، وأسباب تراجع هذية باش نتحدث فيها مع رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إلى جانب نقاط أخرى سي إبراهيم النفزي، ونستقبلهم بعضنا بعد الشارع.
1: ضيف الصباح، ضيف الصباح.
0: صباح النور سي إبراهيم، يومك سعيد إن شاء الله.
2: صباح الخير أبو، يومك سعيد، ومرحبا بمستمعين إذاعة الطويل.
0: شكرا، يعطيك الصحة. الله يخليك، مرحبا بك معنا ديما في كل مرة، ونتصل بك إلا وتكون في الموعد لتقديم جملة من الإيضاحات. كما قلت يعني تونسي يستهلك برشا الدواجن واللحوم البيضاء والبيض زادة أيضا في الصيف، نعرف ديما الجيجي رخص شوية، البيض يكون متوفر بكثافة وطيحة الأسعار متاعه، ولكن السنة على غير العادة لاحظنا أنه فما تراجع الإنتاج الشهري من 16 ألف طن إلى نحو 13.6 ألف طن. هل هذا عنده علاقة ربما بالاضطرابات اللي صارت في الصائفة في الانقطاعات متاع الكهرباء وغيرها؟ خلينا نشوف التوضيحات ربما وبعض التفاصيل معك سي إبراهيم.
2: انت جاهزة جاوبت ثم تراجع والأسباب تعرفوها، الأسباب التي تعرفوها. احنا في برنامجنا في المجمل البرنامج عاملين برنامج يعني برمجة يعني 16 ألف طن في الشهر، ما رأينا إلا عوامل طبيعية بتعرفوا السخانة وخاصة الضوء وخاصة الماء وخاصة المرتفع، وتعرف العوامل هذه كلها أثرت
0: على الإنتاج،
2: كل شيء ولا بالضوء، السمك بالضوء، الماء بالضوء، العلفة بالضوء، مثلا مش حاجة ما غير ضوء. يعني وصارت الوحدة وقع في الفترة الأولى أكل موجة كبيرة اللي صارت
0: في بداية التجويل، نعم،
2: ثم نفوق برشة الدجاج بشاء، وصلنا إلى مستوى حتى قلت على 50-40% نفوق بشاء
0: برش
2: أي، ومن 16000 حسب المعطيات الموجودة من 16000 رجعنا إلى 16600 تقريبا. 16600 هذه فقط قلنا تكفي، ما فيها كفاية مش مشكلة. جبت الموجة الثانية، موجة الحر الثانية، موجة الحر الثانية ما جبت كيف كيف نفس العملية. أخذت بعد بدينا وشو قاعدين نصلح حسب زدت النفوق برشا دجاج، برشا
0: برشا خسائر يعني، نعم،
2: دان خاصة دان دان ديك الرومي هذا ما كلها برد مشو. يعني وصلنا توا إلى مستوى تقريبا يعني توا في الحد في الحد ال 11000 يعني 11000 تقريبا 11000 يعني بالضبط، لكن بقينا 11000 رايح حتى 11000 نجم نخدموا بها، لكن نخدموا بها مخسرة كبيرة متوا بالنسبة للتزويد، بالنسبة للتزويد التزويد ناقص. قاعدين نصلحوا، قاعدة ناس كلها تخدم على المنظومة هذه، وتعرف المنظومة هذه ما أكبر منظومة موجودة من إجل برشة برشة حاجات. تعرف المنظومة هذه تجمع ثلاثة متدخلين، هو الفلاح والمزود والتاجر التفصيل. احنا عملنا برشة اجتماعات قبل حتى اللي نجينا الموجة السخانة هذه وكذا باش نحسنوا،
0: استبقتوا يعني شوي، نعم،
2: يعني باش نحسنوا في مردود في الهواء مش الربح وكذا، بدينا نحن نتمنى على جثة دية. وانا تجاه صابرين كيف نشوره حتى اللي زدنا في الفترة ذيك بالنسبة للمزودين اللي هم تعبوا برشا، زدنا ما يساوي في 400 مليم في الكيلو، وما زدتش وزاد التفصيل زادوا 50 مليم زادت 50 مليم
0: زادوا شوي على فكرة رأوا الأسعار يعني في عن تجار التفصيل يعني مباشرة مع المستهلك والمواطن أولا يلزم تمشي على بكري ساعة باش تلقى كان باش تاخذ دجاج ولا باش تاخذ سكالوب وغيرها معنا فما نقص في التزويد وفما زاد ارتفاع للأسعار ما عادش ممارسات فردية وإلا فما
2: لا
0: الجديد
2: لا ارتفاع في الأسعار ممارسات فردية وهي يمنع فيها القانون مقرر موجود
0: وصل مثلا السكالوب 21 دينار
2: في 21 دينار مش تماشي كبير تما وصل على حسب المعطيات اللي عندي في المستير وفي شتمة في بعض أماكن وصل برشا لكن احنا هذوما بالمرسات فيهم ما اللي قاعدين نتبعوا فيهم سواء نتبعوا فيهم احنا كغرفة وبالاشتراك مع الإدارة العامة نفس الحاجة الصفية والاشتراك مع الإدارات الجهوية كيف وقاعدين نتبعوا فيهم على خاطر عندنا مقرر في ما يفيد بأن الدجاج ما يفوتش من 9,850
0: نعم
2: وبالنسبة للسكالوب السكالوب هذا على حسب الفاتورة يزيد 20% ولو حتى يزيد 20% باش تاخذ 20 دينار راه مش معقولة
0: نعم
2: أقنعناهم بس ما يخرجوش على 20 دينار بس يخرجوا بالسبقة هكاكا حتى ولو كتعمل 20% وتبتع 20 و400 ولا 21 ولا 22 دينار لا لا أنا أخدم 19.99 وحتى لي 20 وإحنا رأي الغطرة هذه رأي في الشهر هذا نتحملوا الناس كلها نتحملوا مبعثنا في الشهر هذا رأي مشار أكتوبر يتحسن الوضعية كل تحسن بربتنا
0: نعم نجيو شوية نتحدثوا على البيض سي إبراهيم والأسعار متاعه والتزويد زادة كيف كيفه وبتبيعته بشي تأثر زادة أيضا بنفس العوامل
2: البيض رو فيه إشكالية كبيرة البيض رو عندهم مدة كبيرة برشا هم يعانوا في الخسائر هذية وضمننا معاهم وكلمنا معاهم وقلنا رو مش معقول رو راو البيضة تتكلف 220 مليم هو قاعد يبيع فيها 210 140 150 مش معقول قاعد يخسر وكان هدية يتحدثنا فيها برشا حاجات هم ساكن يعني وبرشا فلاح وبرشا في المحل وبرشا مشاو وماذا بينا احنا كالدولة تخصص تتدخل لا تدخل لا تجر تفصيل تدخل تدخل هذوما نتبعت المنتجين تاع البيض هذوما هم اللي في عندهم مشاكل كبيرة برشا خاصة راهو معانا وبرشا خسائر وبرشا كذا ما كنا قبل نشوفوا مثلا
0: نعم
2: تو بالملموس
0: هذه تداعيات ملموسة وواقعية يعني ناس تضرت مهنيين مصالحهم تضرت وخدمتهم وقوتهم اليوم يلزم عمل بالفعل سي إبراهيم انه نظموا هالتوازنات هذه صحيح ماهوش سهل الوضع ولكن بين مصالح المهنيين وزاد ايضا بين حماية القدرة الشرائية للمستهلك اللي ديما نقول راهي ملاذ التونسي يعني اللحوم البيضاء بصفة عامة
2: احنا سوا قاعدين نصلح وقاعدين نعملوا اما ثم ناس ما تحبش تدخل الاصلاح خاطر انا سوا على حسب رايي انا رايي الخاص انا ثم حاجات فعل موجوده سوا قاعده تصير احنا سوا ماذا بينا سوا قاعدين نصلحوا هذا عملنا اجتماعات ماراثونيه كذا لكن تعرف نعطيك مثال بسيط
0: نعم
2: مقصيين احنا كغرفه مقصيين بعدة حاجات مقصيين من المجمع المهني من مجلس الاداره مقصيين من اللجنة الفنية الاستشارية ما نحضروش فيها كمهني مقصيين آخر اجتماع عمل السيد وزير السيد وزير لا النهارين مقصي احنا المعطيات يعني احنا أثرت الميدان
0: عندكم المعطيات الكل
2: المواطن ما يعرفش لا يعرف المزود لا فلاح المواطن يعرف شكون أعطاه فلوسه شكون مد فلوسه
0: صحيح
2: احنا نورمال مؤهرنا احنا في هذه الاجتماعات رانا احنا في الصف الأول الأول احنا عندنا معطيات اكثر من الموجود اللي عند ماما احنا نعرفوا اللي السوق شنو اللي فيه شنو يتطلب شنو ما يتطلبش هم توا الاجتماع هذا ما حضرناش فيه نربي يهديهم
0: نعم ان شاء الله يتم العمل مع كل الاطراف ذات العلاقه سي ابراهيم نعم
2: احنا في كلبه توا عندي 10 نقعدوا في الطاوله كمونتين وكمزوجين نقعدوا في الطاوله نتناقشوا ونحلوا مشاكلنا بيدينا وده كانت تأثر علينا الامور

0: تزويد
1: نعم.
0: نقوله تزود باش يعطيهم شوية بس، وحنا على ذمتهم. وإذا كان ثم إشكالية موجودة في أي مكان وفي أي مكان احنا موجودين على ذمتهم، وحنا إذا كان من تنجمش تصرفينا ثم الإدارة الجهوية مرحبا فيها يشيلهم مدير جهوي أو كذا، زبانهم معلولة بالناس، الناس قاعدة تخدم زينا نهارا يستقبلوا بالناس أعوانهم كيف كيف، أعوان المراقبة كيف كيف. احنا راهو المراقبة راهي ماهيش مشغولة، المراقبة باش يراقبوك انت، راهو اللي ما يراقبش نفسه ما يراقبش حتى واحد.
1: صحيح صحيح.
0: انت فينا تشوفوا باش نحاول
1: وناس إذا ربي يهديها لتستغل الأزمات أو ظرفية. احنا شفناهم حتى في شربة الماء، معنا كيفاش غلوها، فما بالك في مواد استهلاكية أخرى. التونسي رحمة راهو يلزم يكون حتى إذا كان فما وضع خاص ولا ظرفية خاصة ما بعضنا نصبروا على بعضنا، ما يلزمش نستغلوا هالظروف هذه نقص الدجاجة شوية برا نطلع في السوم اشري ولا خلي، وإلا ما فماش الماء وهو مسعر وكذا تبيعها بأغلى من سعر. مش معقول بصراحة باللي بش الدولة معناها تكون ضد هالممارسات، ما ينجم كان المواطن هو اللي يقفلهم وقفة صحيحة. الناس كل ليد في ليد مع بعضنا، راهو وضع ظرفي يتحسن بإذن الله ويمر سلامات.
0: نعم. بالبرنامج هذا أن برنامج قاعدين نكتبوا فيه شو الهيئة الوطنية للصحة والسلامة كيف قاعدين يتعاونوا الناس كلهم بعضنا، كل حاجة نشوفوها نمدوهم فيها وهم يتعاونوا معنا نخدموا بعضنا.
1: ممتاز.
0: وانا سوا نتنقل، شوف فيه انا واحد من الناس كغرفة وكغرفة نتنقل من مكان لمكان وباتصال دائم بالجميع الولايات.
1: نعم.
0: اذا كان اي مكان كنا ناقص فيه التزويد احنا على ذمتهم باش ندخلوا باش نشوفوا.
1: طبعا وحتى راه المداخلات الاذاعيه مهمه سي ابراهيم، زاد الراي العام الناس اللي تسمع كيما تو، هذه دوركم زاد كغرفه باش توضحوا الوضعيه للمستهلك في مختلف ولايات الجمهوريه. نعم.
0: لكن جبتي موضوع تو انت جبتي موضوع يعطيك الصحه، موضوع حساس جدا. كنت باش نقولها قبل ان اللي هو الاعلان هو اللي يعطي الصحه، مشهور الاعلان ما كانش يحكي على الوضعيه.
1: نعم.
0: ما كانش يحكي على الدجاج، ما كانش كل مواطن ديما الإذاعات وكذا كذا ما نعرف. إحنا بس كغرفة وكذا نعمل سياسة، نعمل
1: إحنا ننقل الواقع كما هو وننقل مشاغل المهنيين وصوت الناس والمستهلك هذا في نفس الوقت، هذا واجبنا ودورنا.
0: اليوم على حاجة واحدة في بعض إعلاميين بعض وسائل الإعلام هو كيف تدعو الإنسان يتحرر معاه، يتحرر مش يجيب أرقام كما هو كما يعرف من مخه ولا يجيب أرقام صحيحة.
1: نعم.
0: من موجودة من مصدرها. ويجيب وإذا كان يكون كل السعر معروف ويعرف، كما عندنا في الساقط عندنا خبراء في الساقط، عندنا في الكيف، عندنا في جندوبة، عندنا في جميع أماكن نجيبوا ناس تعرف.
1: نعم. رأوا التضليل خطير والمغالطات خطيرة، وما ينشر ساعات حتى على صفحات التواصل الاجتماعي المغرضة خاصة واللي فيها برشا نوايا سيئة تجاه البلاد هذية. رأوا كما قلت خاصة أكد أن الإعلام التونسي وخاصة الإعلام العمومي يعطيكم الصحيح والواقع كما هو دون تزييف. احنا كما قلت مصلحتنا ومصلحة المستهلك ومصلحة المهنيين والتوانسة الكل أنه أي وضعية غير عادية نمر منها بسلام بإذن الله وتتعدى وتبقى لباس ان شاء الله تونس. نعم.
0: سمعني انت بيدك عدت المستهلك، انا بيدي مستهلك
1: طبعا.
0: اذا كان ما حافظوش على بعضنا شكون باش يحافظ علينا؟ اذا كان ما نمدوش يدين بعضنا، اذا كان ما نساعدوش بعضنا شكون باش يساعدنا؟ راه ما حتى واحد.
1: صحيح صحيح. واضح جدا سي ابراهيم.
0: ماذا بينا الناس الكل وماذا بينا المواطن التونسي توا كيما انا توا عندي في سيارة توا يحكي لي في زغوان ولا في سوق ما تمشي تاخذ من الاسواق هذيك ربي ما خبر يمشي خذ من اللي قتل بها المنظمه.
1: نعم.
0: فيها فيها فيها فيها مراقبه صحيه، مراقبه اداريه، فيها ديني كل برا العظام كيف كيف ما تاخذوش من الاسواق وتمشي تضرب فيها برا يمشي يدخل يمشي.
1: وهذه مواد غذائيه حساسه يعني خاصه مع سخانه الطقس ردوبانا خاصه على صحتنا في الجانب هذا. مشكور جدا سي ابراهيم على كل الاضاحات.
0: ما عندنا حتى اشكال. شكرا. كل تربي دجاجنا سليم، بيضنا سليم
1: الحمد لله. نعم.
0: الدندون تاعنا العمل في روم سليم، نطمن المواطن راهم بدون ما التواصل الاجتماعي باش ياخذوا كلام، نطمنوا بان راهم الفتره هذه نهارين هذوما باش يجيك فقط.
1: نعم.
0: كوردو. لكن بقينا نطمنوه راهو الدجاج موجود، الدجاج موجود، كل شيء موجود، ما عندنا حتى اشكال. واللي عنده اشكاليه انا قلت يتصل بنا احنا نبلغوا لحتى السيد الوزير كل باتصال دائم احنا وياه.
1: نعم.
0: يعني هو في الصحه مشهور حتى اجتماعات مش اجتماعات واحده يعيط لنا ونحضروا معاه السيد وزير التجاره يعطيه الصحه ومشكور واحنا.
1: نعم.
0: تمت الناس كلها.
1: شكرا لك يا سي ابراهيم. شكرا سي ابراهيم النفساوي رئيس الغرفه الوطنيه لتجار الدواجن واللحوم البيضاء على تدخلك معنا فيما يخص يعني تسجيل النقص في كميات لحوم الدواجن.

جن بصفة عامة يعني بيض ولحوم بيضاء، فما تراجع صحيح في الانتاج ولكن فترة ظرفية وترجع السوق كما كانت وأحسن على شلاب. شكرا ليه. إذن مواصلين معكم بالإيقاعات والأنغام، نسمع نغم هذه وبعدها فقرة أنا والغربة لصديقتنا سعاد شلبي.

0: أنا والغربة.
1: أنا والغربة.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الإذاعي أنا والغربة. الغربة ما هيش مجرد مسافة تقاس بالكيلومترات، إنما هي رحلة تبحث فيها الروح عن ذاتها بعيدا عن دفء الوطن ورائحة الأهل. الغربة هي معادلة صعبة بين طموح نبنيه وحنين نخفيه. اليوم نواصل فتح حقائب المغتربين لنقرأ ما بين السطور من تحديات ونجاحات. نسعد اليوم باستضافة الأخت مبروكة الوافي، وهي أصيلة ولاية تطاوين ومقيمة في فرنسا. أهلا وسهلا ومرحبا بك أختنا مبروك على أمواج إذاعة تطاوين.
2: أهلتين وسهلتين ومرحبتين وبيفيلها مبروكة الوافي إحساب.
0: مرحبا
2: وبيك.
0: يعني شنو آخر النجم نعرف عليك أخت مبروكة؟ قدمي روحك للسادة المستمعين.
2: ظروف قاسية، ظروف قاسية جدا. الخروج البرة على خاطر خرجت البرة على خاطر زوجي كان نحو الأوراق وما رجعوا ملاش. أنا خرجت عام 99 جويلية 99 خرجت من تونس أنا وابني اسمه محمد. والله كانت صعبة جدا يا أختي سعاد، ما نكذبش عليك، كانت صعبة جدا وخلتني ما نحبش نرجع لها على خطر تبكيني. شوفي يا أختي سعاد ما نكذبش عليك، الإنسان كي يحب يتحدى يتحدى.
0: صحيح.
2: إيه هذا يا شعوري أنا الشخصية اللي حبيت نتحدى صعوبة الحياة في تونس. صعيبة ياسر ياسر ياسر، وأنا جوي وأنا وحدي تغرب راسلي 7 سنين ما تلقيت ثانوية، وقعدت نعاني في 7 صغار وحدي وتغربت وخليت أولادي 6 صغار يتكفي عليهم القصعان، كبير فيهم عمره 13 عام. وتغربت غربة كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة، وبرديت بابايا ورايا خليتني التو لحد الآن عندي 32 عام من مشيت لفرنسا، ولكن لحد الآن عندي بابا حي مش ميت. مات بابا ورايا إنسي من ورايا مات.
0: الله يرحمك.
2: هذه الصدمة الأولى خروجي من تونس، وواجهت ياسر صعوبات ياسر، حياة صعبة صعبة. الغربة راهينا سهلة، الغربة من ناحية تربي ومن ناحية كسح القلوب تخليها كسحة شوية، تتحدي كل شيء، ولازمك تقف على رجليك وحدك، لازمك تتعلم الحاجات وحدك. ما سماش يعني ها هو شكون يعاوني، واللي عندي بابا واللي عندي أختي واللي عندي عمي واللي عندي، لا لا لا لا لا لا لا، الغربة مرة. واللي ما يعرفهاش، واللي ما يعرفش الغربة يا أختي سعاد ما عرف حتى شيء في حياته. ها نقولها لك من الأخر على الأخر، صعبة يا ياسر ياسر ياسر، الغربة ياسر صعيبة ياسر ياسر ياسر. أنا كي روحت لنال تونس عام 2004 كي روحت لتونس تعرفي حسيت روحي مولودة جديدة. حسيت روحي مولودة جديدة، ما لقيت روحي بين أمي وأخواتي وأخوتي وأهلي ومالي، وحسيت حاجة ما نصور ما نزلش نعبر لك كيفاش حسيت روحي. واللي خلاني تغربت هما الحياة الصعبة، ما نكذبش عليك الحياة راهي صعيبة في تونس ياسر ياسر ياسر ياسر، ما نكذبش عليك. أنا نتوى في هاني نسكن البرة في شعبة حصان، ونفكر في الناس اللي هم عندهم مشاهرية 500 و600 ألف كيفاش باش يعيشوا وكيفاش باش يديروا، وعندهم 6 وليدات ولا عندهم 3 وليدات، واللي لي عنده صغار ولا عنده واحد يقرأ ولا عنده.
0: أنت أختي مبروك في فرنسا وين عايشة، في أي منطقة؟
2: أنا عشت في برشا بلايس، عشت في باريس، عشت في كاترمنتريت، عشت في برشا بلايس،
0: في برشا مناطق. أي
2: أنا تو حاليا تو عندي تو من 2008 وأنا مستقرة في كاترمنتريز في فلمي.
0: وشنو هو الخدمة اللي تخدمي فيها؟
2: وهي سعاد أختي ما خليتش حاجة ما خدمتهاش، ما نكذبش عليك ما خدمتش حاجة اللي أنا ما خدمتهاش. أول خدمة خدمتها في البيتزا، أول خدمة ما نعرفش عمري ما لويت البيتزا في يديا، كانت منين نعمل فيها لأولادي هنيتي بيتزا نورمال عادية.
0: أي.
2: ما خدمت بيتزا، خدمت الكوشة، خدمت الميناج، خدمت ما سماش حاجه، خدمت كوزينيير، خدمت ما سماش حاجه ما خدمتهاش، خدمت نخرج العرايس، خدمت حنانه، خدمت ياسر حاجات والحمد لله. الحمد لله.
0: الغربه غيرت مفهومك للوطن تونس؟
2: شوفي ثم حاجات اللي غيرت لي بصراحه ما نكذبش عليك، ثم ياسر الحاجات بار اكزومبل هنا ما سماش استقبال وما سماش ما سماش احترام للمواطن، ك ما سماش احترام. معناها انا نشوف في التوانسه في فرنسا احنا اذكياء، احنا واحنا روسنا مرفوعه، واحنا ما ناكلوهاش قليله، ما نحبوش الذل، ما نحبوش. انا راني مش قاريه باش يكون على بالك، انا خلاص زاد فهمت فيت وقريت وعملت مجهودي وعشت حياه طيبه ومحترمه.
0: مهما ابتعدت المسافات وتبقى الغربه مدرسه تصنع الأقوياء وتصقل العقول. نتمنى لكل مغترب توفيقا يقر عينه وعودة سالمة لأرض الوطن. دمتم بخير وإلى اللقاء في حلقة قادمة.
1: أنا والغربة.

0: أنا والغربة.
1: أنا والغربة.
2: هكا مستمعينا نكون وصلنا معكم إلى موفى مشوارنا اليوم من برنامج ورود الصباح بتاريخ السبت 5 سبتمبر 2026. شكرا فتح المقبلي مفتاح خبير، كذلك صديقنا فيصل شوشان وكل الزملاء وكل المراسلين وضيوفنا اللي مروا معنا اليوم من 6 حتى 10. مع أجمل تحياتي ليلى سحنون ونهاية أسبوع مريحة للجميع. إلى اللقاء.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين،
1: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية طيبة في موجز العاشرة للأنباء. بلغت نسبة تقدم أشغال مشروع التنوير العمومي بالطريق الجهوية 121 الرابطة بين تطاوين وغمرس نحو 50% في انتظار استكمال الأشغال في أجل أقصاه شهر. تستعد ولاية جابس لاحتضان تظاهرة أيام الاستثمار يومي 7 و8 من أكتوبر المقبل. ينظم نادي المسرح بالمركب الثقافي بمدنين اليوم ورشتين تكوينيتين لفئدة الأطفال والناشئة. رئاسة الحكومة تصدر منشورا يتعلق بتأمين المنظومات الرقمية الوطنية بالهياكل العمومية ضد التهديدات والمخاطر السيبرنية. فتح مناظرة بداية من 16 نوفمبر 2026 لانتداب 434 طبيبا للصحة العمومية. في العالم، تعرض ناقلة نفط إيرانية في جزيرة خارك لهجوم صاروخي أمريكي اليوم. النيجر تتهم فرنسا بتحريض جنود متمردين على مهاجمة قاعدة عسكرية في البلاد. شكرا وإلى اللقاء.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعين الكرام. ذهب إلى دور التمهيد الأول لكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أمس بملعب الطيب المهيري بصفاقس ريمونتادا ممتازة جدا لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي. في عودة المشاركات الإفريقية مواجهة كانت ضد ديامبريسا السنغالي والانتصار لأبناء منصف مشارك 3-1. انتظار التأكيد لباقي الفرق التونسية في مختلف المسابقات. عشية اليوم النادي الصفاقسي يلعب خارج قواعد ضد شوتينغ ستار النيجيري انطلاقا من 4:45 بتحكيم الكاميروني يانيك فودوب. وفي رابطة الأبطال النادي الإفريقي يعود الوجهة الإفريقية ويستقبل جولي بالمالي ليلى برادس انطلاقا من 7:00 بتحكيم للكونغولي بيير نوغين. الجولة الثالثة للرابطة الأولى الدفعة الأولى والثانية للمباراة عشية اليوم انطلاقا من 4:34 لنادي المنصرتي الأولمبي البيجي. وليد المنصري في التحكيم والبرتغالي فيليب بيريرا على الفار. تقدم سقيط لدير نادي حمام النمام في التحكيم لحمزة جعيت والفار لمحمد القروية. غدوة الترجي الرياضي التونسي مستقبل مرسى التحكيم لباديس بن صالح والفار لأسامة بن اسحاق. النجم الساحلي شبيبة العمران التحكيم لمنتصر بالعربي والفار لفيليب بيريرا. نجم المتلاوي أمل حمام سوسة التحكيم لمحرز الملكي والفار لمجدي بلغة. وديا عشية اليوم بملعب نجيب الخطاب بتطاوين انطلاقا من 4:45 لقاء ودي أول الاتحاد على الدرب الاستعداد للموسم الجديد في الرابطة الثانية المواجهة ضد جمعية جربة والتحكيم لأسامة كبيبي. عام الأمل الرياضي ببوشمة يختم اليوم ترابسل التحضيري بالعاصمة يواجه فريق سبورتينغ بالعروس. غدوة مستقبل جيبس ضد كوكب عقارب والملعب الجيبسي يواجه مكرم المهدية. بلاغ عن الكتاب العام لنادي أولمبيك مدينة تعلم فيه جماهير الفريق أنه قبل 72 ساعة من غلق باب الترشحات لرئاسة الجمعية ورد على الكتاب العام زوز مطالب ترشح لكل من فيصل الخياري وعبد الرحمن النصر. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد. أجمل تحية عبد الكريم الحمد لله.
5: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك. وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
6: تفرج يا قلبي عليك غمامة وكل حد توفى عشرة وياما.
7: هني وين
6: يقول الشعور كلامة
1: الشعر والكلامة
6: ويبعث مع الشاعر معاني سلامة
1: الصوت وغناوي
6: في برامج لانا وشعر موزون جيل يحيى جيانا
1: ملظوم ملظوم دك خلانا لا
2: دك خلالة عبق من إذاعة تطاوين مع حاتم الفرياني.
3: أصدقائي في كل مكان أهلا وسهلا بكم، مرحبا على موجات إذاعة تطاوين، مرحبا في الاستماع والمتابعة وأهلا وسهلا بكم الناس الكل في دق خلالة على موجات إذاعة تطاوين إذاعة بانوراما. بكل تأكيد إن شاء الله نقدم مع بعضنا أجمل وأمتع اللحظات. حسن المحمدي في الإخراج الإذاعي لحصة اليوم، فيصل الشوشين في قاعة ثلاثة، حاتم غريان معكم من وراء الميكروفون، زملاء بإذاعة بانوراما بستوديو 14 في العاصمة، وسائل التواصل 75 870 975 870 970، والمجال مفتوح للجميع والموضوع مفتوح لكل الأغراض اليوم كما أعلن على هذه الأسبوع الفارق. طبعا لقانا ديما معكم على موجات إذاعة تطاوين إذاعة بانوراما يملأ الحب ومفعم أيضا بصفاء القلوب وجمال. طبعا ملقاكم أصدقائي في مناسبات جميلة. يقول الشاعر عريمة نكلامي جاني يصعب على النقاد، غزالة ترتع فرض سواني حذرية وشراد، لغثيث محدر ومقاني فات الركبة وزاد، وجبينه من الله نوراني يضوي من الأبعاد، وعينيها قد الفنجاني قتالة أسواد. منهم هو ما كاثر جاني وما رمتوش لو ساد، نيف البرني يا حناني جا مسروب وحاد، هذه ريدي يا خياني نسبها من الأجواد، عليها ننظم كل الحاني نجيب القول الجاد، ونسدي والني يرثاني في زرابي لجداد، نهوى والفي يا خلاني هواها قلبي لاز، وحاضيها في وسط جناني بعيد على الناس.

لا لا نجد عطية نغم البداية اللي بدينا به اليوم وانتم معنا في الاستماع والمتابعة. مرحبا بكل ملتحق بنا في الاستماع على موجات إذاعة التوين وإذاعة بانوراما. موضوعنا مفتوح لكل الأغراض الشعرية ومرحبا بكل مساهماتكم. يقول كان السمح يلقى سمح هيك هيك المنية بلا سمح يلعن بوه رزق الدنيا. ويقول البرغوثي غروضات ريت الغرض بين هذبهم رعوبات رعبوا خاطري يرعبهم غروضات في يشبوا نعيسات دوب يغازلوا ويغبوا شواويتهم فوق الخدود يهبوا جواني خطيفة لهواش قلبهم منين شيعوا وجهين فيا كبوا كراطيش مو ستة لقيك جعبهم منين شيعوا وتوطوا خذوا قبل عني شان فيا حطوا زرارات موزر في كنيني لطوا عيطت يا لطيف هز تعبهم كان متت قولوا للعدول يخطوا صدق الدمي هدر على صاحبهم صدق الدمي هادر على جال من تحرق عيون نادر قطاطيه منضودة عليهم حادر ريت الحزام يدور في ذنابهم وسوالفة فوق الصدر مصادر وصيفين ناموا على سرير عجبهم سوالف رقاق تهافوا يتجلطموا في بغضهم يتلافوا وجبين وحواجب رقاق تحافوا عليهم القصة مواتية قالبهم وعيون إذا هزوا هذبهم شافوا دقيق الجواجي الكل يتجنبهم عيون سود خليقة إذا شيعوا في العبد يبس ريقة والخد بقرعون تل فريقة فتحبان في الوديان ومجالبهم والزين هافي والخدود رقيقة سبحان ربي زانهم وارتبهم سبحان من باريهم وسبحان من زاد السماحة فيهم ننياب تبروري مطر نحزيهم دوب انتصفر بالسواك الغبهم نطلب المولى خالقي يحميهم من نفس حتى بيوتهم وعربهم من نفس ربي هيب على السلس مولات الجواب الطيب يجعل عليها من العيون حجيب ويجعل عربها السومة يقربهم إذا جد تمشي والعجار مسيب وزير حرب على العسكر لغت شغشبهم.

0: الزين لابس ملح فجربية من الأغاني التراثية في جربة. وعلى إيقاعها نستقبل أولى المكالمات اللي ورد علينا هذا اليوم. ألو هلا وسهلا.
1: ألو
0: مرحبا ميمة. هلا وسهلا بيك.
1: عايشك الهوالك.
0: لا بس الحمد لله. شو حوالك أنت؟ الحمد لله الحمد لله تحت لطف الله الحمد لله.
1: والله تبارك عليكم
0: يا رب يرضاك يا رب يرضاك. الحمد لله
1: الحمد لله.
0: قال الشاعر غاب الغالي وغاب الحن خلا خالي وخلاك المن.
1: قعد تنزيل خايب ويمن.
0: اي ذا لحسن القوافي. قولي.
1: قلت له قال تحية لأم آدم. تحية كبيرة.
0: تحية ليها هنادي
1: وعليها سلم. يضحك فمي قدام لا نتكلم.
0: اي
1: تحية لها وسلم عليها وراني في قلبي العزها ونغلاها. ونعطاها فتحة خير تتلقاها.
0: أمين
1: أمين يا رب العالمين. أمتك دايم ريضة داخل اليوم.
0: إن شاء الله لباس إن شاء الله لباس وإن شاء الله ربي يعطينا يعطينا
1: عظيم. بس غير قلت ما قدش نكلم ما قدش نرد يسلم عليكم كله وعلى من يبغيني وعلى من يصل علي وعلى من إن شاء الله ختام الله.
0: الجمعة الجاية باش نحكوا على المرض والوجاعة.
1: والله يفكنا ما الدرك.
0: الله يفكنا. أي والله يفكنا ما الدرك ولا. شكرا لك يعطيك الصحة ميمة الغالية وإن شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب. مكالمة جديدة على الخط. ألو أهلا وسهلا. ألو على السلامة.
2: صباح الورد صباح النور صباح الفل.
0: أهلا بسيدي وش أحوالك؟
2: بالله شني حالك سعاد؟
0: يا رب رضاك الحمد لله يا ربي.
2: لا باس انت والعيال والضراري والعيال كل والاذاعه وجماعه الاذاعه كامله لا باس.
0: سلموا عليك سيدو سلموا عليك.
2: احنا نسلم عليهم كل كل كل انا راني غير حبيت نكلمك مضبيه زي ما بتصير معاك.
0: مرحبا مرحبا في كل وقت. يقول
2: باقي ما عندي حتى حاجه معناها باش نقولها. المهم انت جوك باهي ودنيتك باهي.
0: يا ربي رضاك يا ربي رضاك.
2: بالله يتبلغ لي السلام لأحمد صولا
0: وعنده
2: خدري وصا ومصباح وقدام راه حبيبي ياسر غير عندي واقت ما شبهت كان وياك.
0: إن شاء الله ربي يقابلك مع الخير.
2: شبه أنا وياكم في ساعة سعيدة
0: إن شاء الله.
2: الله عليكم في الإذاعة مرة من المرات.
0: مرحبا بيك مرحبا بيك ديما سيدي. مرحبا بيك مرحبا بيك. مكالمة جديدة على الخط. ألو أهلا وسهلا. ألو على السلامة. ألو مكلمة موجودة ما حبش يتكلم عليه الزلمة. ألو يخلي التليفون ويمشي على كل. ثابت ما عنديش زهر وما لي ذكر اللي عملت خير رجع لي. وملحي ذكر يقول اللي عملت خير رجع لي شر. بهناك تلقى الخير كنت عشيري. ادعيك المكتوبك وتلقى خيري. حبيب خاطري زعمة يدري ويحس بالنار الشاعلة في صدري. سلام عز من قلب من محبة وافي. سلام ود ومبطن بالعسل الصافي. منور هنيدي أم آدم. طبعا مكالماتكم ديما على 75 78 900. عندنا مكالمة ناخذوها. لا إذا في انتظار مكالماتكم. طبعا نكملوا معنا مع بعضنا في دق خليله. ويقول احمد بن موسى يقول شفرك فيه هلال منه ذقت ادراك. نخزي في مثيل الحرب خزر نخزي في مثيل الحرب خزراتك غزال الصحراء ماثلوا بلعاتك. مكالمة جديدة. الو اهلا وسهلا.
3: الو السلام.
0: مرحبا اخوي الغالي.
3: صباح الخير صحتكم لاباس.
0: الحمد لله يا ربي. شكرا حوالك انت.
3: تحيه ليك وتحيه لكل الفريق اللي عمل معك.
0: الله يخليك. هذه تحيه من شكون جينا؟
3: من عمار من غمرس.
0: مرحبا اخوي عمار وكل مستمعينا من غمرس.
3: وبنتني وساكن في غمرس.
0: مرحبا كنا توانسه كنا
3: لا لا غير نعرفك بروحي برك.
0: مرحبا غبنتني يعني من يقول لي ما انت حاب تقول لي راني
3: ولد مراقوبه الغربيه
0: راني ولد طايفه. قول لي. مرحبا بك. مرحبا
3: بك عايش بسعد. الحمد لله وسيح الحني وما مر منه كان عكس الدنيا.
0: ايه جملك والجحفه وكتب التوت وانت يا تحفه زينك منعوت.
3: ببحرن خلخال في بني زلطن سمعوه في الغباي بالرغب انت
0: معدول في الذهن مقبول وملح حاذق وشهلول عالشعر عنده غلايل اذا دخل في صدور غزول يسدي بلا نوايل.
3: مشكور سحر بارك الله فيك.
0: شكرا لك يعطيك الصحة. الله يخليك عمار ودمت وفي لينا ولي إذاعة التوين وإذاعة بانوراما ودق خلالها مكلمة جديدة على الخط. أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا أخوي حافظ.
0: مرحبا بك سيد الغالي.
4: يا أخوي زيد الفتوري بن جرجان.
0: مرحبا أخوي زيد.
4: المنوع والتقني وربع الصحراء يرجع لي
0: سيدي. الله يخليك الله يخليك الله يخليك.
4: قال أخوي حافظ كلام الليل مدهون بالزبدة وكلام الشعر مكتوب بالذهب.
0: عجب عجب.
4: سقيفة والعلالي مجالس الشعر والغوالي.
0: إي.
4: المحفل والمحفل يبان الفارس وفي القصيدة يبان السامع.
0: إي.
4: والقهوة للتصويف. الشعر مالي طريق يفحفل يبان القوال والشعر ميزان وكلمة قياس وما نشكي في الغير والغير جابهم لنا هم يطلبوا في القدر واحنا في القدر يطلبوا فينا. وتحية لي خويا
0: تحية لك انت انت انت بديتها بالليل ومحمد صغير الساس يقول الليل لي الليل لي وانين الليل والليل يواتيني ولا نشبع من سهر الليل لا تاخذني عيني اذا طاح الليل وحجب على الهواد سرابه ما يشقها كان المتدرب ما يقراش حسابه سكران من الحب معذب دايخ ما ينتابه مديه الداعي مشغشب على مسجون النيابه. شكرا لك يا زيد يعطيك الصحة.
4: خويا حاتم
0: سيدي غالي
4: نقدم تحية لله للفطير الكل في تطاوين
0: قول
4: وفي كامل الجمهورية وتحية للتطاوين الكل واللي يسمع فيه والمس...
0: الله يخليك الله يخليك شكرا. يعطيك الصحة. مكالمة مويلي. ألو أهلا وسهلا.
5: صح النور نهارك بيه.
0: نهارك طيب شو الأحوال؟
5: أحلى أهلا وسهلا.
0: حنان هيك
5: حناني
0: اي من مطمطة هيك ولا
5: هي تحية لك خويا حاتم.
0: عايشك الله يخليك الله يخليك. قولي يا حنان.
5: أول حاجة حبيت نحيي عادل الفايت نحيي برشا ونحيي ضحى وجماعة الكل نحيي.
0: عادل خداته
5: وعندي كلمات نقولهم
0: لك. عادل خداته العراس مش شغشب اللي مات عنده جمعتين مش موالد فهمني.
5: ربي يهني عليه.
0: ربي يهني عليه عايلته. قولي.
5: مفتوح الحصة.
0: مفتوحة مفتوحة على مسرحيها. قولي يا حنان. غادرتنا حنان غثيث هاف على الاكتاف طايح قامه تمضمض تمضمضني عصير غرامه غثيث هاف طاح حمالي كس اكتافها ركبه غزال الجالي اسود مدلها سليل بيت ظلامه من حبها مجروح كيف جراري بلا روح نمشي مع العباد جهامه بلا روح نمشي هايف من ذال ذابل قسيلي صايف على بنت مولى العيون تحايف مشوك هذبهم دقني بتمامها غرام حبها لا شافك علي رايف وفاني سهر الليل والتخمامة. شكرا طبعا لكل الأصدقاء ومسلين ديما تواصلوا معنا على 75 78 900

كحلر ماش لزرلي تيم وسين معكم أصدقائي لقناة في دقة خليلة على موجات إذاعة تطوين إذاعة بانوراما. الأصحاب مية والدواء في واحد، ندمت على كثر الأصحاب وجاحد. مكالمة جديدة على خط. ألو، أهلا وسهلا. ألو، عسلامة. ألو.

0: يعطيك الصحة سيد علي الغندري، أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا.
1: هذه العم ذو الأزلم.
0: عمك ذو الأزلم.
1: هاكي يبغيني ياسر شاباني تحت وماذا بيا نشوفها توا ماني عمك علي نتجي في الغلاب. أتنطل عليه ونزلب حاجات.
0: نزلب حاجات نزلب حاجات. معناها هيك قلت تعرف أم آدم مش قلت لنا هالجيل كيف انساه كيف تريسة خممت ما لقيتش علاش نقيسة.
1: يا حاتم
0: سيدي
1: والله إني عمك علي قبل ما نجيبش هالحاجات ولكن للشباب اللي زفية هناك عاد قلت له فاني زول على الغفلة اللي فالي عامل كيف المشي دلال غثيث علق تاف محدر حمالي حاجب مدور مثل الهلال وعيون لخ زرك ما تقولش هلالي. يا حاتم سيف ماضي في ميدان الابتال الخد مش ماش في غصن عالي منه الدوخ وتعشق الفال شرموخ يموج مثل الدوالي معاه خمس مشدوده بالخلال على حولي حري من عز الحوالي وضباح يرن على الكعب تامال حزام بو عرضون مصنف جبالي يلعب على الجوف يهب الهبال لكسبها مخسر ولا يقول مالي محظوظ ورزقه مكسب حلال رفيه معرفة من عز الأهالي وباباها عنده هيبة بين الرجال وخبر لي جاني ومثبت تقوالي على أمها أم يصلى وضنوة أبطال أفاني زول على الغفلة لفالي عامل كيف المشي دلال
0: كاو أقرب بالقدرة على فمها تطلع الطفل لأمها
1: هذا تنهداء العم يضو حقيقة
0: كاو عم كدو ما يحبش القصيدة إن شاء الله. شكرا لك سيد علي. أنا سلام لك
1: دايما فيصل الباي وليك أنت
0: شكرا الله يخليك
1: والآخر عقد مدك أخويا رب
0: الله يخليك. شكرا لك سيد علي. مواصلين معاكم ديما دقة قليلة تقول بنت الجنوب عن العين عالشبح عيني موش بتسالوني وكان رفعت الكونترا هزوني ويقول عبد المجيد في الليل نبكي وفي النهار نتألم والقلب حالف ما هو مسلم وتقول هنادي صاحب على صاحب بيبيع حياته أني صاحبي كلمة ألو كاداتا صاحبتهم الأصحاب ما لقيت فيهم باهي اللي نقصده نلقاه عني لاهي. شكرا لأصدقائي. تقول هالجيل كيف انساه كيف تريسة خممت ما لقيتش علاش نقيسة وتقول أيضا جيل فك يفكني من شره مزروع بالمقلوب غلة مرة الأصحاب مية والدواء في واحد ندمت على كثر الأصحاب وجحد. طبعا مكالماتكم على 75-78-900 ولقاءنا ديما معاكم على موجات إذاعة التطوين في دق خلالة ولقاءنا طبعا مفتوح لكل الأغراض يعني محمد صغير ساسي يقول ربيعين للمتفرج والوقت اللي يطل خيالها ويدرج بابور فوق شط البحر محرج وفوق سمعته رايس رشق قلاعه سبحان ربي عظيم ايش يخرج على صباحها نعطي عليه كرامه على صباحها ومساها ساعة العين تشوفها وتراها منيتني خدام في باباها دايرني وصيف من خدامها والقلب يقعد قريب حذاها يشبع بمنطق لفظها وكلامها والقلب من جاوبها بكلمة صباح الخير هو يرغبها وتبدأ قريبة بحذاها يا مقربها مصنع تسود الهدب قدامها يواتي عليها القول ويناسبها شمروخ دقلة لذتها في سيامها.

0: مرحبا زين طول عمري ومسين معاكم. وحسيت ربما أصدقائنا في جربة اليوم يعني عندهم حظ كبير في الأغاني. على كل صدفة رموش ثم تخطيط ولنية في العملية، ولكن ربما صدفة في اختيار أغاني كانت من نفس الجرب اليوم في أغلبها. سخونة طار عبتيف يقول من باريس نحييكم ونتابع كل برامج الصحراء، مرحبا بيك. بنادم على بنادم سايب روامة زي من روم القنفود توامة. لطف هيك بدا الجنوب تقول. ويقول رشيد غدي الصاحب على الصاحب يبيع الوزرة، وصاحب على صاحب تحرم من قداها الخزرة. صباح الخير وأنا سربيك. يقول عبد المجيد الحماس يبكي والرحات شكيلة، الغربال من دق المقياس مقياس حليلة. ذا لبسة المقياس طبعا وهي تغربل بكل تأكيد. مكالمة جديدة على الخط. ألو أهلا وسهلا.
1: صباح النور.
0: أهلا وسهلا بيك.
1: أهلا يا طيب.
0: شنو حوالك سيد أحمد؟
1: تحياتي عايشك.
0: لبس عليك
1: كل تمعيد على التطوين.
0: على كل أنت سمعت تحياتي
1: تحيي بحرارة من بن 11
0: سيد أول أزلم يحييك تحية خاصة.
1: وصل سلام يا رحم والديك أنت وياه.
0: عايشك الله يخليك.
1: أنا شاعر ونحط أوزاني
0: إيه،
1: ونتمعن في أحوال الناس
0: إيه،
1: وقلم ينابع من وجداني
0: صح،
1: ما هو خيار الشعر إحساس
0: أكيد.
1: تقول وئام الوريول الورفلي ما ياخذك عز الخطا ولا يذهب ولا يذهبك كل قايد. هناك ناس رفقتهم دواء تشفي جميع العلايل. وهناك ناس ما فيهم عزاء والدنيا راهي هواء يوم الاخر بالفعايل.
0: يوم الاخر بالفعايل صحيح.
1: يوم عرفنا ناس وتركناها والايام للمعارف تزيد نباها. كل من يعيش يجرب وكل ما تزيد التجربة تتدرب. وكان صاحبك مخلطك يتهرب تطوي صفحك تفتح من تالاها. يا ما عرفنا ناس وتركناها والأيام للمعارف تزيد نباها.
0: نفس الميزان تاع يا ما عرفنا ناس عشرناها
1: ويريت
0: لا تقول يقول ويريت ثم ناس مريناها ثم
1: صحيح. لابد أن نرجع التحية هكذا في ضوء لزلم وقول إن شاء الله ديما تكون في خير وفي أحسن حال
0: إن شاء الله.
1: وكذلك الضوء الكمالي شاعرنا التحية.

0: أي.
1: وإلى كل أصدقائي وكل من يعرف مبصالة سواء في تطاوين ولا في ابن خداش.
0: إن شاء الله ديما بصحة وعافية. إن شاء الله ديما بصحة وعافية وتقدم لنا الإضافة سيد أحمد.
1: إن شاء الله.
0: الله يخليك. شكرا نهارك طيب. مكالمة موالية ناخذوها. ألو ألو وسهلا.
2: ألو.
0: مرحبا أهلا وسهلا.
2: ألو.
0: مرحبا أهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا في حاتم الغرياني.
0: مرحبا بك خويا الغالي. اهلا وسهلا
2: يا حوالك خويا احمد السكر من مزونه المهبه.
0: مرحبا سيد احمد. شو احوالك؟
2: لاباس احوالك
0: يا رب يرضاك. الحمد لله
2: لاباس امورك
0: يا رب يرضاك. نحمد ونشكر.
2: القصيده اللي جبتها تويك الاخره راهي للشاهد الابيض.
0: اكيد الشاهد الابيض.
2: انت قلت محمد صغير السن.
0: لا الاخرى هذيك اني لي لي واني لي
2: هكا هو مغروم بمحمد صغير انت.
0: لا لا لا انا جبتهم الزوز. جبت غثيتها في الشاهد الابيض.
2: رد بالك رانا نتابعه فيك لحظه بلحظه.
0: يا يا يا اخويا راني ما غلطتش. راني قلت لك الشعر الاولاني.
2: لا انت قلت الا تمنيتني خدام في بابا ومملوك دايرني وسيف عجامه. هذيك الشاهد الابيض.
0: هذيك الشاهد الابيض.
2: اي
0: اللي اللي اللي هي الشاه
2: وقال دنيا مريضه وناسها ما تدري وعناق الغزال راقد حذاها كدري.
0: اي
2: هو لاطني لو كان لاطف طيمه يحرق نخل الحامه وبشيمه.
0: اي
2: باي ونسلم عليكم. الا المخزون ياسر اما ما يسالش خليك غير
0: مين يسالش. مين يسالش
2: نسلم عليكم الكل يا سيدي.
0: الله يخليك.
2: تمام اذاعه التطوير.
0: الله يخليك.
2: لانه كان لو كان تعملوا فيا مزيته وتحولوني حلاكم غادي قريب.
0: مرحبا بك في كل وقت. مرحبا.
2: اسمع حاتم
0: تحبش نجوك احنا غادي.
2: قلت لك بالله قسما بدين الله يا الاذاعه ديما عندي راديو في ليبس صغير. الاذاعه ديما حابس على التطوير.
0: الله يخليك وإن شاء الله يدوم عشرتنا في الخير خويا الغالي.
2: إن شاء الله ربي نجحكم
0: أجمعين. الله يخليك.
2: والله تنحي الشوك من القلب والله.
0: الله يخليك. شكرا لك. نهارك طيب ونهارك إن شاء الله بالصحة أو العافية. ومسلين ديما على موجة إذاعة التطاوين إذاعة بانوراما في دق خلالة. مكالمة جديدة على الخط. ألو ألو وسهلا.
3: تحية من صديق الإذاعة السيد حاتم.
0: يا سخليفة يا سخليفة شدنا بلاصة باهية فيها شبكة لأن صوتك يتقطع.
3: شبكة
0: اي مدام الصوت مقطع ما نجمش. يلزم الصوت مسترسل. تكلم حتى أعرف. لا لا لا أبقى غادي تو أبقى ثابت.
3: تم
0: رجل تم.
3: باي باي. أنا عندي حي بوزينة يا سيد حاتم.
0: إي. لا.
3: وخطيب تحتية من حي بوزينة.
0: إن شاء الله إن شاء الله يكون.
3: الفراح والأعراس هذا قائمة من يوم الأربعاء والخميس والجمعة واليوم الصباح.
0: إن شاء الله بالبدء وبالتمام وبالهناء وبالذرية الصالحة. قول.
3: سهر ليالي بين القمر وهلاله استذاق فرح عيد الغزاله.
0: ان شاء الله
3: الاحباب من وراء البحر.
0: ان شاء الله ربي
3: من يصفق ويرقص وفيه من يقول يا لالا يا لالا يا لالا.
0: ايوه استاذ
3: يا عيني فضاء عامله شرح وحبيب الدين.
0: يعطيك الصحة سي خليفة. طبعا ثامر عبد المبيم نوعية الخط ما هيش خمسة على خمسة وهذاك علاش اكتفينا بالقدر هذاك. مكالمة جديدة. ألو أهلا وسهلا. ألو عسلامة. تكلم.
4: أهلا بسي حاتم لاباس عليك.
0: أهلا بسي محسن. شنو أحوالك لاباس عليك؟
4: وشنو أحوالك ياسر يا سمح؟
0: لاباس الحمد لله. سيدي منزل حبيبه كل لاباس.
4: مسلمين عليك عاد وكالعادة وديما البرنامج يمشي وديما الباعة شايخة.
0: اي والطقس لباس عاد اليوم. لا
4: لا لباس
0: الحمد لله.
4: نعمة من عند الله.
0: نعمة من عند ربي. يلا هكا السويت. هكا السويت وينه. اي
4: اي اي وبالله حتى شوية على البادية ما حرة اليوم الحلقة.
0: حلقة حرة قول اللي تحب.
4: أو وها مورك تعجبني ياسر تعجبني ياسر تعجبني ياسر.
0: قول قول يا سيدي ناصر.
4: يقول الشاعر محسن أبو بكري يقول يا بيت نبيني على هالقصة عليك جدي وصى يهب الفلك تتنحى عليك القصة.
0: اي
4: البيت هي قالت لي كثير العروبة بكلها تركتني سكنوا المدينة بتبقى خلتني وقلبي تعبى وزاد فوق رصة الكنتول والياجور حالوا بيني وسكنوا المدينة وعملوا علي عصا عملوا علي حيلة وني ماشية للشاعر ودني شكيلة وصف حالتي وقال عندك قيمة جميلك علي في الكنين نوصى جميلك علي في الكنين ندسة الله ينصر اليوم خلصتيني وكل المحافل ولت علي حصة التاريخ قال عليها التاريخ قال عليها وبنت العروبة وبيت العروبة وعندها ماضيها محلاك لزدتي سكنتي فيها بيت العروبة تعرفي ما يخصها ووقت المطر ترخي جميع خيوطة وأكيد من الوالد عليك وضصة روان وكان بيتنا نلا ونارني علينا عمرين ناري هي

0: يعطيك
1: الصحة يعطيك الصحة. لا لا خذ راحتك. شكرا لك سي محسن.
0: بربي معذرة.
1: لا معذور معذور. شكرا لك سي محسن، نهارك طيب إن شاء الله. ومكلمة موالية معنا على الخط الأول، أهلا وسهلا.
2: أهلا سي حسن.
1: مرحبا سيدي الغالي.
2: وبيك.
1: أهلا وسهلا.
2: علي زمز من الحامة.
1: مرحبا سيدي علي وكل مسامعين في الحامة. قول سيدي علي.
2: وبيك يا سيدي. تحية لك وتحية إلى كافة العاملين في إذاعة التطوير ومستمعين في إذاعة
1: بانوراما. شكرا.
2: كل من يسمع علي زمز.
1: يعطيك الصحة سيدي علي.
2: أمين. ساعتك كاهز مع حاجة كبيرة من البراءة. قلت صارت عركة يا رجالة وخصمة كبيرة بين الاثنين. وكل واحد يشفي بعماله وانت تقول مش شافيه. طلقتني ووليت عليها في بالي بس بوريها الله ظالم قلبي حنين. ما نحبش مرة مبكيها وهت معايا لها سنين. علي طلبت كسوة من العالم ما شو اسمه شلاف جمال. أرجع سمي لك مجال مع هذا تحب حرامين. إذا نحب البنقة تطوار ويتكلم من هج العين. قالت لي يا راجل هات ما كانش والله من بيت تحلف وعلي في الهات لقيتني بن جوزتين وبديت نفزع عياط نشهد راني في التيبين. قالت لي سكر وخطاني تتبهنس عامل بالعاني فحديثك قداش معاني ومسيت تصرف ميتين. لو كانت تحب وتبغاني تنجح تقلب تجن فيك. قلت لها نقلب عجالك والبس القلبة يا حلالي ندرى عشبك جانك وخيالك طي خلينا سكين. علي ترمي ديما في هدالك ياخذ من نوعك مسكين. قالت لي أم انت اللي خذاك ربح واللي خدمتك كل صلاح ديما تنظر صوتك بح. قال احيان تبدي الدين ديما تشكي وتتوح وح والمصروف تقول منين. قلت لها ما وانتي عاونيني شوية واللي تجيبها تقولي وفيه ديما بادينك مرمية شوفي بالك مبعورية والقضية صبحة وعشية وكل ذر عريان. قالت لي هزني وداويني وحبس بذر جديني يقول لك نربط ما تخليني وتوقف فيها هم يسرين نحلف لك ويتم يميني كيف تهرب ما تلقويه. قلت لها الحق لك ولازمتنا العينة لا ندري ولو تزينا ربي يرزقنا ويعطينا الوحلة يحبوهم قليل. كنا في عهد نسينا اللي عنده ستة ساحين صارت عركة يا رجالة وخصمة كبيرة بين وكل واحد يشفي بأعماله وانتم تكونوا من الشاهدين.
1: السلام عليكم. شكرا لك سيد علي يعطيك الصحة، نهارك طيب إن شاء الله. وكل اللي أصدقنا المستمعين بعد نجد الأنباء نكملوا رحلتنا في دق خلالها.

0: موجز الأخبار.
1: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. بلغت نسبة تقدم أشغال مشروع التنوير العمومي بالطريق الجهوية 121 الرابطة بين تطاوين وغمراس نحو 50% في انتظار استكمال الأشغال في أجل أقصاه شهر. تنطلق اليوم فعاليات الدورة الثالثة لأيام جربة للتراث العالمي، وتتواصل إلى يوم 7 سبتمبر الجاري تظاهرة من تنظيم عدد من الفاعلين في السياحة والتراث بجزيرة جربة. تستعد ولاية جابس لاحتضان تظاهرة أيام الاستثمار يومي 7 و8 أكتوبر المقبل. رئاسة والحكومة تصدر منشورا يتعلق بتأمين المنظومات الرقمية الوطنية بالهياكل العمومية ضد التهديدات والمخاطر السيبرنية. في العالم، اقتحمت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم عددا من المدن والبلدات والمخيمات في الضفة الغربية المحتلة والقدس، ونفذت مداهمات اعتقلت خلالها عددا من المواطنين الفلسطينيين. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 3 أشخاص وإصابة 23 آخرين بجروح في حصيلة أولية لسلسلة غارات شنها الكيان الصهيوني أمس الجمعة على جنوب وشرق البلاد.
2: بلاغات.
1: في ركن البلاغات، فتحت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم السبت باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث مشاريع أو توسيعتها في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026. ولفتت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بلاغ لها اليوم إلى أن فترة الترشح تمتد من 5 سبتمبر الجاري إلى 5 أكتوبر 2026، على أن يتم التسجيل وإيداع الملفات مستوفية الوثائق وجوبا عبر المنصة الرقمية للبرنامج. ويستهدف البرنامج للنساء والفتيات الراغبات في بعث مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع قائمة ضمن آلية رائدات المخصصة لدعم ريادة الأعمال النسائية والاستثمار. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم السبت فتح باب قبول مطالب الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد برياض الأطفال للسنة التربوية 2026-2027. ودعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات إلى إيداع مطالبهم لدى مصالح المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة خلال التوقيت الإداري. وتشمل الوثائق المطلوبة نسخة من بطاقة التعريف الوطني للولي ومضمون ولادة للطفل وشهادة تسجيل أو قبول أولي بالروضة، كما يشترط تقديم تقرير طبي مفصل صادر عن طبيب نفساني للأطفال أو طبيب أطفال مختص يثبت إصابة الطفل باضطراب طيف التوحد وقابليته للدمج، ويحدد الاختصاصات الطبية أو شبه الطبية الضرورية للتكفل به فضلا عن بطاقة إعاقة للطفل إن وجدت. بهذا نأتي إلى ختام الموجز وفقرة البلاغات. شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

0: تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: شبيك لطو؟ اش نجر تحت موك صحيح؟
2: محنج الحاكم ضيخين اللي يمتيد وركز معنا برش. شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
1: صحربشك هو؟ اش بش يعملولي؟
2: يا اخي مخك فيك لا توسى، قلت لك محنشه كبشين فينا الحاكم ليامات هاد. بس عندي زطل سلعه فيه، شوف صعب كنت عندي سي دبر النبي عبيه وطلع في الحديد. هاي انطلق
3: اليوم اخر بروفه، لازمنا نفرحوا برفطة المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل، فاهمين؟
4: لازمنا نجيبوا لكم يا بخي.
5: اي الاولاد البابي بي
6: هيا يوري طيبوا كوراش.
5: مش المهرجان
3: مالك لبس عليك شعامل؟ شبيك خرجت من نادي المسرح؟ والله ريت انا ترشحنا للمهرجان. ساعة ما خيبها بلاصك والله، انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاصك والله.
7: ايش هي زطلة؟
3: زطلة؟
7: ايش هي؟
3: مهبول تحب بصينة؟
8: ايش هي الحكاية؟ شو سمعت تو؟
3: مسيه ولا لي
8: مسيه هو قسمت تقول في الزات لك؟
3: ما قلتش
8: مسيه
3: ولا لنيان
8: تكلم فيه
3: مسيه ولا لنيان
8: عطيني
3: مسيه ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيه
5: فتسيه يا مالك يا

0: Все
1: бьет, все, все.
2: Все
1: бьет.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة.
4: تفرج يا قلبي عليك غمامة، وكل حد توفى عشرتا وياما.
5: هني وين يقول الشعور كلامة،
6: الشعر والكلامة،
5: ويبعث مع الشاعر معاني سلامة.
6: الصوت وغناوي
5: في برا مدلانا، وشعر موزون جيل يحيى جيانا.
6: ملظوم ملظوم دك خلانا، لا
7: دك خلالة. عبق من إذاعة تطاوين مع حاتم الغرياني.

0: مرحبا بكم جديد أصدقائي المستمعين، أهلا وسهلا في عودة لينا وعودة معكم للمباشر مع طبعا برنامج دق خلالة على موجات إذاعة التوين وإذاعة بانوراما. أهلا وسهلا حسن الحمدي الخرج الإذاعي فيصل شوشان في استقبال مكالماتكم الهاتفية على 75-870-900 والموضوع مفتوح لكل الأغراض الشعرية والصوتية. ومكالمة جديدة على الخط، قالوا أهلا وسهلا.
1: ما خير سي حاتم،
0: أهلا وسهلا، منور خوي الغالي،
1: شان حوالك وتحياتك من واد موسى.
0: أهلا وسهلا واد موسى، وين يجي هذا؟
1: واد موسى بين كوتين والقصبة،
0: بين كوتين والقصبة،
1: معتمدين سيدي مخلوق.
0: إيه عرفتها، مرحبا بيك، أهلا وسهلا بيك.
1: لباس
0: يا رب رضاك، الحمد لله،
1: إن شاء الله رب يشفي المرضى.
0: أمين يا رب العظيم.
1: ومترحم على عبد العزيز خرفية،
0: الله بيرحمه ويرحم كل من فقدناه الأيام هذه.
1: إن شاء الله حنان يرحم والديك، وإن شاء الله نهاركم زين يا أخي.
0: نهارك طيب غير ما فيه الشر، شكرا لي. يعطيك الصحة ولكل مستمعينا في القصبة واد موسى وكوتين وأيضا سيدي مخلوف. وطبعا مكالماتكم على 75-870-900. عندك إضافة أخوي الغالي؟ لا ما عندوش إضافة. شكرا ليك على كل، وتحية لكل أوفيانا. طبعا نحاول نقوم جولة، ايدك على خدك، شبيك تخمم، اربط رباط الصح ولا سلم. مريض مرضي من غلغالية، السوق والعراس زادوا عليا. هنادي تقول وحق من خرق الكون والارضية، عيونك غدارة سود شبوا فيا. ويقول عبد المجيد متحير فكري، محتار ليلي نهار، ماشي جاي عالسبيطار. لطف عليك. مكلمة جديدة على الخط، اهلا وسهلا.
2: هلو عسلام أخوي حاتم.
0: مرحبا أختي غالية، مرحبا بيك.
2: أم عبد النور من علي.
0: مرحبا يا أم عبد النور، أهلا وسهلا بيك.
2: وبيك يعيشك خويا وبيك. يا ريتهم خوتي 30 ودراي عمي زاي. لا نذل ولا نلبس، لا نذل ولا ناكل خبز بايت. وهذه نهداها لخوتي
0: إن شاء الله،
2: علي وبغدادي وكمال ومعز وضري عمي كل اللي يبغوني، كل ضري عمي كل.
0: تحية ليهم إن شاء الله.
2: تحية ليك وأخويا والأخوات.
0: الله يخليك يا أم عبد النور، الله يخليك. ما زيب في راسي تقوى، ما هم على ناس بعد العز فارقناهم. مكالمة جديدة، ألو أهلا وسهلا.
3: أهلا أخويا حاتم.
0: مرحبا يا أخويا الغالي، شكو معنا؟ مساء الخير.
3: الله بعد الأخوات ما يتعود شيء.
0: ما يتعود شيء بهيش.
3: والله. والله بتدق يا أخوي حاتم. أنا كنت راكب راس سأل أخوي قديش من تلميش فوق 24 سنة وليعت أنا وليعت وما عنيش حكيت شاب وكذا.
0: لا إله إلا الله،
3: حاجة تيف هذا.
0: لا أي حل السر تلقى خيط،
3: والله حل السر تعاركنا بخدمة من ساعة هلجة
0: 24 عام.
3: اندمت
0: 24 عام
3: أقسم بالله 24 سنة بالتمام والكمال،
0: لا عيد لا عرس لا فرح لا ترح،
3: لا ماك لا شيء. قلت لك شوف أنا تقول لي شوف شيطان.
0: لا إله إلا الله،
3: وهي مش لا تفهم أرجعنا لأن تجبتهم بس روح احنا مش لا هي على 670 ألف بس آخر وقت خدمة فهمت فقط أنت 670 ألف كلفوا بابا عزين عام، لا سلام لا عيد لا رمضان لا فرح
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: أنت بسمي الله يرحمها، لا عزيزي لا عزيزي كل واحد يبب،
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: وهي حاجة تهم تابكي وقفوا معايا البريد عبيه مرزعنا شوي وفي الخفاء وقفوا معايا ما حبش يقول لهم هكا، وانا حسيت بها لقيمة أخواتي كيفية. الأخوات ما تعبرز السجاحات المهم والأم والبابا زيزة ما يتعبرون، لا تقول لي صراحة بلا دنيا يا رب.
0: حبيبك لا خانك بعملة ساعة، وسع معاه البال لين يستع.
3: والله بنفسني أقسم بالله توا من عليه هذه تجلسها والله حسيت في قصة مكنتني توا.
0: لطف عليك وإن شاء الله ربي ينحي الهموم الكل. شكرا لي، شكرا خير
3: المستمعين والمستمع.
0: الله يخليك يعطيك الصحة. رديت على قلبي مشو متغير والراس متخمام، شاب صغير حبيبك لخانك بعملة ساعة، وسع معاه البال ليلي ساعة. زيت روحي ونسيت حياتي، جاني شي منكم واتي، مريض بيه وبدت هاتي. مريض مرضي من غلا غالية فريق وحش خلابية يا قلب كندر كان فيك مواجع الناس ماشي لقدام وانت راجع. مكالمة جديدة. ألو أهلا وسهلا.
4: أهلا أسلام أخوي حاتم.
0: مرحبا سيد الغالي أهلا وسهلا بيك.
4: نهارك أسعد زياد.
0: أجمعين إن شاء الله.
4: ما حييك عاد ود العكريت وهالي العكريت والعمارات
0: أهل وكل. أهلا بسيد علي شن حوالك لباس.
4: والله لباس خوك علي. أنا بعت لك حتى الكومنتير.
0: مرحبا على راسي وعيني على راسي وعيني.
4: نحيو للتقني اللي معاك.
0: إيه سي حسن المحمدي حييك حتى هو.
4: نحيو حسن المحمدي نحيوك.
0: الله يخليك.
4: إيه أيام خو أيام غاب زهاهم. وشرهم بخيرهم مبهام.
0: إيه.
4: وفيهم الناس مطوعة مولاهم. الجيران الواحد مقدر جارة. كان يستحو من العار موش قداهم. عرب عاربة العرب يستخروا اليوم كين عقب نباهم طويلات ياش اللي ما يبصروا يجي شبوب يبري داهم خلاص العين في نباهم راس عيني شي يحير ماه عليه شارقين مدير رباطة قرر ما هوش مارق صير وانت عاتي العارفين شورا القادر به برور خذارو تفرج ياش الليك بعد الشدة تفرج بعد الشدة وتذهب يلي تسعى من المدة ونتقابلوا كل جيل بندة شدة والأيام مكتوب كانوا كثارو لخص عاد حزامكم عدى العدة وسيق ذكير ما ننساهم
0: ما ننساهم
4: وربي يوفقك ويحفظك يا
0: أم آدم تقول لك قصر معانا الليل حتى تريف
4: أي
0: وكانك على الدخان خذ تكيف
4: حق بابا
0: شكرا لك سيد علي الله يخليك
4: تحياتي لك من يعرفوك
0: عليك إلى اللقاء شكرا مكالمة جديدة على الخط الأولى وسهلا
2: سلامين والثالث يوصل بالذمة لما للقدر والشرف والهمة وأم آدم جاتك براحة
0: براحة خمسة وقرن غزال وحويتة بوري
2: نهار خمسة وقرن غزال وحويتة بوري نهار السبت من طيبت حتى فطوري
0: نقعد للشر
2: نقعد للشر خاطر خفك خاطري تاهي قداكم شوفة ومازال ذكركم في البيل والصرفوفة
0: ربي ربي خليك ويعزك
2: ربي بارك لك ان شاء الله اخويا حاتم ومحليك تولي هكا كل بعد حصة مواضيع هكا المهم الكل نعملوا
0: ترتاح
2: حصة مفتوحة العباد الكل تولي تفضفض معنا
0: صحيح انا معنا من غير حواجز ومن غير موضوع يربطنا الناس كل
2: اي اكيد في وقت عشرتنا عليكم هانت في غيابكم ايام الخواطر عانت
0: اي
2: بهناك تلقى الخير كنت عشيري لجنان الحديثة اليوم حاجة غيري
0: جنان الحديثة اليوم حاجة غيري
2: مكبر عمي قلبي وعرفي وانا وبدلت شوش الورد بالعفانة أجدرت لك ملعيب يا شاغني كلام الوجيعة من قدك وصلني تفرج يا قلبي عليك وجاعك وتنساه من درت حبيب وباعك طيحت روحي يعطيني طيحة لا رزق دنيا لا عباد مليحة
0: يا لطيف
2: اللي عندي اللي تهنى ساعة ويطول علي علي كثرة وجاعة نقول ميعاد التراث والله فيه الرازي وأصل الحامة مشهورة الدغبازي
0: دغبازي
2: نقول هالجيل كيف نسيه كيف تريسة خممت ملقيتش عليش نقيتها
0: مش خالك مش تقولي هالجيل هذا فاتني
2: كان جيل بنت البادية محجوبة زي جيل حتى الطفل لابس روبة جيل فاتني والجيل هذا فت لحزت راس المال لا فايدة جيل فكي فكني من شرة ومزروع بالمقلوب غلة مرة نوصيك خويا حاتم خلي النيكو للطايب ويزيك من قول الكلام الخايب حاشاك مش انت
0: هي قلت كده هي وصية لكل واحد منا ياكل الطيب يخطاه من
2: اسمك نقصته فوق راس لساني وحالف حياة العمر ما يخطاني هواني هواها الهاوية المهوية وتهاويت في هو تهواها هي ننساك نلقى ذاك فيا ساكن سبق شد في المكنون دار تراكن أني راني ما عادش نسكت راه
0: لا هاني حدين نسمع فيك
2: قلبي على قلبين راح تفرق واحد قصد الغرب لاخر شرق
0: ايه
2: كنك مشى الباسبور بيني دي نرميه في سامور نار حية نقول يا فرنسا لولاد هبلتاها خليتي بنات الوطن بحناناها نقول ترسبرنا خش الغرب السايب هاهو مشي غسير روح سايب
0: قلبي خزن منك خزين الصابة
2: خزين الصابة والعين لاراتك تدير ضبابة
0: الحق هيك
2: والحقيقة هيك بلا حق ما تقدر حبيبة تفك
0: بخنوق
2: بخنوق جيبسي بري فيه وسروجة ريح الخلة كبتي ممروجة
0: ايه زيل فك
2: نقول ما خذت ولد العم حلوة ولذة وزي من ورد على البير حبلة فضة
0: عيون سود
2: عيون سود وحواجب علام وليهم كسين فضة والهذب بغتاهم
0: صاحبتهم
2: الأصحاب ملقيت فيهم باهي اللي نخزة نلقاه عني لاهي
0: ايه يعطيك الصحة كان عندي عدو
2: في البر كان عيوني حبيت باش نتوب ما خلوني
0: حلو هذا صاحب على صاحب قلناها
2: نقول صاحب على صاحب يبيع يا تاني صاحبي كلمة ألوكا داتا
0: يا فرنسا
2: هني على اللي جاكم خدام ما هو شي عسير حذاكم
0: القلم صاحبي
2: ولا وراق رفاقي والاثنين ما يبروش جرح الساقي
0: يا عين لو كانك غريبة
2: يا عين لو كانك غريبة ذلي لنكحلك بالكحل لا تنحلي
0: حبيتها والحب فيها خسارة
2: يا ناس ريدي ناكرة وغدارة
0: يا قلب كندر
2: كان فيك مواجع الناس ماشية لقدام وانت راجع
0: أنا كمان قصر معانا الليل يلا
2: حتى طريف وكينك على الدخان خذ طريف
0: الدنيا سبايب
2: والبنات سببها ولولا البنات النار من يقربها
0: كانك سافرت
2: المحر ما خلاها وكي نبكي نمسح دموعي فيها
0: رديت على قلبي
2: رديت على قلبي مت خمام تغير والراس
0: رديت على قلبي مشو متغير
2: والراس متخمام ساب تغير
0: حبيتك
2: قلناها عاد
0: حبيبك لا لا حبيبك لخانك
2: بعملت ساعة
0: أي.
2: وسع معاه البل لن يستاعة ويقول لك حبيبك حبيبك لكنك صحيح تحبه
0: ايه.
2: وسع معاه البال لن يتربى
0: وسع
2: وقلت لك تمنيت قلبي وشهوتي نلقاها فيلا جديدة وكره بمولاها
0: اي ان شاء الله من يرزق الناس كل ان شاء الله شكرا لكم ادم
2: الله يخليك ربي يبارك لك ان شاء الله وتحية لكل الجمهور متاع دقة خلالة وللحامة ولقب حلومي بالذات
0: شكرا لك ادم ووصين معاكم ممكن مزيد على الخط له اهلا وسهلا
5: يا حاتم السلام عليكم
0: اهلا سي محمد شنو احوالك لبس علي
5: انا بنقول كان كلمتي بس نسلم عليكم نقول عندي ناس لنا سنين عزوهم فرقناهم ونتمنى قبل الموت نقعد سويعه معهم
0: ان شاء الله ربي يجمع شمل الاحباب الكل
5: ان شاء الله عندنا ناس نعزهم نبغيهم
0: اي
5: ساكنين في القلب لو كان تدفع كنوز الدنيا ما تقدر من قلبي
0: تنقي اي
5: زي الناس عزازي يكلموا فيهم توزي اخويا حافظ
0: ربي ربي يعزك ربي يعزك سي محمد الله يخليك الله يخليك شكرا
5: يحفظك ويثيبك ان شاء الله وعمك محمد مع الله يسلم سيدي كاسر ربي على
0: كل مرحبا بك سي محمد مرحبا
5: برشا ناس تسال عليا وانا معروف
0: ان شاء الله لاباس ان شاء الله لاباس
5: نعزهم وكل نسلم عليهم كل
0: الله يخليك
5: حبابي واولادي وبناتي وخاربي وكل بني سلام
0: ان شاء الله ربي يعطيك الصحه وطول بصار يا ربي الله يخليك شكرا يعطيك الصحة شكرا نحن ديما موصلين معكم دق خلال المكالمة جديدة على الخط الأول وسهلا
6: السلام عليكم ورحمة الله سيدي حاتم
0: وعليك السلام ورحمة الله معلم. أهلا وسهلا بيك شنو أحوال
6: الحمد لله أنا أخوك شبيك
0: مرحبا بايشي
6: شنو أحوالك يا
0: رجل يا رب رضاك وانت أسمع.
6: والله العظيم عملت لي كيف انتي وانتي والاخت لك ام ادم
0: اي ام ادم اي
6: يعطيكم الصحة الاثنين والله احنا لازم نعشق نعشق الشعب وخلينا انتي تعرف والله كنت نتمنى اني عشت هذيك العيشة بتاع الريف لانه حقيقة سبحان الله القريحة الشعرية يعني
0: تنطق وحدها
6: اي والله يا حبيبي ف حبيت نسلم عليك حبيت نحييك تحية الأمل والحب والصفاء ليك ولكل الإخوة المستمعين والمستمعات لهذه الإذاعة الفتية التي نرجو لها ودائما مزيدا من التقدم والرقي. وهذا ليس بعزيز عن كل تونسي وتونسية.
0: الله يخليك الله يخليك ودام إبداعك وألقك أخوي غالي. شكرا شكرا نهارك طيب ان شاء الله. الله يخليك. واحنا مواصلين ديما 75 78 900. فيصل شوشين في انتظار الجميع وكلمه جديده. الو اهلا وسهلا.
7: اهلا وسهلا
0: مرحبتين
7: وبيك. شنو حالك صحتك؟
0: لا بس الحمد لله. شو احوالك انت؟
7: الله لا بس كيف
0: الحمد لله. مرحبا سي محمد. شنو احوالك؟
7: والله لا بس. شنو حالك انت؟
0: طويل لباس.
7: نبعثكم تحيات لكل إذاعة بانوراما وكل اللي عاملين معك.
0: الله يخليك الله يخليك. قول عاد.
7: نقول ثم راس عنده خبرة ثم راس ليه المطرقة والزبرة.
0: راسه كاسح جدا هذا العربية. هذا لازم أنت زنزير ومطرقة.
7: ثم راس عنده قيمة وثم راس ناقص فضل في البرامة وزايد عليه نظافة وتحجيمة.
0: اي سمحه كلامك.
7: ثم الناس ترجع قولها فكرة وثم الناس تكسب راس غرفصارة.
0: ياسر
7: كيف ما يواتي ثم هذا وهذا.
0: اي صحيح. يعطيك الصحة أخوي. يعطيك الصحة سي محمد. الله يخليك الله يخليك. مرحبا بك ديما.
7: الله إن شاء الله بيعاونك.
0: نشوفوك ديما على خير إن شاء الله. نسمع صوتك في الخير إن شاء الله. وديما أنتم معنا في الاستماع على موجات إذاعة التوين في إذاعة بانوراما طبعا برنامج دق خلاله.

0: مواصلين معكم جوانا في دق خلال على موجات إذاعة التغيير وإذاعة بانوراما. تقول بنت الجنوب السمحة خذات الشين مهن وعطاها، هاتوا المكاحل نقتلوا باباها. أيضا بعض الأشياء الجميلة تعنا نرجع لهم بعد شوية، ناخذ مكان جديد على الخط. ألو، أهلا وسهلا.
1: ألو، مرحبا سي حاتم، تحياتي ليك وبارك.
0: أهلا وسهلا بك يا غالي، مرحبا.
1: عبد المجيد بوبيرة معك.
0: أهلا ومجد، شنو أحوالك؟
1: حياتي ليك ومنورين.
0: الله يخليك.
1: وبما أن هو برنامج مفتوح بارك الله فيك، ما تعطينا المجال باش نتكلموا، حب نقول كلمات على ولدي الله يرحمه.
0: الله يرحمه، ينعمه، آمين.
1: يشرحه وسهلا. نقول نسيت زهي، نسيت الزهو، نسيت زهو تبالي، ومن يوم رحيلك يا غالي
0: ناي
1: بنيت نذن في فوق الحوش، أنا غرب ومصعب فرق الكبد على المجرب.
0: صحيح.
1: يعني ولدي من اللي خرج ما هو يعني ولدي في الحوش خلى فلا، خرج مني ومن اللي مشي ما ولا. أمر ربي قراها ربي الحمد لله، وإن شاء الله ربي يرحمهم.
0: أمين يا رب العالمين. شو ربي سامع
1: نذكره حتى الموتى، والله نذكرهم الحمد لله اللي أعطانا ربي
0: الصبر
1: وبرنامج هذا. يرانا وراه يفرغ ويفرغ لنا قلوبنا من جميع ما والله تعالى.
0: ربي
1: يستر، يكون حزين يفرح كنهار.
0: ربي يستر إن شاء الله، ربي يستر. شكرا،
1: تحياتي ليكم، وربي نبلغ تحياتي لدار سي الحبيب الودرني بن قردان وعائلتي بالحامة وسي مبروك حلاب وصباح بقديمة وكل من يعرف عبد المجيد ببيضة ولك انت والفريق اللي عامل معك.
0: الله يخليك،
1: منورين ان شاء الله.
0: شكرا عبد المجيد، شكرا، الله يخليك. موسين معاكم دق خلال على موجات إذاعة التغيير وإذاعة بانوراما. الشاعر محمد الرويسي التوزري قال: حنا غثيتك ممشوط غمار، ريش الغربة خفق ما طار. حنا هنا يعني يقصد بها الحنينة، يعني أمه ولا حزة حبيبته ولا الغثيث. هو الشعر المتهدل، الغمار جمع غمر، وهو ما يكمش به اليد يعني، وخفق يعني يضرب جناحها وما تعرش. أيضا ثم قول جميل لأحمد بن موسى في نفس الموضوع تقريبا، يقول: شفرك فيه هلاك منها ذقت

0: شفت الوصف والصورة الجمالية الورد خليك معك بخمورة غداك نتوحد ربي اللي نشاف صفاتك نجم الزهرة حفل على وجناتك. مكالمة جديدة. ألو أهلا وسهلا.
1: ألو عسلام.
0: مرحبا يا أخوي الغالي.
1: أهلا سي حاتم الغرياني.
0: أهلا وسهلا بيك سي دولك مالي.
1: صحيح
0: الحمد لله شعرك يا رب رضاك شعامل
1: برد علينا ربي
0: شاء الله. الحمد لله الحمد لله بعد العسر يسر ديما.
1: الحمد لله
0: الحمد لله.
1: نقدم تحية في مصباح بقدام ومصباح ليلي وحمد طولة وحمود الفنوني وعندي قصيدة هزلية عاد يسمحوني المقصودين بها وخذنا قصيدة صغيرة هزلية فرا نحب الضحك والعبادة.
0: قول قول
1: قول قول ثم مرة في الدار تبدأ همامة لا تحز بين الطمطمة والليمة طول عمرها جاهلة وغشامة.
0: تحية لكل نساء أمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا.
1: طول عمرها جاهلة وغشامة دير برد عمل وطعمها شتيمة وكسر حزاها التبن ديما ديما.
0: لا إله
1: إلا الله. مرة في الدار للها قيمة وللها مكانة وحاز جوة فهامة على كل شارع تدور كل بريمة لكن مضاوة لسانها شريمة تدير فتن ما بينك وبين أميمة تخليك عايش في النكد وضيمة. وسمى مراه في الدار كيف الفيلة معدوم رايها ما تنفع معها حيلة لا صالح الدار لا للعيلة قلي السعد زمنه وشرب رمالة أكبر مصيبة وكارثة وتحصيلة وبالتيف يا زامل تهز عدالة. نقول سمى مراه دمدومة وسهل على طبح حتنقل الخبر في الحومة كما الورد هب الريح جاب نسومة. وسمى مراه في صوابها معدومة طول عمرها تشطشط مثيل البومة. وسمى مراه في رايها مذمومة راياتها مذمومة الفكت بتنفيه كيف القومة لفارز الشلقو لفارز اللبان مش القومة. ثم مرا معقولة بنتصل ما فيهاش حتى لولة. وثم مرا مخبولة بلاش مخ حتى الذاكرة مغسولة. وثم مرا كالغولة ليهمها في عيال لا مسهولة لا الدار لا ملبوب لا ملعولة عين عيني والعين الأخرى حولة مول المحل يا لك بتياهولة لا سمع لا شوروه لا قالولة يليل سعد جاه الحظ في جندولة المكتوب زي العقرب لبنت مرسولة الناس من بدع الطولة والسوق ولا ملك هم يمشوله والحكم حكمهم جابوه بالبطالة وفي النهج دار وصف مطول طالة وطالبين الاستقلال يبغوا دولة الجولات عشرة الراجل سقط في لولة وهز العلم الأبيض من أول جولة فجروا كلام الله تركوا قولة وبعاد عن سنة الله ورسوله وكل حد توفى عشر تمر ومرحولة وليخد ما يجه في معمولة وشكر الانتحاب.
0: شكرا ليك. ما يقول ستار نبيخي يقول ثم مرأة تعمر الراجل داره وثم مرأة في الدار غير خسارة.
1: أنا يقول كما قال هو معناه غير ما قال استخلاف.
0: شكرا لك يا خالتك صحة سيدة. أهلا وسهلا بيك دائما على موجتنا. مكالمة جديدة على الخط. ألو ألو صح. مرحبا.
2: ألو أصلا
0: مرحبا أخوي الغالي. أهلا وسهلا بيك.
2: الهادي عطية.
0: مرحبا سي الهادي. منين تكلم؟
2: منزل الحبيب قابس.
0: مرحبا
2: منزل الحبيب قابس.
0: مرحبا منزل الحبيب قابس. مرحبا بك سي
2: اخويا. هو الواحد ما هو كيف ساعات يجي حاجه في كبرى وساعات يجي في صغرى. اي يقول ساعات نبدا نهيل وساعات نبدا بالحمول النايله وساعات نروح في ظلام الليل وساعات الريح في النهار والقايله. يلا دبر عليا يا حبيبي الداني صدارتك نصيبها بالعقل مرتاح. النادم يتوب وينقذ الشيطان يا الله ينعلم خزيه على الزباح. الحوب فاطمه يبريه ذنب الثاني وعقلي قداها زاد فيه وراح لعينها تحلف جعب الماني وجعبه السوتي وحبها طواح فيدي اللي يضرب من بعيد صيالي ووقت اللي يمد لصاحب ارواح عيطت لك بالصوت هافوقاني جعلت العشم في كاع مثل اشباح جعلت العشم في مغازيج مجاني بجاه المصايخ مشايخ ووالها صلاح.
0: امين يا رب العالمين. يعطيك الصحة يعطيك الصحة أخوي غالي. شكرا لك وكل مستمعينا في منزل الحبيب. مكالمة مويلي على الخط. ألو ألو سهلا. ألو عسلامة.
3: ألو عسلامة أخوي حسن.
0: مرحبا بك أختي غالية. مرحبا شكو معنا.
3: تحية لك وتحية الفريق العمل معك.
0: الله يخليك. تطوين هذه يا ظهر لي
3: شكون
0: معناها من تطوين تكلم فينا ولا
3: إيه من تطوين
0: عشقة التراث هكا. مرحبا بك. مرحبا بك. اهلا وسهلا فيك.
3: يعيشك.
0: قول لي
3: اليوم مفتوح البرنامج اليوم
0: مفتوح. اي
3: بدنا
0: نحكي لك شوي
3: على الباس.
0: ايش قلتي؟
3: بقول لك كلمات على الباس.
0: قولي قولي

0: لبست قطارش وشعرها الدات وختمت على سوق الظلام ذواتها.
1: تسوقت في الليل هذي.
0: اختارت خياله ولبست كوستيم على رجل شهر مش رجل ديمة.
1: لا تحددي لطبقي كوستيم على رجل شهر.
0: نصبح سوالة في رجحوبة مايم على الجوف ما ياكلش ديمة صايم. ريت طرف مرفي بالحرير مخيط من شبح مولاته قريبا عيط.
1: لطفة لينا ملايات.
0: زي ثلاث شد على زي تخلي راس الشهر اللي في الأنصاب يولي. فما ما قال هو على الباس بين العجوز والشيباني ما هو. قالت له هذه العجوز قالت للشيباني قالت له البست الطويل وزفرت يا ابن عمي إذا استنك تير البستة توصلني. رجع عليه هو قال هالبست الطويل وبنزيد حتى السوري وبنطلقك خايف عليك تبوري.
1: يا شكرا لك على الاقتراح. شكرا شكرا نهارك طيب ان شاء الله وموفقة. من كلمة جديدة على الخط. الو. الو سهلا.
2: الو
1: مرحبا.
2: الو عسلامة.
1: مرحبا بي اخوي الغالي. الو سهلا بي
2: عمر من ذي مسكرة.
1: مرحبا سيدي عمر. شنو حوالك؟
2: دائما دائما برنامج مفتوح نجيب لك كبيت الشعر هذي زيها شعر غلاي اللي نحن هذي.
1: قول قول قول.
2: يقول بسم الله بسم النظم ونعدل وعندي على الحالة نرسل وتقلع الولاء. نحوي على برق يعجل ولحظة يزلزل وشرف على رصد جبل مضي درجل نصف ليلة. يقول لك بات تريح ونزل ويبقيك ما يستلو في غبرة الصيف يغسل يطفي نيران الشعيلة. ومن الغرب جانب نقل وقصد مقبل يزاح يساء أرضه ويجمل من البردة لدخيلة. ودنك حين الظلل وبيت يدل لوحد يخوف يخرسل يحل المقفل من العلو للطلسل وفي يرضى فقسيلة. يقول لك على الله يتوكل والفلاح يشغل وحضر جماله وخيله. وعلى الصبح رحل وشنقل وصبر المطلل ومجاب قروع الحميلة. ومزرع كان المشتل نبت وخلل رويان وردة كريمة. وموت الفولير قصر وسبل وفي مرير طالب المجل تحصد وحضر كيلة. وحط الربيع جنطه بال وعشبة وشقارة وسلسل وسلسل وشقارة ومخبل شجار العوسلة طويلة وما يرتع فيها كالليريا هذاك مباتة ومجيلة ولجاه سيد يقتل ولمس عدل قتيلة.
1: يعطيك الصحة. يعطيك الصحة أخوي غالي. شكرا لك كل مستمعينا في الصخيرة. الله يخليك. نلتقي دائما على موجة إذاعة الطاوين وإذاعة بانوراما ولقانا متواصل معاكم في دق خليلة. باش نرجع للجمالية في الشعر حكينا على يعني أحمد بن موسى كي قال الورد خلق معاك بخمورة غذاك نتوحد ربي اللي نشى صفاتك نجم الزهرة حفل على وجناتك. أيضا محمد الصغير السيسي في 1979 يقول من الخد شعيل يحلف وردة مفتح في خمالها في محبس متبحة بحافير ملها. أم الخد شعيل يحلف وردة مفتحة في خملها في محبس متبحة بحافير ملها. أيضا الشاعر محمد الفرجاني اللي تولد عام 1908 بقرية العشينة من ولاية ساقس يقول خدك يا مكحول رماقة منين بان بان براقة يضوي علي علي علي ضي يضوي على ضي العلاقة خدك يا مكحول رماشة كيف المشماشة والخرص معلق نواشة كما خبشة باشا يعني صحاحة قاهر بمحالة وشواشة وكيجي تتماشى تلبس من المزلوق قماشة ولاهي قلقالة عربية من غير دراجة. هنا بعض المفردات يقول مكحول الرماقة يعني أسود العينين براقة يعني بريقة العلاقة اللي هي الخرس أو القرط من الذهب ولا الفضة. النواش هي حلية لشد غطاء الرأس وانا تشد الطرف والخبشة هي يعني المضاء ما قلنا المحال هم الجنود واتباع الباشا المزلوق هو المخمل قلاقة يعني يعتريها قلق ومن غير دراقة من غير التخبية. هنا معناها المعنى خذا سواد العينين عندما ظهر بريقه تشوفها يشع بضو تحت قرطها كما تشع يعني تهغر الباشا يقول فوق راسه يعني التاج فوق الراس وكي تمشي يعني تتمايل يعجبك لباسها الفخم والفاخر هنا ربما هذا في توصيف المرأة والجمال أيضا في الجمال يوصفه أيضا بجمال الأنف ريت نيفها منقار طيران سقط على الدحي جاء مبروم والدحي اللي هو بيض النعام ويقولوا حفلة بالديباج والذهب الوهاج مكحول التغناج طفلة عوجة طلعت ما بين الغوالي حوجة خوجة حفلة بالكنتيل وخواتم روبيل فازت فوق الجيل بجمايلها حتى ملكها بالعقل كملها صور زين جميل في الأرحام حفيل نزلت من جوف أمها بعقلها بوها يصل أمها ميصلها خوتها مدليل فوق ظهور الخيل موالي همة وأهلها في محلها نزيد نفهم كان من يجملها كل من يجملها نعاني سهر الليل ليل يبان سهيل اصغوا عالتمثيل في سمايلها صنيعة ربي في الشعر مكحلها سوالفها مسابيل القصة فم المشط ذبلها القصة فم المشط ذبلها ثريا فوق جبينها مشعلها حواجبها تنزيل تعريق جداويل والرمقة متغرغر بكحلها وما زلت طويلة يعني وفيها برشا مفردات هنا استعملها الشاعر كما الديباج الحرير الأغناج العوجة يعني تتمايل حوجة يعني أميرة الكونتيل هو نوع من الخيط الفضة الربيل نوع من الحجارة الكريمة سهيل هو نجم اسمها يعني صفاتها جدويل جمع جدول والنبلة يعني السهم وهنا الشاعر يتحدث على امرأة خرجت في أجمل لبسها وبها حليها تتمايل كأنها بلندادها خوجة يعني أميرة وفازت بجمالها وكمال عقلها وهي أصيلة الأب والأم وتفاخر بإخوتها الفرسان تربوا في ظل العزة والنخوة كما يتحدث الشاعر شنو اللي يعانيه من سهر الليل ويفكر فيها شعر آخر يقول جملك والجحفة وكتب التوت وانت يا تحفة زينك منعوت والماضي يحفى والحي يموت هذوما طبعا في دائما في توصيف الجمال عند المرأة ويقول أيضا في نوعية القسيم أو ما يغنى بالموقف يقول معدول في الذهن مقبول ومولاها حاذق وشهلول عالشعر عنده غلايل إذا دخل في صدور غزول يسدي بلا نول في صدور لا تفرز عقول يقرأ الكتب والدلايل قتني هو سمحة الزول قداش من حول صابر على فراقها طول ربيت منها العلايل ومن زيلها العقل مخبول هزع قدها ريم مجهول وسالف مع الخرص مفتول وجبين سرج القوايل وحاجب كما خط منزول في دفدر عدول شفرها كم من نيل مسلول ومولاه في الفتن طايل وخدود ورد محلول في جناين مقدول مندي وفايح ومبلول المنقال طير الجنايل المضحك من العاج مفتول الرقبة كما غزال منقول في جرطة سلايق وخيول على شبحهم جام حايل هنا طبعا وصف كامل بكل المعطيات اللي اختارها الغناي في القسيم هذايا من مفردات طبعا طبيعته وبيئته اللي عايش فيها طبعا شرفنا على نهاية اللقاء طبعا أصدقائي المستمعين أجمل تحية تحصل لمحمدي في الإخراج الإذاعي ف... فيصل شوشان في غرفة الهدف. الجمعة الجاية باش نحكي على المرض والوجيعة حشاكم، ولأنه تقال برشا كلام وتغنت برشا أغنيات مريض ثاني كما رشيد المجري مرض الهواء قتالة، وبرشا برشا برشا أغنيات تغنيت وبرشا شعراء غنوا على المرض والوجيعة. شيء طيب للجميع، إلى اللقاء.

0: منتصف النهار في إذاعة تطاوين، أهلا بكم إلى نشرة الظهيرة، والبداية بالعناوين. الشركة الجهوية لنقل بمدنين تنطلق في بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية والتكوينية عن بعد. وزارة الأسرة تفتح باب الترشح لبرنامج رائدات بعنوان 2026. في العالم، تواصل الاعتداءات الإسرائيلية في غزة، والاتحاد الأوروبي ينضم إلى عملية الحصار الاقتصادي على إيران. إلى تفاصيل النشرة. انطلقت أمس الشركة الجهوية للنقل بمدنين في عملية بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية والتكوينية عن بعد لتأمين نقل التلاميذ والطلبة بولايتي مدنين وتطاوين للموسم الدراسي 2026-2027. الناطق الرسمي باسم الشركة الجهوية للنقل بمدنين شكري الجزيري يقدم آخر استعدادات الشركة لتأمين العودة المدرسية والجامعية.
1: تمت برمجة صيانة حوالي 100 حافلة خاصة للنقل المدرسي والجامعي. العملية هذه تمت حاليا معناها بنسبة فوق 80% إن شاء الله، وإن شاء الله نهار 15 سبتمبر نكون حاضرين مع ثم جهوزية 85 ولا حتى 90%، وهو ما يمكننا من نقل التلاميذ والطلبة بصفة عادية. هذا اللي يرجع خاصة لتعزيز أصول اللي صارت آخر سنة الفارطة بعدد 24 حافلة مزدوجة جديدة. بالنسبة للاشتراكات المدرسية، انطلقت الشركة الجهوية دونك منذ يوم خميس، فتحت بوابة التسجيل عن بعد بالنسبة لاستخراج الاشتراكات المدرسية. توقعاتنا إن شاء الله للسنة الدراسية هذه العدد المشتركين دونك في ولايتي مدينة تطاوين دونك في حدود 31 أو 32 ألف مشترك، حدود 25 ألف في ولاية مدنين وحوالي 5 أو 6 ألاف في ولاية تطاوين. لهنا الدعوة ملحة للحفاظ على الممتلكات العامة هذه وعلى الحافلات خاصة وعلى سلامة المعدات اللي فيها.
0: تنطلق اليوم فعاليات الدورة الثالثة لأيام جربة للتراث العالمي التي تتواصل إلى يوم 7 سبتمبر الجاري. تظاهرة من تنظيم مجموعة زميطة وجمعية صيانة الجزيرة بجربة وعدد من الفاعلين في السياحة والتراث بالجزيرة. عزة الحاج حسن الناطقة الرسمية للتظاهرة تتحدث في هذا الإطار للزميلة لميا بن غالي.
2: على مدى 3 أيام هذوما البرنامج باش يحاول يقدم المفاهيم بطريقة مختلفة من خلال الحوار، الورشات الثقافية الفنية والإبداعية. من بين الأنشطة باش يكون فما لقاءات حوارية مع أصحاب أملاك موجودة في مناطق المدرجة، تهدف باش نفتح النقاش حول قيمة هذه المناطق والعناصر التراثية الموجودة فيها. باش يكون فما زادة محطة إبداعية من خلال ورشات فنية وخزافية باش نكتشفوا فيها تفاصيل والاختلافات ما بين 22 مسجد مدرج. باش يكون فما معارض لأفلام وثائقية تناولت التراث الجربي على مدى يومين. باش يكون فرصة باش نكتشفوا مجموعة من الأفلام ونشوفوا كيفاش تم توثيق جوانب مختلفة من تراث الجزيرة. باش يكون فما زادة ورشة طبخ المعصرة التقليدية لفسيلي ميدون. باش يكون زادة فما مسار بالدرجات ومسار حضري وميداني. الفكرة من الدورة الثالثة لأيام جربة للتراث العالمي كيف الدورات السابقة بالضبط، أننا نخرج بالتراث من المفهوم النظري إلى تجربة يعيشها المواطن، يشوف ويكتشف ويسأل ويشارك ويفهم على جربة عندها قيمة عالمية استثنائية وشنو مسؤوليتنا الكل في المحافظة عليها.
0: ينظم اليوم نادي المسرح بالمركب الثقافي بمدنين ورشتين تكوينيتين لفائدة الأطفال والناشئة بالجهة، والذين تتراوح أعمارهم من 10 سنوات فما فوق، وذلك في إطار تنمية الحس المسرحي وتطوير مهارات التعبير الجسدي والصوتي والتعرف على تقنيات مسرحية متنوعة، وفق ما صرح به المدير المركب الثقافي بمدنين جنيدي ثامر.
3: الورشة الأولى ستكون أساسيات المسرح والفعل المسرحي من خلال بعض الألعاب الدرامية والتمارين المسرحية، وذلك يومي السبت 5 والأحد 6 سبتمبر 2026. أما الورشة الثانية فستكون ورشة في مسرح خيال الظل من خلال اكتشاف وتعرف على تقنيات مسرح خيال الظل وأبجديات هذا النوع من المسرح، وذلك يومي الأربعاء 9 والخميس 10 سبتمبر بقاعة المركب الثقافي تحت إشراف الأستاذ حمزة بنعود. هذه الورشات موجهة إلى الأطفال والناشئة، تهدف إلى تطوير المهارات المسرحية والتعبيرية لديهم، إضافة إلى تطوير الاندماج الفني والاجتماعي. الدعوة موجهة إلى جميع الأطفال والناشئة بجهة إلى الإقبال المكثف على هكذا ورشات مجانية يقدمها إدارة المركب الثقافي من مدنين إلى هواة المسرح والتعبير الفني.
0: و وطنيا، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه بإمكان المشاركين في دورة إعادة التوجيه الجامعي من حاملي شهادة البكالوريا لسنة 2026 الاطلاع على النتائج بداية من يوم أمس حصريا على موقع التوجيه الجامعي، ويتعين على الذين تحصلوا على إعادة توجيه تأكيد اختيارهم بين التوجيه المتحصل عليه في الدورة الرئيسية أو النهائية والتوجيه المتحصل عليه في دورة إعادة توجيه، وذلك بداية من يوم أمس إلى غاية يوم الغد الأحد السادس من سبتمبر 2026 على الساعة 10 ليلا. وأشارت الوزارة إلى أنه في صورة عدم التأكيد تسند للمترشح الشعب المتحصل عليها في دورة إعادة التوجيه. فتحت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم السبت باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث مشاريع أو توسيعتها في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026. ولفتت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بلاغ لها اليوم إلى أن فترة الترشح تمتد من الخامس من سبتمبر الجاري إلى الخامس من أكتوبر 2026 على أن يتم التسجيل وإيداع الملفات مستوفية الوثائق وجوبا عبر المنصة الرقمية للبرنامج. ويستهدف البرنامج النساء والفتيات الراغبات في بعث مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع قائمة ضمن آلية رائدات المخصصة لدعم ريادة الأعمال النسائية والاستثمار. أصدرت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري منشورا يتعلق بتأمين المنظومات الرقمية الوطنية بالهياكل العمومية ضد التهديدات والمخاطر السيبرنية المتنامية، لا سيما المتعلقة بحماية المواقع الإلكترونية الرسمية والمنصات الإلكترونية للخدمات العمومية، وضمانا لاستمرارية إسداء هذه الخدمات للمواطنين والمؤسسات دون انقطاع. وتضمن المنشور جملة من التدابير الإلزامية المتعلقة بحماية المواقع والمنصات الإلكترونية والتراسل الرسمي. في العالم، أعلنت محافظة القدس ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 17 بعد استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الصهيوني. استشهد في غزة شخصان في غارة شنها الطيران الحربي الصهيوني أمس على دراجة نارية. وفي الملف الإيراني، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسند أن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا لعملية الحصار الاقتصادي ضد إيران، مشددا على أن بلاده تقف بحزم إلى جانب حلفائها لضمان عدم تمكن النظام في إيران من استغلال النظام المالي العالمي. وقال من جهته وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد أن للحصار البحري تأثيرا على نقل النفط وتسليمه للعملاء، لكن إيران تتخذ تدابير للالتفاف الكامل عليها. ميدانيا، ذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن 6 عسكريين إيرانيين آخرين لقوا حتفهم في غارات أمريكية هذا الأسبوع، ما يرفع عدد القتل العسكريين إلى 13 على الأقل. إلى اليمن، أين أفادت وكالة الأنباء اليمنية سبأ بأن قوات الجيش اليمني ممثلة باللواء الرابع حزم حققت تقدما ميدانيا في جبهة حيفان جنوب محافظة تعز خلال مواجهات متواصلة مع جماعة الحوثي. ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن القوات سيطرت على تبة الوثرة وتبت سعيد طه في منطقة المفاليس بالتزامن مع فرض السيطرة على تباب ديبان والخضيرة والنجاح، مشيرا إلى تكبيد الحوثيين خسائر بشرية ومادية، ومؤكدا استمرار العمليات العسكرية والمواجهات في مختلف قطاعات جبهة حيفان. إلى هنا نأتي لختام النشرة، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

0: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبدو الصورة وصدى المستقبل.
4: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
3: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
4: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
3: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
4: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
3: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
4: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
3: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
4: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
3: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: فكونوا في الموعد.
5: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبوع بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة.

0: الموسيقار القطري عبد العزيز ناصر، أوتار الرمال، من إنتاج إذاعة قطر.
1: والحين تسمع لي زين، هذا وصيتي لك. ترى ما لك في هالدنيا إلا الله ثم أنت. كان ودي أشوف رجال قبل ما أموت، لكن
0: أوتار الرمال، أوتار الرمال.
2: يبا يبا يبا
3: كنت طفل. حقيقة أنا كنت آخر العنقود بالنسبة لأبي، فحطني بحبه وكان يحقق لي معظم رغباتي، وعشت طفولة سعيدة.
4: أنا قلت

0: في عالم كانت تسوده البداوة والتصحر، وفي وقت لم يكن للموسيقى نصيب وافر من ثقافة هذا البلد الصغير. في هذه الأثناء بزغ فجر الدوحة على ميلاد نابغ من مبدعي الموسيقى. شكلت تلك الولادة منعطفا تاريخيا، إنه الملحن القطري عبد العزيز ناصر الذي صنع من الرمال أوتارا. أوتارا الدوحة التي يحتضنها بحر الخليج العربي تعيش وادعة مطمئنة في عام 1952. أعلن حينها عن قدوم طفل في منزل ناصر العبدان. ولد عبد العزيز، وكان لهذا القادم موعد مع التاريخ والإبداع والنبوغ. كانت حينها دول الخليج ومنها قطر تتعامل مع الفن والموسيقى بشكل محافظ، وكانت تلك الولادة تشكل منعطفا فنيا وثقافيا كبيرا. عبد العزيز ناصر، وبحكم حبه الكبير للموسيقى، تمكن من تجميع شباب قطر الموهوبين في فرقة الأضواء الفنية التي أقامت الحفلات تمثيلا وغناء، وكانت نواة حقيقية للعمل الفني المنظم، وكانت حاضنة مهمة للمواهب الشابة في مناخ فني راق. رغم كل ما أحاط بهم من صعوبات، كان ذلك الشاب يتحلى بكل إصرار بروح المبادرة والقيادة الفنية الواعدة. المسرحي الأستاذ عبد الرحمن المناعي كان واحدا من هذا التجمع.
1: كان بكل بساطة وبكل هدوء أن تعالوا، يعني أنتوا يعني كل واحد ما تشكلوا شيء، يعني فليش ما نتجمع كلنا مع بعض في مقر واحد وفي مكان واحد. بالفعل اتفقنا واجتمعنا كلنا في منطقة الجسر في الوسط. كان هذا الكلام تقريبا قبل 66، يعني كان يمكن عبد العزيز والمرحوم محمد عنبر كانوا أكثر الناس يعني اندفاعا لهذه الفرقة. عبد العزيز كان رحمة الله عليه كان نهم كثير، يعني فكان يقول لي ليش ما نجي من وقت، فكنا نجلس في الشمس، يعني في كان ظل يمكن لا يتعدى المتر واحد، كنا نجلس تحت هذا الحائط نمارس العزف يمكن إلين الساعة 6 يبدون الأعضاء يتوافدون على الفرقة، وكنا نمارس كل شيء. يعني كنا الليالي اللي نقدمها كانت خليط من التمثيل، كلنا نمثل وكلنا نعزف، كلنا نغني وكلنا نكون كورال.
0: في استهلالة السبعينيات توجه عبد العزيز إلى القاهرة للدراسة وإكمال مشوار الحب والشغف بفن الموسيقى، وكان أمامه تحدي كبير وصراعا داخليا بين رغبة والده رحمه الله في اختيار تخصص دراسي بعيد عن الموسيقى، وبين حبه وولعه بدراسة الفن أكاديميا. وكان لأخيه الأكبر أحمد دور مهم في تجاوز هذا الصراع، هكذا يؤكد السيد أحمد ناصر العبدان.
2: هو طبعا سافر إلى القاهرة مع الطلاب اللي بعثوهم إلى القاهرة، دخل نظامي طبعا في اللاذي وعمل انتساب في جامعة بيروت العربية للغة العربية. قلت له لأن اللغة العربية لها صلة بالتعرف بالشعر والموسيقى والذي، فبدأ واصل. الوالد ساكت ما كان قال شيء أبدا، بس بعد فترة من الوقت مثلا لما شاف أنه عبد العزيز لحن بعض الألحان القديمة شو اسمه مثل الجرينجو والعايدو والأشياء هذه، كان بدأ يحس انبسط فيه يعني. فمع الوقت يعني الوالد ما يعني عاطل فيها، وبالعكس كان ظل يعني هو يعني يقولون للناس كعبد العزيز كذا كعبد العزيز مثلا. وبدأ طبعا بدأ عقب هذه الأغاني هذه بدأ يلحن لناس كبار مثل علية التونسية، حتى فيروز كان على أساس يلحن في آخر الوقت على ما أعتقد، حتى من ضمنه كان يقول لي عبد الله جيدة أنه هو ملك المغرب كان حاط صورة فيروز وصورة عبد العزيز.

التراث وما يعنيه من هوية وطنية كان محط اهتمام هذا الموسيقار الشاب. اشتغل عليه وأعاد إحياءه من جديد، وأدخل عليه الموسيقى والتسجيل الاحترافي، وقدمه للأجيال الجديدة، فكانت خطوة مهمة في مسيرته الفنية، بل وفي صياغة أغنية قطرية شكلا وموسيقى وخصوصية. كان من القاهرة يسجل ويرسل تلك الأعمال لتبث عبر إذاعة وتلفزيون قطر حينها.

عبد العزيز تعامل مع الموتيفات والألحان والأغاني والكلام بحيادية رائعة، ولم يستعرض في يوم من الأيام عضلات الموسيقية في تقديم هذه الأغاني. حاول أن يحافظ على روح النص وروح اللحن، لذلك لم يبدل في كلمات الأغاني التراثية، ولم يحاول أن يغير في هذه الألحان، أعطاها نفس الروح ونفس، لذلك استمر عبد العزيز بدون ما حد يطلب منه، بدون ما يكون هناك مؤسسة تدعمه. عبد العزيز قدم خدمة جليلة، خدمة متميزة لحفظ الكثير. يعني خلك من الأغاني هاي المشهورة القرقاعون والعايدون، بس من يروح لأغنية مثل يلك هوا بشارع وياج لو صار منج بعشرين، شوف يعني من الهوا الحين ولا بخمسين ألف تحصله، الحين كان بعشرين ريال. أو يا راعي الملح، ملح جنوبية جينا في الملعب وتنقش الخية. عبد العزيز لم يشوه، عبد العزيز حافظ على روح هذه الأغاني ورونق هذه الأغاني وقدمها فقط بإطار وبروح

0: من الطيبة المتجذرة في خصال أهل قطر، استلهم جمله الموسيقية التي صاغها حبا في قطر. قدم لمعشوقته الغالية عصارة إبداعه وشوقه وحنينه. ارتبط قلبه بهذا التراب الغالي، وساهم في تكوين أغنية قطرية لها هوية وخصوصية. وأصر الموسيقار الكبير على الاهتمام بالأصوات القطرية في تلك الأعمال الوطنية والعاطفية، فقدم تجربته المميزة من خلال روائعه في تلك الفترة. الدكتور مرزوق بشير يروي جزءا من تلك البداية.
1: فبدأنا مشروعنا الغنائي الوطني في البداية. كان عبد العزيز يريد أغنية وطنية ليس لها مناسبة محددة، تغنى في كل زمان وفي كل مكان وتعبر.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الدكتور مرزوق بشير يروي جزءا من تلك البداية.
1: فبدأنا مشروعنا الغنائي الوطني في البداية. كان عبد العزيز يريد أغنية وطنية ليس لها مناسبة محددة، تغنى في كل زمان وفي كل مكان وتعبر عن حب الإنسان لقطر. كنا نجتمع أنا والأخ عبد العزيز ناصر في هدف واحد وحب قطر وأن يكون لقطر مكانة ثقافية وفنية في هذا المنطقة. فأول عمل غنائي وطني كان جيدتش قطر، ثم محتار يا بلادي شغلنيلك، ثم كان العمل الأساسي الذي أطلقنا عليه أغنية عيشي يا قطر. وعيشي يا قطر من أحد الميز اللي فيه أن الفنان الدكتور المرحوم يوسف الدوخي وضع فيه كافة الإيقاعات الخليجية.

من منطلق العروبة والإسلام والوعي والإنسانية، قدم الموسيقار المبدع رحمه الله سلسلة من أعماله الفنية المتعددة التي عالج فيها الوضع العربي والإسلامي والإنساني. فقد نظر بعينه الفاحصة وإحساسه المرهف وإيمانه الراسخ لكل ما يدور في عالمنا من منعطفات سياسية كبيرة عصفت بالأمة، معتمدا على أصوات متعددة من العالم العربي ومن قصائد أبرز الشعراء العرب، وليستمر معه هذا النهج عبر سنوات طويلة، متنبئا بما حدث في الشارع العربي في عام 2010 من تغييرات

في عام 1996 تشرفت مسيرة المبدع الكبير رحمه الله بتكليف وطني غير عادي، وهو وضع الموسيقى الخاصة للنشيد الوطني القطري لينطلق قسما بمن رفع السماء في كل الآفاق على خريطة الكرة الأرضية، بل ويصبح أنشودة حب وولاء وانتماء لكل من يحمل اسم قطر في قلبه ويلهج به في لسانه. كان ذلك ذروة التكريم والتشريف. وطن الرجال المخلصين منح الرجال المبدعين وساما من نوع خاص.

0: سعادة مبارك جهام الكواري يروي جزءا من تفاصيل تلك الفترة.
1: عندما كلف الفنان الكبير عبد العزيز ناصر رحمه الله بعمل النشيد الوطني كان شرف له وأيضا للكاتب، وأنا أعتقد أنه يعني حسنا اختير عبد العزيز ناصر لتلحين العمل، لأنه هو أنا في وجهة نظري الشخصية عمل نشيد وطني قبل أن يكون هناك نشيد وطني، عندما عمل سلسلة من الأعمال الله يا عمري قطر وقدر يا قدر مكتوب، كانت بعض المدارس يعني تضع هذه الأغاني في طابور الصباح بمثابة النشيد الوطني. في ذيك الأيام لم يكن هناك نشيد وطني مغنى أو ملحن، فأنا أعتقد أن النشيد الوطني سيخلد اسم عبد العزيز ناصر وسيخلد اسم الشيخ مبارك بن سيف، لأنه عمل وطني من الدرجة الأولى، وأيضا هناك أعمال كثيرة تخلد الفنانين المبدعين مثل المرحوم رحمة الله عليه.
0: بالفعل كان الراحل عبد العزيز ناصر كان رجلا عربيا يشعر بمعنى العروبة ويدرك معنى القومية، فبعد أن أكمل الفقيد مشروعه الفني على مستوى الأغنية القطرية اتجه نحو الأعمال الإنسانية مضمرا رؤية فلسفية وسياسية حول الأوضاع في العالم العربي والإسلامي، فرست سفينة الأحزان عند مآقيه، رفض طغيان الإنسان، لم ينس فقراء العالم، ولم يفته أبدا الالتفات إلى قضايا الإنسان العربي. الفنان العربي لطفي بوشناق يؤكد قيمة الراحل على المستوى العربي.

0: لنا يوما راجعين لك راجعين.
1: عبد العزيز ناصر ما هوش حاضر في الإعلام في الصورة. إذا كان تحب نكرمه هذا الفنان الكبير لابد أطلب من المسؤولين ومن أصحاب القرار في دولة قطر أن يصوروا كل الأعمال متاعه وأن تبث عبر القنوات الفضائية وأن تهدى للوضع للقنوات كلها إخراج وتكون حاضرة في القنوات، وهذا أكبر بالنسبة لي يعني أكبر تكليف. وبعد ذلك ممكن يأتي مهرجان باسمه هو، وهذا أقل شيء يقدموه لي.
0: وسيأتي نصر الله وتعود يا فلسطين.
2: لم يكن عبد العزيز ناصر موسيقيا عبقريا فحسب، كان نموذجا للإنسان المرهف، للرجل صاحب المواقف، للقلب النابض بالحب، للطيبة القطرية العريقة. هذا الموسيقار أعطى للفن احترامه وطبق مقولة كان يقولها دائما: إن الفن رسالة قولا وعملا وسلوكا وسيرة ومسيرة.
3: ولما أوشك على أنه بينتهي من الدراسة، فكنت أنا طالق ماخذ أختي، كانت الدكتور في مصر مع الوالدة، ونزلت هناك وقلت بأرجع. فهو في الطريق جاي على المطار، فالظاهر أنه تولع بنت متدينة وعائلة متدينة يعني ذلك. فإحنا طالعين على المطار قال لي أحمد شو اسمه، أنا والله شذي قصتي وبيت نروح الحين 10 دقائق أو شيء. والله يعني عبد العزيز ما خبرتني أنا في الأول. فمع الوقت وهذه الظاهر هو راح للأهل هذه، والأبو رفض إنه على أساس إنه يطلع بنته من هناك. الظاهر إن عبد العزيز تأثر شوي فيه، لذلك عاد خلاص من دون ما يفكر في الزواج.

0: هنا في منزله حضنه الدافئ كان يستريح. كان هذا المنزل ملهمه ومكمن سره. هنا وهناك كان يجلس، خلى البيت إلا من عطر ابتسامته وذكرى حضوره وعبق أخلاقه. القيمة والقامة غابة، لكنه ما زال حاضرا.
1: أنا شخصيا أقول أني لم أقدم أي شيء يذكر لبلدي أو لوطني.
2: ليه يطرى لي الأول تطرى لي سوالفكم، ألاقي نفسي تأخذني على غفلة في سكتكم.

0: محمد ناصر العبيدان شقيق الراحل عبد العزيز ناصر يروي قصة اللحظات الأخيرة في حياة هذا المبدع.
1: الحمد لله يعني كان في الأيام الأخيرة هاي العشرة أيام اللي قضاها في المستشفى في الطوارئ كان عنده أمل إنه خلاص إنه هو بيتحسن وإنه هو الآن راح يرجع ويعطي مثل ما كان يعطي أول وأكثر. لغاية ما جينا يوم كان يوم أربعة اتصل فيني في الليل، أنا كنت في النادي طبعا، قال لي محمد تعال لي الآن قرروا إنه بينقلوني على الأمل. فطبعا قبليها بيوم خذوا من عينة، لما خذوا من عينة فأكيد طلعت النتيجة بس ما بلغونا طبعا. فقال لي تعال الآن يوم الأربعاء على أساس إنه تأخذوا يبغوني الأمل. طبعا على أنا ما وصلت كانوا مجهزين كل حاجة، وكان الأخ عبد الرحمن موجود وخالد بن أحمد عبيدان وكان والدي ناصر موجود وكان أولادي بعضهم موجودين. على طول عملنا كل الإجراءات وانتقلنا يوم الأربعاء في الليل تقريبا على الساعة 8-9 إلى مستشفى الأمل، وكانوا مجهزين للغرفة وكل حاجة. جلسنا مع هذه كلها لغاية الساعة 12 ويسولف ومرتاح من الغرفة وكل حاجة ومن المعاملة ومن الاستقبال اللي استقبلوه. وبعدين في الليل على الساعة 12 قال أنا حين بنام خلوا الممرضة تجيب لي حبوب منوم عشان أنام، لأنه كان يشعر بالألم بس ما كان يتكلم، وكان دائما يطلب الأشياء الباردة مثل آيس كريم مثل العصير ولازم يكون مثلج. فأحنا بعدين حسينا أنه يحس بآلام وبحرقة في معدته، لأنه كان عبد العزيز طبعا مثل ما تقولهم بلغوا أنه على أساس عندك القولون للمرض الخبيث وأنه شبه يعني مثل منتشر، واكتشفنا أنه هو في الأخير كان يعرف هالشيء وراح كان رايح بانكوك وعامل فحوصات بس أخفى علينا كلنا، مش أخفى على أساس أنه على أساس أنه احنا نعالجه وما نعالجه، وأخفى عشان ما يبي يعذب الناس الآخرين معه في آلامه. فتم طبعا يوم الأربعاء بالليل جلس معه وعادي وسوالف، وفوجئت الساعة 7 الصبح يجيني ابني ثامر يقول لي قم يبون ضروري المستشفى عبد العزيز. طبعا أنا لبس على طول أول بسرعة وطلعت معه في السيارة. أول ما رحت لقيت شقيقتي واقفة ولقيت عبد الرحمن أخوي ولقيت أولادي واقفين والأخ جاسم نعم في دخول مو راضي يتكلم ويقول لي ليش؟ قلت ايش صار؟ قالوا لي توفى. يعني انا صراحه صدمت ما قدرت اتكلم، دخلت عليه وشلت القطع من على راسه ومست على راسه.
0: في يوم الجمعه 22

حاضرة وفنه شاهد على مبدع قطري رسخ كل حياته من أجل دنياه وآخرته. الموسيقار القطري عبد العزيز ناصر، أوتار الرمال من إنتاج إذاعة قطر. الإعداد والتقديم أحمد عدنان، الإخراج فاطمة حسن. نعود الطبوع

0: موجز الأخبار. أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. تنطلق اليوم فعاليات الدورة الثالثة لأيام جربة للتراث العالمي وتتواصل إلى غاية 7 من سبتمبر الجاري. فتحت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث مشاريع وتوسعتها في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026. دعا وزير الفلاحة أزدين بالشيخ إلى تعزيز حوكمة الموارد المائية وتسريع الإصلاحات لمواجهة تحديات التغيرات المناخية. في العالم، قتل اليوم أكثر من 60 شخصا بينهم مدنيون خلال مواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي بمحافظة تعز وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. أصيب اليوم طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني شمال قطاع غزة وفق ما أعلن عنه مصدر طبي فلسطيني. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
2: يا عين،
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.
3: الغناء البدوي بنفزاوة.

0: بسم الله.
1: لا طالما ارتبط الغناء بالآلات الموسيقية، إلا أن الأغنية البدوية بربوع نفزاوة كانت تغنى دون استعمال لهذه الآلات، ونفزاوة هو الاسم القديم لما يعرف اليوم باسم ولاية قبلي، ويمتد مجالها على فضائين كبيرين هما المجال الواحي والمجال الصحراوي، ويتداخل المجالان في الجانب الثقافي التراثي لا سيما في جانب الغناء الملحون الذي يكون فيه الصوت هو الآلة الأساسية التي يعبر بها الرجال أو النساء عن فنهم. هكذا تحدث الدكتور في الموسيقى رضا بن منصور عن خصائص الأغنية البدوية بنفزاوة.
2: الأغنية البدوية خصائصها هي أنها مغناة وليست معزوفة، مثلا مش آلات مصاحبة. بدوا بصفة عامة ما عندهمش آلات موسيقية سوى شوية طبل، هذاك اللي استعملوه في العرس وغنوا عليه ونخوا عليه، أو القصبة، ولو أن القصبة أنا شك تاريخيا أنها تكون عندها علاقة بالبدو، لأن القصبة هي جاية من آلة الناي وكانت موجود في قبائل اللي كانت موجودة عند البربر قبلنا، إحنا قبل ما يجوا العرب وجوا البدو هذوما. ولكن الآلة الأساسية هي الصوت، معناها ما ثماش آلات مصاحبة، ما ثماش عود، ما ثماش، لا ثم كان القصبة، والقصبة معناها أضيفت إضافة للبدو لأنه ما عندنا حتى مصدر تاريخي يخلي الغناء يكون مرتبط باستعمال الآلة، إلا الطبل. الطبل هذاك الطبل اللي يعملوه في بعض القبائل، يكبسوه الطبل اليوم الأول من العرس، يعني يجيبوا جلد وبعدها قصعة ويكبسوها الطبل هذيك باش يحاولوا ينخوا عليها من بعد البنات. أغلب أحيان هي أغنية تغنى بها الرجال أو النساء.

0: وتتميز الأغنية البدوية بلحن بسيط متكرر يعتمد على قيمة النص الشعري.
1: اللي يميزها أنها تعتمد أكثر على النص، على قيمة النص الشعري، وعلى لحن بسيط متكرر. البسيط مش معناها ساذج، بل البسيط هو اللي يتكون من 3 درجات فقط. احنا نعرف أن في الموسيقى ثم 7 درجات، الأغاني البدوية عموما ما تفوتش 3 درجات المساحة متاحة، لذلك فإنه الغناء متاحة يكون سهل، ولكن يعتمد على النص يكون طويل.

0: لا علاج.
1: هذه الأغنية البدوية التي تميزت بلحنها البسيط المتكرر كانت تصاحب البدو في حياتهم، حاضرة في كل مناسباتهم، تزيد من فرحهم وسعادتهم وتخفف عنهم الألم والحزن.
2: الأغنية البدوية كانت تصاحب البدو بصفة عامة في حياتهم، كانت عندها مهمة بالأساس تاريخية كما الشعر في سهراتهم في ليلهم كانوا يحكوا على المآثر على الملاحم المعروفة هذيك يحكوها يا أما شعرا وأما غناء.

0: يراجعوا في حميد ما جاش ورد منهم في الليل.
1: الغناء كان يصاحب حياتهم اليومية خاصة في العمل، كما الرحى، كما الحداء متاع الإبل، كما سقي الإبل.
0: والفلاح من فجرة قفز وجاب جواب دا زرع يحوز، خرج الحرث هم لا من عزز حرث وتمموا قد زهوز، وطيب الصيف سامورا سرز حوش نجح حمره وحل دوز، خيار القول ما فيه العوز مريق المثل نفدان الغروز، معنا وقافيه وشارح وبز وشاعر بحر في معنى رموز.
1: كانت الأغنية حاضرة لأنها تقدم إضافة في العمل، وبعد عندهم زادة في أفراحهم، يغنوا في أفراحهم، خاصة يغنوا في أفراحهم في الليل، في أفراحهم الليلية وفي أفراحهم النهارية، لأنه في النهار عادة الغناء نساء عندهم نساء.

0: وقولوا على راسها تجي مرا كبيرة عزوز كبيرة تبدأ عارفة التاريخ وعارفة كل شيء، تحكي على راسها، تحكي اللي عملتها باهي في حياتها الكل، وش العروسة ذيك تخرج من دار باباها زينها سمح وفعلها سمح ماشي لدار رجلها باش تكمل المشوار إن شاء الله.
1: احضر يا زين وكدس من غرب هات من شرق هات حتى من جبل مطماط، احضر يا زين وكدس راهي عطتني راهي فرحت بي راهي فرشتني راهي غلطتني، احضر يا زين وكدس.
2: غناء النسوة في النهار هو السمة التي تميز الأعراس بنفزوة، ليكون الليل موعد الموقف الذي امتزج فيه الشعر بالغناء، وهو شكل من أشكال المسامرة يؤديه الرجال.
3: في الليل عندنا الموقف اللي هو شكل من أشكال الغناء هو الشعر، والمسامرة يقوم به الرجال يسمعوه النساء، وكان ثم مطارحات وكان ثم مسابقات ما بين الشعراء والمغنين، وما كانش ثم فرق كبير ما بين الشاعر والمغني، كل الشعراء يغنون وكل المغنين شعراء.

0: يا جليل صليت شاكي ولا تستعز بيا راوي رخصك وانت اغلي يا ملك سنافع اشكارا يا جليل صلغي خطايا يا واترك شوائرا لا هي حسبوك عمايا.
1: فيما مضى من الزمن كان تراثنا الغنائي بالغ الثراء والتنوع، فمنه ما كان يختص بالمناسبات، ومنه ما كان يرافق النشاطات والأعمال اليومية، فلا تكاد تخلو قرية من قرى نفزاوة من هذا الغناء البدوي المتوارث، فقد كان لذلك الغناء التلقائي حضور في المنازل والشوارع والصحراء يؤديه الرجال والنساء، وظل يخبر عن وجدان الإنسان ويترجم عن أحواله في الأفراح والأحزان. فلماذا لم تصمد الأغنية البدوية بنفزاوة رغم تنوع خصائصها؟
2: ما صمدتش الأغنية البدوية، نحكي على الأغنية البدوية للبدو متاع نفزاوة. دثرت أنا عندي بعض التسجيلات اللي هما في مركز النجمة الزهرة للموسيقى العربية المتوسطية، واللي أنا سجلتهم في بحث الإجازة، ولكن طول الأغاني ما نجموش نقولوا هذه الأغنية من قبلي، ولا هذه الأغنية من سوق لحد، ولا هذه الأغنية من دوز معش. ثم انتماء أصلا تخلطت شوية الحكاية، ثم طندمس كبيرة أنه نمشوا للشرق، نمشوا لنغنوا أغاني بتاع تطوين ونسبهم لروحنا لركهم تطوين. وأمام التطور الموسيقي والآلات الموسيقية، ثم اعتداء قاعد يصير على التراث هذايا، الحكاية متاع التهذيب، ومعناها تدخيل الآلات الكهربائية من غير بحث، من غير حد شيء هكاك، معناها نشوفوا فيه في عراسنا في الفرق الموجودة في الجنوب بصفة عامة حاجة اعتداء كبير ياسر على الفن. ثم زاد الناس شاد رواحة شوية، ما تحبش تغني، ما تحبش تعطيك المعلومة، يا أما لخوف يا أما لحشمة، احنا في جهتنا ثم الحشمة برشا. فماذا بينا لو أنه ترى معناها دعوة للباحثين وأدعوهم يشجعوا الطلبة على البحث، وعلى أنهم يمشوا يعملوا بحوث ميدانية في جهات الجنوب باش يجمعوا التراث هذا، حاجة مهمة ياسر
1: في الدفاع عن الذاكرة الموسيقية والغنائية الجماعية. لو بحثنا في شروط القدرة على الاستمرار والتطور لدى الشعوب، لا وجدنا من بينها الشخصية الثقافية الضامنة للصمود في وجه رياح العصر المهددة للهويات. ولعل الغناء البدوي الذي جسد عادات وتقاليد أهالي نفزاوة وحاكى واقعهم من بين مظاهر هذه الهوية التي وجب المحافظة عليها.
0: بوم الواجو سير عينك عين، بوم الواجو سير عينك عين، بوم الواجو سير وخدك بارك الطلفح قدير عينك عين، دامي بالصواب ولد الصقر ما هو شي الغراب، وجوفك تزني جوهيلك لاب وقمز نط واتتاها فير رد الشاك، لا جرح الركاب وعلق مال وجوع حلقاها الديرة عينك عين.
3: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاصي، توزيع محسن المطري.
4: الغناء البدوي بنفزاوة وثائقي، نص وإنجاز مجد عمارة،
3: إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: شنو هذا؟ ما تقلها. حليلي حليلي دي كيف حجر الحديد هذا؟ ويا حبتت فيك شيء أشامخة أشامخة
1: يا ولدي ولدي
0: فكتي يا شامخة تمشي على رجليك قطعتي قلبي والله
1: سيف علي سيف علي من فراقك يا كوثر وين نمشي هذا
0: للحوش يا شامخة
1: ليلي وانت الحنان وش ناوي تديرني
0: اللي عملتيه تلقيه
1: ما اشتهرقني كيف ما حرقت التبنة قولي
0: هو انت اللي حرقت التبنة كافة

0: سمعتونا؟
1: ها؟
0: الحرب خدعة.
1: ايه؟
0: تتحرك تموت.
1: ايه؟
0: السلاح داير بيك.
1: ايه؟
0: صح عليكم. اما نموت وما نفتحش فمي بكلمة.
1: كتفو. ايش
0: هذا؟ عندنا شكون يقطعك ويذوبك؟ ايش هي الكلمة اللي تفهمت عليها مع جماعتك؟ خذ على وشك سكروا له فمه واستعدوا.
2: مبروك فجر طاسة البارود خليهم يهجموا.
3: بعتنا شامخة يا ويلها مني.
2: مش عرفت
3: ابراهيم ضحك في عوذي قلة صوت الغراب والحريق صغير حتى الناس حسها بعيد. هيا نسحبوا خير. هيا
2: خير
4: أبدال أرجو ثاني إبراهيم الشم أرجو
5: أرجو ثاني إبراهيم شدوه
4: أرجو عليهم الحجار الهارب يكسر. وين هرجوليتك يا مبروك
5: الجبكين؟ ديار بخواتها يا عبد الدايم يشيوه

0: خانت الكلبة وعندها مين تهرب. إني مبروك
1: ما تيسش يدين ننسى. مبروك راسي اسنوني مشت
0: مجهرنا كان الجبل والحجر رايم شدوه الدالي كملوا عليه.
1: إيش بلي على حكمة سكنوا روس لجبال
0: سرشوا على خيركم. إذا انجت من القرية ما تنجاش القافلة.
1: قفلت شكون؟
0: قفلت المطيس فيها شيخ محمد. هيا في الواد نداوش روحنا مستنوهم نفوزوا بلي عندهم ونفتوا ثارنا. وإذا أسرنا منهم واحد نبدلوه ببراهيم. هيا

0: يا قلبي
1: ابعد
0: اللي لنفصلها
1: ابعد ماذي نايف الشيخ يكلم فيك
0: هسيدي عبد الدايب مرتي خاينة هسيدي خاينة
1: يدي يا اخت المرأة انت ماكش فاهم
0: مانيش فاهم فهموني هسيدي كراي عندها الليرة وسرقت الفضة وقابلت مبروك اش مزالوخ هسيدي عبد الدايب وحرقت التبن باعتنا هسيدي الشيخ باعتنا
1: ارفع ايدك يا مادي فهمة يا شاكر اسمعني شام خما هيش خاينة
2: حني اللي بعثناه
0: شلي
2: وحبينا نحصله مبروك افهم
0: كيفاش شام خما مش خاينة
2: هي اتفهمنا معها على كل شيء
1: هكا مادي
0: هسعدي مرتي الباهية هسعدي بالحنانة الكاملة المزيانة أشابخة سامحيني يا شابخة بنت الأصل أني الغالط هذه أني الغالط أشابخة علاش ما قلتيليش من الأول عليه
3: ماني ما كنتش عارفة ولد عمي وين كنت ندري
0: ما كنتش عارفة أش الكلام المعوج يا شابخة
1: باهي يا مادي أخت المرأة وهي دايخة ودمها سايب ولا ما عندكش فيها ثقة ما كنتيتني واقف بعدها شبيك
0: أني الغالط
3: زيادة انصرتوني وجبتوني وعزيتوني
0: أشابخة
3: نجهلكم منصورين ومضمونين يستركوا في الضريح
1: هذا إبراهيم واحد من رجال مبروك حصلناه ما حبش يتكلم يا مادي
0: ايه الحبل يا سيدي عبد الدايم اللي كتفت به شان خيرجة فيه يا سيدي ايه ومعاه الدبرس والجلم والشفة ها
1: تعال يا شامخة هاش تبيك
0: تعال انت يا ملعون تعال ايش لهني مادي يعمل فمك غيطة وراسك طبلة مادي كسار الحجر ذواب الحديد

0: يا شابة احكي لنا اللي صار.
1: خبروني الساعة كيفاش عرفتوا انتوا كل شيء وعلاش اسرتوني. اتكلم قول يا شاكر.
2: عرفناك مرة خوافة ومبروك تحل فيك. وكيف حركتي شوية من التبن توضح كل شيء هكا ولا لا يا شاب؟
1: والله كنتم حاضرين. الله يستركم دنيا واخر. يا بنتي شحفة وتوبة. نوعدكم يا سيادي شحفة وتوبة. ربي ينور وجوهكم. ربي يستركم.

0: كلم خير مثبوت. والله ما نعرف عليك. كلم كلم كلم.
1: ايش تحب؟
0: ايش نحب؟ جماعتكم قداش؟ وشن هي سلاحاتكم؟ واش ناويين؟ واش كون معاكم؟ اي
1: ما تعبش راحك يا ماتي.
0: شريك
1: يموت وما تسمعش مني كلمة.
0: جاي
1: اكلم بعد ما نموت. تم شكون يخاطبك؟
0: شريك ولا
2: عشان خطيني مفروض تعرف الحقيقة.
0: اخرجي عليك اخرجي وخليني نسلخة.
1: اخرجي
2: اخرجي قاعد عليك يا مطويلة ماتي.
0: اذهبي عليا اذهبي اذهبي عليا. العدو عدو. لو توكل بالعسل وتفرش الحرير واللي نوي على قوتك نوي على موتك.

0: جدي اجدي نحب نتعلم المات.
1: هكا
2: ما زلت صغيرة زليخة.
3: جيك جيك جيك الفتيني جيك جيك جيك جيك الفتيني جيك واك واك واك.
2: هذه شامخة جد.
4: اذهب عليا كيلوني ما خليتوش في عقل. وانت ربيح تنبه على اخوك.
1: هيا هيا تعلمي معنا نتيجة. اش عليك فيه؟ هو يتعلم
4: أنا نتعلم

0: أنا كل خيط كانوا حبل في رقبتي والخلالة السكين مبروك. الله يبارك له.
1: حتى أنت يا شامخة كفرتي من الخوف. رجالنا بعدوا الخطر والفكيني هرب مغلو.
0: ما يغركش الوقت طويل.
2: جيك جيك جيك أو نبيني جيك جيك جيك جيك
1: هاي
2: أو نبيني
1: جيك. اذهبوا العبوا بعيد خما تحشموش. الفكيني مغلوب ورجالنا واقفين.
0: ربي ينصرنا عليه ويحفظ رجله خلي ترتاح منها المخلوقات. آمين يا حنين.

0: سمعت هاشم اللي عملوه المطيس في الفكاني؟
1: قالوا حصلوا واحد من جماعته اليوم نمشوا لهم ونجيبوا منهم لسيف نحطوه في الحبس حتى يرجع القايد ويحكم عليه.
0: هكا هو
1: كان شكون؟
0: يمكن جماعتنا هاشم. طن تفز طن هاشم.
1: هذا مقر من جماعتنا
0: خمسة وخمسة وخمسة. هذا هم 20 ولا أكثر.
1: 20
0: نعرضوهم.
1: اهبل
0: احنا بيقول ايش نعملون؟ اكبر نخبي راسك لين يتعب.
1: كيف هاشم وهالبنات اللي عايتوا ايش نعملون؟
0: ظهرة تستهل وين ترانا تسمحنا نكلف.
1: هذا مبروك للدين يا جماعه.
0: مبروك
1: صعب صعب وين دور الدين؟
0: كيف هذا القايد عمل فارع؟
2: يعقوب يا يعقوب اه مبروك انا عشر اشياء زمان وغير وين
1: ندافع عليهم حتى من بعيدة. هاشم
0: اسكت. هذا 20 فارس مسلح نروح عندهم كل عصور
1: زهرة وغزالة رونا تحت زيتونة.
0: هيا نهرب خير من البحرون.
3: صايري جنبي ما حدا أفر استعمل طيب
4: مستجيل للزوادة يخلف عليكم أبي.
5: شكون يوقف قدام مبروك وفرسانة؟ يا
6: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم ميري ولسعد دريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب إخراج سن الخلطي.

0: موجز الأخبار.
1: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. دعا الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين في بلاغ كافة منظوره بشركة البيئة إلى تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء القادم للمطالبة بصرف أجور الأعوان المتخلدة بذمة الشركة. أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة عن قبول 309 مطالب لتركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوية بقدرة جملية تناهز 455 ميجاوات. أكد وزير الفلاحة عز الدين بالشيخ ضرورة تعزيز حوكمة الموارد المائية وحسن التصرف فيها وتسريع الإصلاحات لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية. في العالم، قتل اليوم أكثر من 60 شخصا بينهم مدنيون خلال مواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي بمحافظة تعز. ذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن ناقلة نفط إيرانية تعرضت اليوم لقصف من القوات الأمريكية بالقرب من جزيرة خرج التي تمثل مركزا رئيسيا لتصدير النفط الإيراني. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم جميعا، مرحبا بحضراتكم من جديد في هذه الإطلالة الأسبوعية المباشرة مع حضراتكم. حديث الناس كالعادة ديما نعرض في المساحة هذه إلى تناول مجموعة من المواضيع ذات التمشن المحلي، تم المواطن تم تونسي في التوقيت كما هناك بعض المسائل سواء في الاقتصاد في الاجتماع في المواضيع الكل تقريبا. شكرا لكم على تفاعلكم على اقتراحكم لمجموعة من المواضيع المحترمة جدا والجديرة الحقيقة بالنقاش والطرح، وإن شاء الله تباعا على مدى الشبكة ما تبقى من الشبكة دي والشبكات القادمة نعرض بتفاصيل إن شاء الله بقدر ربي لمواضيع تهمنا برشا، وديما الهدف منها هو أنه أولا نتناقش بكل حرية وبكل مسؤولية، وأهم من هذا أيضا أنه ربما نلقوا حلول بطريقة ما لتجاوز هذه الإشكالات والمطبات. مرحبا بحضراتكم اليوم في نسخة اليوم السبت 5 سبتمبر 2026، نهاية أسبوع مريحة نرجوها لكم جميعا من توحد الأربعة. تليفون لتنجموا تشاركوا به معروف 75 870 900، هذا رقم المباشر متاعنا. مرحبا بكم من العين، مرحبا بكل ملاحظاتكم ومشاركتكم في الموضوع اللي باش نعلن عليه بعد قليل.

التونسية الموسيقى التونسية تقريبا بصوت حمد العجيلي تحطنا مباشرة في صلب موضوعنا اليوم، العطش وندرة المياه وشح المياه والتقلبات المناخية هذه كل معناها تخلينا وتحطم علينا أنه نعود ندرس الأمور من جديد ونعود كيف مع النسق الجديد هذا اللي فرض علينا المناخ والتقلبات المناخية اللي أصبحنا تحت رحمتها تقريبا، معناها باعتبار ارتفاع كبير في الحرارة، معناها ظواهر جوية متطرفة، فيضانات عنيفة جدا، موجات جفاف طويلة، حرائق في الغابات، الشيء وصل حتى بلادنا تونس. احنا جزء من الكون، جزء من العالم، وطبيعي جدا انه من توا نحاولوا انه نفهموا المسائل هذه ونحاولوا على الاقل نتوقعوا منها. الحقيقة جدودنا كانوا سبقين في مسائل كمان هكا، ومعناها على بكري فهموا المسألة جيدا واستعدوا لها كما ينبغي من خلال حفر الآبار، الفسقيات، المواجل، وخاصة القدرة على استغلال كل قطرة ماء، وهذا مهم جدا. اليوم موضوعنا كيفاش نجم وربما نحافظوا على المياه اللي هي ثروة، هي أغلى شيء تقريبا في الوجود، الذهب الأزرق كما يعرف في الاقتصاد. فحبينا ربما المياه هذه وما في ظل ما نعيشوه من فيضانات ومن تقلبات مناخية، وهكا علاش فرصة اليوم نحبوا نرجع شوية كما كانوا عايشين أجدادنا للفسقية وللماجن وللاستحفاظ على المياه. مهم برشا الحقيقة أنه نفكروا من توا في المسائل هذه. كيف أيضا اليوم في حديث الناس كما قلت أنا وإحنا مازلنا نعيش في الأيامات الأولى من فصل الخريف، وكل المؤشرات المناخية ترشح بلادنا لتساقطات مطرية، وإن شاء الله خريف بدري كما يقال، وإن شاء الله ربي بالغيث النافع بعد سنوات من الجفاف، لكن نحبوا الأمطار الخير والبركة اللي قد تنزل على بلادنا إن شاء الله يا ربي، نحبوا استغلال جيد لهذه الأمطار، ما نحبوهاش تمشي هيك معناها سودان. لابد من توا نفكروا فاش نتعهدوا المنازل، شنو هو الخطه الاستراتيجيه اللي تعملها ربما السلطه المحليه والدوله بصفه عامه، اللي معناها انه نستفادوا من الامطار هذه خصوصا في جهاتنا الجنوبيه، وين الامطار الحقيقه فال شويه معناها مش كما ربما جهات اخرى. هكا علاش نحبوا من توا نحكوا وندردشوا ونتحدثوا مع بعضنا في الموضوع هذا. اجمل تحيات الفريق معايا اليوم، احب نرحب بحسن الحمدي في هندسه المباشره، ومعايا ايضا حبيب الخراز في قاعة التليفونات، وتليفونه 75 870 900.

0: نرجع ونوصل معكم في حديث الناس. كنا في اتصال مع واحدة من الأخيات في جمعية تجديج في جزيرة جربة اللي تعنى أيضا بمشروع فسقيتنا، مشروع مهم برشا، مشروع يقوم على توعية المواطن ومعناها المساعدة باش الناس كل نعود مرة أخرى كما قلت نرجعوا للماجن، نرجعوا للفسقية ونرجعوا للمنشآت المائية التقليدية اللي يعملوها أجدادنا معناها باش نجموا نستحفظوا هيك على الماء، خاطر ربما باش تحل تلقى السبالة الماء في السبالة في كل وقت أصبحت الأمور صعبة شوية على الأقل في الوقت هذا، معناها هكا علاش لابد أنه نشوفوا حلول ذاتية نجموا هكا نستحفظوا بها على الثروة المائية هذه. شكرا لحبيب الخراز، تليفونات بدأت توصل تباعا للأستوديو، أول تليفون معنا. ألو
1: ألو عصام،
0: أهلا وسهلا أخي، مرحبا بك.
1: ربي احنا في توجيك.
0: مرحبا بتوجين، مرحبا بك.
1: عندنا عامين السبالة ما تمشيش.
0: خلينا نتعرفوا عليك ساك بكل شيء بعد نحكوا السبالة.
1: مختار منتوجات.
0: سي مختار مرحبا بك سي مختار.
1: باهي. عايش بارك الله فيك.
0: شكرا لك. عامين
1: عندنا مشكلة في الماء، هي جمعية.
0: جمعية مائية باهي.
1: جمعية مائية. لكن احنا توا نرجو من السيد المعتمد بخير التوجان. أعطينا لفتة التوجان.
0: طيب. هذا في موضوع تفضل.
1: احنا يقولون تو تمشي للمعتمد يقول لك أو عندكم بير وعندكم بير، لكن يقولوا جاء واحد باش يحفر البير ما قال ما نخلصش.
0: باهي سي مختار، الجمعية المائية هذه عندكم طبعا بير تصلوا فيه ولا ما ثماش بير؟
1: عندنا
0: ما ثماش بير، جمعية مائية من غير بير، من غير ما ثماش معناها.
1: جينا من
0: المزير
1: من
0: مطمطة. من جيرانكم في مطمطة.
1: من
0: جيران
1: مطمطة.
0: باهي سي مختار. باهي سي مختار
1: احنا. مطمطة
0: جديدة. اي نعرف البس. سي مختار انه اليوم الموضوع نتاعنا في توجان نحكوا على نحبوا نرجعوا شوية اللي عندكم تجربة حلوة برشا في المنطقة الجبلية في إنشاء الفسقيات المواجل في الدار، هاك الماء اللي يهبط من الجبل كون نستغلوه. ما زالت الفكرة هذه موجودة الخدمة هذه ولا؟
1: ما عندناش
0: احنا. علاش ما تماش علاش؟
1: يقول لكم انتم عندكم الماء، تقدم في الفلاحه تعمل مطلب يقول لكم عندكم الماء.
0: المهم منين عندنا الماء؟
1: قول ما احنا ما عندناش.
0: طيب.
1: يقول لكم عندكم ما
0: سبلة. سي مختار نسال فيك، انت عندك في الدارك في دارك عندك فسقية عندك ماجن؟
1: عندي ماجن صحيح.
0: اي. هذاك ما يكفيش هذاك
1: لا الغيف عز تو.
0: صحيح
1: الغيف
0: مناس صحيح. ان شاء الله خلي بدري على كل حال
1: ان شاء الله.
0: باهي شكرا لك سي المختار. الموضوع يعني هذا هو تقريبا نشرح المياه معناها خاطر عندنا سنوات برشا سنوات جفاف وربما يلفت انتباه معنا السلطات المحليه في تخيل توجان انك مساله او طريقه الصهاريج اللي تم اعتمادها خاصه باش ينجموا يمكنوا العائلات هذه اللي في المرتفعات وفي الاماكن هنايا يعطوها ستار نتاع ماء على الاقل تسلك امورها مبدئيا في انتظار ربما يشوفوا حلول، انه حلول حقيقه راهي بعيده مدى شوية خاطر نعرف فيها برشا إمكانيات وفيها برشا نحكي بصفة عامة راهو تحب لها برشا وقت باش نجمو معناها نستغلوا استغلال جيد المايدة المائية اللي عندنا، وإحنا مازلنا ما عندناش لتوا معناها خارطة مائية وما عندناش هكا توجهات معناها واضحة في استغلال الثروة المائية. اليوم موضوعنا هو كيفاش نجمو نستحفظوا على الماء على الثروة المائية نتاعنا من خلال الطرق التقليدية نتاعنا، نحكي على مستوى شخصي على مستوى عائلي على مستوى محلي معناها في فسقية في في في في ماجن في منشأة مائية في مهما كان اسمها ولا صفتها. نرجع للتليفونات. حسن ألو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مرحبا بك.
2: شكرا.
0: مرحبا سي صلاح.
2: تحياتي ليك لحسن وحبيب وكل خير.
0: شكرا لك، مرحبا بك سي صلاح.
2: هذا موضوع مهم جدا ولكن نحب نبدا بشيء من الموضوعية وبشيء من التفصيل.
0: اي تفضل.
2: احنا في نعيش في عالم كامل معناها والمناخ بدا يتغير والحراره بدات ترتفع والطبقات الجليديه بدات تذوب والمستوى المحيطات بدا يرتفع
0: صحيح،
2: ولكن ما خممناش. لكن مش نحكي على تونس وتحديدا على متقدم في الجنوب يعني كانت قبل كانت ما عادش تتذكر وما تذكرت كانت عندنا برشا ثواني
0: صحيح صحيح
2: وعمرنا ما ما ما ما ما ما احتجنا معناتها لل للماء معناتها ما عندكش ماء في السبالة تلقى في الماجن تلقى في السيدة تلقى في البير تلقى في الفسقية الناس تعمل في السيدة في الطرقات هيك راهي وروا وروا اسدود كانوا يخبوا بطريقة عقلانية وبطريقة جميلة جدا.
0: صحيح.
2: ولكن احنا تو ولينا كان سمان وحديد وصب ابدي سمان وحديد وصب وابدي لا فكرنا بشعبنا مثلا غابات اللي ممكن تجي بالمياه الامطار.
0: صحيح.
2: فكرنا فكر الواحد بشعمل حديقة صغيرة في دارة. لا فكر بشعمل مع مثلا مؤسسة جيت الكلمة بالعربية سمعني بقولها فرنسية بيبينيار في دارة ولا فهمني هكا العام نذكر ما نهى جاو الصينيين وعملوا هكا البراج في قصر الدباب.
0: صحيح. اي صحيح صد في قصر الدباب
2: وين باش يشد مياه قبل جدودنا الشعب جعبك جسور جسرك يقولك عند الجسر الجسر وين يكون في مجرى البيئة يكون ثم الخل وثم زيتون كذا يهبط الواد يتعدل به ولكن جسرك يبقى معبي. هم يطول لنا ابني ابني ابني ابني وطلع ودير درجات وطلع بلاه طابق الخامس والسادس والعاشر فكرناش. نعطيك مثال بسيط جدا صار مدة هذه مدة تقريبا اسبوعين في فرنسا. طب تعرف معناتها معناها التحول المناخي والحراري اللي طالع هذه موجودة في العالم كامل.
0: اكيد.
2: ولد معناها قضية عالمية. قضية كونية مش حتى عالمية.
0: صحيح.
2: في فرنسا أنا سخانة سنين ما صارتش وأنا صيف كامل في باريس يعني. واحد من المقاولين المستثمرين في البناء اش فكر ذلك احنا ممكنناش نعرف المكيفات في فرنسا وممكنناش نصور الاسخادة هذه بشتي وممكنناش نصور أن معناها مستوى المياه الانهار باش ينحدر المستوى معناها حتى الفليك مش ببورات الفليك بعد تجبت بعدها
0: تتنقل معناها
2: اش عمل شيء يبني في عمارات مكيفة معناها التجوا للمكيفات بالتو قالك نعمل لك المكيف باش على الاقل ما معناها لهبتك السخانه ورغم هذا قاعدين معناها رغم الحرائق ورغم كل قاعد يجددوا في الغابات بتاعهم وقاعدوا يجددوا في في في معناها يفكروا في حاجات احنا عايشين على الهامش في كل الميادين عايشين على الهامش رانا شكري
0: نعم
2: اذا نفكروا إذا ما فكر أعمل فسقية أعمل ماجن في دارك أجيب المياه العميقة في الميد المائي في الصحراء كما قال حمزالي من عام 82 أكثر من 40 سنة وينها الميد المائي لوقتاش تستغلها يعني والله الموضوع هو موضوع مهم جدا وشائك جدا ولكن إحنا عمرنا ما فكر ذا بسقينا
0: ما هناش ربما خطة ما ثماش خطة استشرافية استصلاح
2: ما ثم لا خطة استشرافية لا من المسؤول ولا من المواطن وحتى المواطن زاد عطين بلة زاد راهم معناها ما تشكرش فهمني فإلى متى تو نعرف أنا أصير منطقة الركبة في تطاويت نعرف وأنا صغير ما على الأقل إذا كان عددك 10 ثواني
0: صحيح
2: تو ما تلقاش نأتي تلا نهاج ولا بين الدار والدار الناس عرض متر وزن متر ما اكثرش
0: صحيح
2: يعني معناها ولينا اعطيني نستغل شو اسمه الفضاء ونبني فيه وخليه حتى ما نكراش وما نباعش ولا ما نعرفش ما نسكنش مش مشكل ماشي هذا الحل يلزمنا نفكروا عملنا رجعوا تاع الجسور اللي كانت موجوده اجدادنا قبل يعملوا فيها تجي القصور الموجوده في تطاوين في في في في الجنوب الشرقي
0: نعم
2: ممكن المغاوير كانت تسكن فيها الناس
0: صحيح
2: كما مكيفه طبيعيه
0: طبعا طبعا طبعا صحيح اصلاح
2: وفي في في شنين في دويرات في مطماطه في غيرها في الكهوف في
0: كذا نمجد صحيح
2: فهمني
0: هذا هو تقريبا سلاح معنا لابد كما قلت المواطن يلعب دور كبير الحقيقة في أنه ينتبه
2: يلعب دور كبير علاش ما ثمش في تطاوين مثال خاطر نحكي تطاوين خاطر نعرفها مليح ثمش حديقة ثمش مشروع متاع تسجير الجبال ما ثمش
0: الحقيقة كلها مشاريع
2: في في في في روحها ما ثمش معناها تفكير جماعي
0: مشاريع معطلة
2: أنانية مفرطة اللي بناها بتعود بالوبال على الناس كل راي
0: ربي يستر طيب
2: فهمني رو الله نتكلم بالمنطق معناها بمنطق معناها بجوارحي معناها نتكلم معك
0: ربي يستر
2: يعني كل شو بنجي في تطوين اللي كان البني كان الكراجات كان الطالعة الرعب كان السمان كان الحديد كان اليجور
0: نعم الحقيقة أنا رما البلديات المجالس المحلية السلطات المحلية الحقيقة اللي عندها دور كبير في أنها تفرض القانون وتطلب في
2: المرتفع في على اسمعوا الجهر البير متاع رصيفة قالك ما فيش ما تحملش 10-15 متر أخرين تحت المستوى اللي كان موجود وتلك المي
0: صحيح هذه كل ربما أسئلة معقولة.
2: معناها شيء دوخ راهو. لازم تفكر تكون وتفكر تفكر للجماعة ما تفكرش للشخص.
0: بمن جد تكون عندنا نظرة مستقبلية للأجيال القادمة باش نجمك الناس كل تعيش مرتاح. شكرا لك صلاح برشا مواضيع حقيقة. شكرا
2: فضلك. وإن شاء الله فيك وعلى روحنا
0: إن شاء الله. شكرا لك فضلك صلاح. تحياتي صلاح. برشا نقاط مهمة حقيقة تعرضها صديقنا صلاح دين الرفاعي كان فينا مباشرة من باريس. خاصة موضوع رجع بنا شوية كان الوراء في ماضي جميل جدا بالحق أجدادنا كانوا على عندهم حكمة وعندهم بصيرة وعندهم تصور معقول جدا للحياة رغم أنها كانت بسيطة لكنها كانت الحياة دي معناها يمشوا كما يحبوا هما معناها. موضوع التسجيل سيصلح بالرسمي من المواضيع ربما المهملة على أهميتها. نعرف وش التسجيل مهم جدا جدا ينجم يلطف الحرارة ينجم يجيب الأمطار ينجم يعاون فيه برشا فوائد لا تحصى ولا تعد. وحديث للرسول صلى الله عليه وسلم إن قامت القيامة وفي يدي أحدكم فسيلة فليغرسها. الحقيقة التشجير هذا رو من المواضيع اللي يلزمها بزي صراحة معناها لهوة كبيرة به مهم جدا جدا اللي كما قلت سلاح توا الحقيقة في تطوين وفي غير تطوين ما عدنا شك خطة واضحة أكجي الشجرة في نوفمبر نعتفلوا بها يمات ثم تنتهي المسألة غادي لما لم نعنوش حملة وطنية محلية سموها كما تحبوا في تسجيل الجبال والهضاب أنا باش تولي برسمي تونس الخضراء. نجرى التليفونات أحسن تفضل. ألو
3: ألو
0: مرحبا بك خير تفضل. مرحبا بك أهلا وسهلا
3: مسعود من المدينة.
0: وين مسعود مرحبا بك.
3: والله تحكوا على حكاية الفسقيات والمواطن ولا يفهم حاجة قبل الدولة كانت عندك الفسقيات الحاكم هك
0: أي العموميات
3: ولا عموما الفسقيات العموميين ولا يفهم بلايس. أنا شفت أنا في اللي تابعين سيدي تابعين مع تابعين سيدي مخروف هم زوج السيدي هذا نعرفهم يعني عاملين هم يعني هيك اللي الدولة زهدتهم والمواطن زهد كمل عليهم هم عاملين من الواقع بلاش هيك الرايح نقول احنا هيك اللي باش
0: ماشي يجيب من غير رايح
3: ويعني ما نظفهمش وما يعني مهملات يعني مهملات قاعدين مهملوهم يعني ما صلحوا لا صلحوهم ولا عملوا لهم هيك الرايح لقد تقيمة هيكم نرمال ما يصلح ويتريقلوا على الأقل أحد يجيس المال مطر يدخلهم فيه
0: صحيح
3: وتسقل لهم العباد
0: صحيح
3: ويزم زاد العباد برشا للناس اللي عندها الفلوس واحد كل شيء يعمل هيك الفساقية الكبار على الكيس برشا هو يعملوا في بلايك يعملون على الطريقة المومية يتسقل لهم العباد زي اللي ما عنده شمال كذا
0: بمجرد
3: هذا خاصة هذا مستقي الحاكم حتى الدولة ما يستبني فيه انتو قبل كانوا بنوه في ايامة برقيبة او ايامة ديكا وتو سيئم هذا
0: يعني ثم تراجع كبير على انشاء من اهل المنشيات المياه هذه صحيح يعني وتو
3: المواطن يعاون مشيرة والدولة أكيد. مشيرة وهذا هو
0: اكيد
3: لا مطر مجيش ديما
0: كان مجيش سيصلح هو اي سيماس هو خاصنا المناخ اصبح مناخ متطرف متقلب برشا تنجم تصب المطر تنجم تصبش تنجم تصب في جهه وفي جهه اخرى ما تصبش معناها
3: بلا حتى باش قلت على الكلام قلنا تو فما بلايص يعني الزيتون حزن
0: اي صحيح ولا صحيح
3: نورمالمون الدوله تعمل لك يا خويا ابار عميقه وكل مثلا كل بلاصه تعمل لك يا خويا ينظموها الحكايه ويسقي الزيتون الزيتون راهو زاد يعني شو اسمه الدوله تصدر في الزيت ويعني استثمار هكا والمواطن جزاك ثم اللي يبدا والله يبدا ما ينجمش باش يسقي زيتونات مسكين يبدا يشوف فيهم ومحروق عليهم يعني زيتونات قداش عنده من عام يشتغل فيهم وش اسمه والعباد الكبار اللي قبل غرسوه
0: وبس صحيح طول شوي ان شاء الله ان شاء الله ربي كريم ربي يرحمنا ان شاء الله بالغيث النافع طولت شوي الازمه. شكرا لك سي مسعود. شكرا لك. هذا ما نقطه اخرى اضافه سي مسعود الفسقيات العموميه المنشات المائيه اللي تبنت الحاكم الدوله معناها تبنتها في السبعينيات والثمانينيات القرن الماضي بقت مهمة للتو معناها وهذاك علاش دعوة من جديد مره اخرى الى انه تجديد الفسقيات هذه والعنايه بها ومراجعه التحجير هذا اللي منع المواطن من حفر البئر معناها خلي قلت من هذه منطقة محجرة فيها قانون لابد من مراجعة المسائل هذه وكما قال سي مسعود الدولة وخاصة الفلاحة أنها تحمل مسؤولية كبيرة لأنها تساعد صغار الفلاحين في سقي أشجار الزيتون على قلب الشجرة ما تموتش على الأقل هو زيتون لا يموت ولكن أيضا مش نحافظ ونعاون شوية معناها ثروتنا الفلاحية. نرجع ديما مع تليفونات. ألو
4: ألو عسلامة.
0: أهلا وسهلا مرحبا بك.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
4: بارك الله فيك على البرنامج.
0: شكرا.
4: أم مريم من وذرف.
0: أم مريم مرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بكل أهلنا في وذرف. شكرا.
4: والله لفت لي انتباهي على الماء.
0: أي.
4: خاصة من اللي ديت العباد أقل شيء يلزم إترتين ماء في النهار. إذا كان عائلة فيها 8 من الناس معناها يلزم 16 نتر ماء كل يوم استهلاك شرابا.
0: أقل شيء نعم.
4: أبار الدوش أبار الثياب القبضة على ما نعملوش كل دار فيها ينجم ياخذ ترخيص مش يحفر بير في داره تي تونس نهج الباشا كل دار تشوف فيها بير يجبدوا من البير مصلي عن بيك العسل على نبقوا تحت رحمة الشراء والدبابز المكشتية وها ومانكو وها وترشنوها وترشنوها بإمكاننا نحق الاكتفاء الذاتي إحنا تونس ما شاء الله بلاد ربي كرمها كل شيء فيها خيراتها باطنية ينجموا كل دار يحفروا بير ومعاش هكاكا نلتجئوا للماء أوه. الفلاحة زادة كل فلاح يحفر بير في غابيته ولا في سانيته يحقق الاكتفاء الذاتي متاعها باش يسقيك السجرة خاطر حتى هذيك راهي كائن حي وربي يتسبح للمولى عز وجل ويلزمها تتغذى كما احنا نتغذوا
0: اكيد. ام مريم عندك فسقيه في الدار ولا ماجن؟
4: والله لا عندي لا فسقيه لا ماجن.
0: علاش ما عندكش؟
4: انا نشري ونشري في التحليه وعندك الحنفيه نتاع التحليه باش نحلوا الماء العادي.
0: يا صحيح.
4: والله بامكاني كان يعطوني رخصه نحفر بير في الدار.
0: الماء مش بيل برشا
4: ننقص حتى على الاستهلاك العادي نتاع السنادو ونبدا نستغل من البير ديراك.
0: يعني فانت حسب رايك مساعده المواطنين باش يحفروا معناها ابارك في ديارهم
4: معناها المواطن علاه ما يحفرش بير هكا في تونس في نادي الباشا انا عندي اقاربي غادي يجبدوا البسطل ماك العسل بارد ما شاء الله عبارة من ثلجة في الثلاجة
0: ما يفيد
4: يغسلوا منها فتراتهم يتوضوا منها على خاطر ما حي لوطة في البير
0: صحيح هو في تونس
4: ما هو راكد
0: خويا ينجم يتوضوا منها يا عمري في نهج الباشا وفي الربط غادي في تونس الماء قريب برشا تقريبا حكاية 20 متر
4: تنجم تلقى الماء يا خويا شكري 15 متر وتخرج الماء راه
0: والله هكا
4: يلزم امكانيات وذاك هو رخصه اكثر من امكانيات
0: خاصه ما
4: شاء الله الوزاره لاباس عليهم راهو ماديا
0: الحمد لله
4: ينجم كل دار يعمل فيها بيه
0: جيد جيد
4: في عود ماجي لخاطر احنا المطر تجي جمهوريه كامله اما بحكم ولايه قابس يهربها البرط المطر علينا
0: مسافه
4: يتكتل يتكتل وبعد يتفجر ما فماش مطر
0: صحيح طيب
4: من جراء تلوث البرط اللي هلكنا
0: تلوث هذا
4: صحيح
0: صحيح صحيح صحيح برسمي هذه مشكله كبيره تلوث في الجهات قابس
4: ربي يهدي والله يحلوا لنا البيبان طوحنا نسعوا
0: باهي شكرا لك
4: يا عبدي اسعى وانا نسعي وراك ربي سبحانه وتعالى في كل حركة
0: صح. بركة. برافو عليك في كل حركة بركة. المهم نتحركوا المهم نبادروا المهم نبدوا في الخطوة الأولى فقط كل شيء يجي سهل بعدين.
4: يا شكري تعمل مزية. كلمونا السلطات باش يعطونا الرخص نحفروا الأبار بصراحة.
0: طيب.
4: طبنا من الماء طبنا.
0: طيب. شكرا لك أم مريم من وذرف وذكر وذرف أمس فقط مع صديقنا نايل الصغير أكل لي ثم زوز أحياء حي النسيم والحي اللي أخذ نسيته الحقيقة يعني مبرمجينهم باش يتمتعوا بالماء الصلاح للشراب عن طريق ربطهم بالحنفيات به شكرا أم مريم كيف كيف يعني تقول أنه المشكل نجم نتجاوزوه إذا كان نلقوا تشجيعات من الدولة ومسائل لوجستية في مستوى التراخيص نجم نعملوا أبار في الأحياء متاعنا ما نجم بيك في حومة كاملة كيف كيف الفلاحة في مقاسمهم وفي ضيعاتهم في الواحة متاعهم كيف كيف تقول أنه مع شح المياه في جيب صنعانه برشا من التلوث اللي أثر تأثير سلبي حتى على استجلاب الأمطار للجهة نرجع للتليفونات ألو وعليك سي عبد الله مرحبا بك أهلا وسهلا أي تحية سي الحبيب خرج زميلنا وصديقنا
5: والمجموعة اللي معك كل
0: شكرا ليك سي معي حسن ومعي حبيب شكرا ليك سي عبد الله سي عبد الله وما زلنا نستنوا في الزيارة نتاعك لإذاعة الطاولين وعدتنا باش تعمل زيارة تطلع علينا
5: والله
0: نستنوا
5: والله تو يسرح الفلك كان بركة
0: خيرة
5: وتو نجيكم وعاد هماكم حطنتم تو بالجو تو بالجو حطنتم دابا تعالوا راني مربوط نحكي لك بواقع عمري زي الناس الكل وحداني راني تو خذيت شهر رواش وليت هاني هنا للشياح فاهم ولا، ونبغيكم بغية صافية ومن ورود الصباح معاكم.
0: عايشك سيدي،
5: نحييها مستقل الهام وليلى وكلهم.
0: شكرا لك، كنا عائلة واحدة. شكرا لك سيدي الله، وقت ربي تصب المطر نجوب عليك. خذ هاي الكلمة،
5: نحكي نروح. مرحبا بك، ساعة البركة.
0: يا سيدي عبد الله تفضل.
5: الموضوع الماء،
0: الماء والتشجير والمناخ والأجواء هذه كلها.
5: والله يا أخوي الماء ما هو حيه، أنا توا نكلم فيك توا مشيت معناتي بدلت على الزيتونات نسقي توا، فهمت الله، ما أتخرف الخريف توا نسقي يمشي الماء، توضيت وبدلت وفي فترة كان جفاف حمر، وتوا الوالد والد واللقم يمشي والكبير يمشي، عملت البير توا عندي عامين هالدواية وأشياء يشربوا يعني رويانات.
0: يعني ما عندكش مشكل سي عبد الله في المياه، معنا امورك واضح.
5: لا لا لا بس والماجن باقي درت لها ماجن الحوازه الماجن ما لمهناش كان ما درت شك ما بتموت من العطش
0: بطري الحال.
5: اخويا تجي الكهرباء من بن قربان يجيب لك وبادين ومنين ياكلوا الوبادين، تقعد والزيتونات يبدا يفاتح ذاك تو الدنيا خضراء والناحيه، ولكن معناتي ال ال الباقي هذا والماجد تحكي عليهم كل شيء هذا مثلا من عم الاول هون منبه عليهم اللي يدير فسقية برا في الحوازة يعاون فيها الحاكم، هذه حاجة موجودة
0: صحيح صحيح موجودة.
5: والماء الصيد اللي تحكي تو ثم اللي عنده الماء الحلو، احنا بنقردان لو ما عندناش ما حلو بس أجهر صور ما هناش ما أنا ما هو مالح
0: نسبة مروحة مرتفعة شوية في
5: نرجعوا لشركة المياه معناتي لازم تصليح هوك السهاريج. هم شنو هم ما عندهم تصليح سهاريج وعندهم نظف الميزانية وعندهم برشة حسابات، معناتي لازم نفتوه بصراحة. والله الصيف التو هذا ليل تو نصمت ندم في الراديون هام يذرحوا من غمراسن هام ينادوا من بنين هام من تنقردان هام من تطاوين في الحي تسموا فيهم ما عندهم شنين. ولا بصراحة مين معاش لازم حتى نحكوا عليها خلاص 2026 ما عنداش الماء وهي شركة قائمة ذات وحكومة. أنا نقول لهم كان ميزانيتها ناقصة أعطوها الفلوس وكان ناقصة مراقبة راقبوها وجدوا الماء هو الحياة، ما هناك حتى شيء. هوكل نرجعوا لهم هوكل في معناته سونترفيل في تطاوين واللي في أي ولاية واللي معتمدية هاك وين باش يدير المياه، لازم شركة المياه تقوم بواجبها ويوصل الماء. وإذا كان معناته عينة فم مثل عند العرب يقولوا حشاك الجربان يحكوه كان أصبار، إذا كان عينهم أولادها وبناتها وفي بنيانها وفي تشجيرها وكل شيء هي

0: غيكا طويل نهارين مشيت غادي اللي بالمئة خضر والآخر أحمر يابس هذا لازم ما يخسروهاش الثروة هذه الزيتونة الزيتونة شكر يا رأي لكان طاحت رجوعها صعيب
1: صحيح سيد الله لكن سيد الله احنا على ابواب فصل الخريف ان شاء الله الخريف بدري بقدر ربي ان شاء الله برشا مؤشرات تقول باش تثمن برشا مطر باش تصب في تونس وفي الجنوب الشرقي على وجه الخصوص بعد سنوات الازمه هذه والزمه هذه والجفاف هذا كما يعني ترى سيد الله ربما زلنا ناقصين شويه في تعاهد الفسقيات العموميه بالانشاء وبالصيانه معناها
0: هاك الفساقه هاك الكبار هذا بن علي الله يرحمه دار منهم في الحدود هذه في الوعرة دار منهم ثلاثة ولا ربعة ولا خمسة كان نقول لك تساقي واحد منهم نقول احنا في شعبة الدخاخ نمعينا حتى نشربوا عليها توا عاد ما ندري عليهم لا ينظفوا فيهم الفلاحة وقعدات كان يجي الخير يبدأ الماء موجود معناتي والماء معناتي زي ما نحكوا حياة للسارح وللحوام وللناس وكل تاج الماء ولا زي ما تحكي من سنين معدة ومسكرهم الرمل وكل شيء يبغى التعهد ولا دار الحج شهادة قبل برقيدة لحقنا على الفساقي الأولاد وبن علي الوعر هذه منا عمرها دار فيها الفساقي فساقي سمحات ياسر وخدموهم خدمة هنا في العصر الحديث خدمهم خدمة صحيحة ومعيها فيهم الماء وبعدين عاد ما عاش عارف أنا غادي ما عاش نمشي ما ندري عليهم لازمهم التعهد سوى معناتي والشعب لازم من يجي هالسنين يجوا يزردوا يخلوا عليها الفضلات بشرب بالله ولا حاجة لا ما تخليش عليها نظفها حتى الشعب زي ما قال صلاح الذكر نحييه معناتي هو الركيزة هو المواطن هو الأساس تنمية البلاد في النظافة في كل شيء لازم من تجي تزرد عليها موجودات طيب. في برنا طيب. هذا في بنجردان خليها نظيفة من تجي المطر يدخل ماء نظيف وواحدة كانت احلانا سن في بالي في جلال في بالي مش عارف في بالي ردموها ولا من دل عليهم كيف دار اللي يحسبها روحها من صوتها من السبالة هكا وهم توا في فترة من الفترات كانت سن في وسط الحومة لحقة انا وهم وامثال الله يرحمهم يمشوا يعبوا عليها الماء من كان يحافظوا على الماء يعرفوا قيمة الماء
1: اكيد
0: هذا توا نقول لك حاجة في شكري انا مرة مشيت في الصحراء ومعايا واحد اخر وراحت من البل وعطشنا عطشنا عندنا الحظ جتنا الكرف نهار ثاني يوم هكا هو ما يحوم علينا الليل وما ينال ابو القشاطي جانا ولا الخير وزيد جابوا لنا الماء وجابوا الشاي الاخضر والخير كله المهم باختصار اي بشر ما راش قيمه الحاجه هيك ما جاعش ما عطشش ما نقصوش عليه الفلوس راه يقعد ما يعرفش قيمتها فاهم ولا
1: صحيح
0: الجر هذا تو الشباب هذا نقول راه عطشنا وراه جدودنا قدامنا باقي صبح اكثر منا وراهم هكا علاش يعملوا في الناجد
1: وخاصه سي عبد الله المرضي العالم كامل مهدد بالمساله كما هكا
0: قضيه تاريخ بعيد هذا في النظر ولا بار الاردوزيات هذا تو زي في الوطن زي في برشا مناطق انا نعرفها ولو في الوطن فيه الماء موجود راه دراسات معمقه عارفين فاهم ولا من السبعينات علمني به نقول لك هكا لازم يخدموه ويتحكموا فيه فاهم ولا ويستحفظوا على الماء لكن ما تخليش انا مشيت هالمده الرماده ما هناش ماء لا لما نجد هذه الرماده ما فيهاش ماء اللي كانت ماز لا
1: بيه. سي عبد الله شكرا لك اعطوا فرصه ربما لعدد كبير من الساده المستمعين معنا شكرا لك يعطيك الصحه المال عندك سي عبد الله ما ينقص بروحة شويه من باهي للاستعمال في البيت
0: والله تو كنت قلت لك كنت اتوضا منين يبقى الصبح فيه شوي ملوحه ومنين يبقى تو نهار كامل نوعي هذا فلاح نشرب منها من الشاي ولا الماكله راه ما يديرهاش والزيتون والدنيا الاخرى كلها
1: فلاح يجي جيد
0: لا معدل ما نحن على واد دسي خط واد دسي احنا على الحل ساعة كرشاو
1: طيب شكرا
0: عطينا شوي من الميل ومنين كان يحضر قبل خيرات
1: ان شاء الله
0: المايدة دائما موجودة
1: انها بيطلع المية صحيح
0: لا هكا واحد منهم هو السكر منه كان يوصل للبحر السكر منه بالكنائس والدنيا كان يسقي في الناس كله كل شيء معاش مستحفظ على الماء استحفظوا على الماء ربي يهدي ان شاء الله
1: شكرا لك
0: الله يرحم
1: شكرا لك سي عبد الله

0: شكرا ليك يعطيك الصحه بارك الله فيك على المشاركه معنا. وكيف كيف هو الحقيقه كما ذكر سعد الله منذ قليل في اخر التليفون بلدية الجهة كل تقريبا تتعهد الأودية مجاري الأودية بالصيانة والتنظيف منها تحسبا للأمطار. وثم الحقيقة وعي كبير بأهمية أنه معناها نستحفظوا ون كل قطرة ماء نحاولوا نخلوش تضيع على الأقل، لأن الحقيقة الذهب الأزرق أصبح معناها مهم جدا أمام التقلبات المناخية اللي فرضت علينا معناها أنه نتكيفوا مع نسق جديد، وأنه برشا معاملاتنا في تعاملنا اليومي برشا عادات يلزم نجم نتخلوا عليها. بيبش نرجع بعد شوية بتفاصيل معاكم، نمشي نرجع للتليفونات من جديد. ألو
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مرحبا بك.
1: أنا أخويا شكري مع شريف من بنجردان.
0: أخويا شريف مرحبا بك ومرحبا بأهلنا في بنجردان.
1: أخويا سي عبد الله أظناتا
0: لا سي عبد الله ما شاء الله عليه، من الحقيقه الموضوع يهم برشا، وشفت مداخله كانت مثمره وفيها برشا نقاط ايجابيه.
1: لكن هو كان يقول لك استحفظ المياه عم دار بيه في
0: الزيتون. اي هو عبير عملوا على صور خاص عبد الله نصور يخدم
1: فهمت. لا تو الناس هي محظوظه في المياه هو دار بيه في الزيتون، طرق الزيتون هو سجان الناس عطشة هذا يعقل الكلام هذا؟ مفيش خبر هذا كما في كلام تو الناس اول حاجه الفلاح الساعه في الناس تعمل في الفلاكي برا. اللي يدير مشروع يمشي يعمل تعاون
0: في تو معناها سي عبد الله سي عبد الله يحفر
1: سامحني مش كان برا
0: تو نحكي بصفه عامه. اي انسان يحفر بير معناها حاجه مش باهيه حسب لك انت معناها
1: يحفر بير. انا كبير كان بيحفر للناس يستخر منه وما فيه يجي يورد لوطر الارض يحفر حلو يستخر منه الناس كل باهي.
0: اي لا هذا بير شخصي، هذا مسائل شخصيه في امور شخصيه محليه ما عندهاش علاقه بالاحسن.
1: او نفسك انت الميم الناش ناس عطش انت كبير بير في الصحراء وتورد لوطر من الحلو اللي يقول الله يرحم والديه.
0: صحيح صحيح صحيح سقيا الماء
1: من الله يرحم والديه
0: صدقه جاريه
1: نحكي به الزيتونات
0: نجم لا ينجم يختم بيه كل كم يحب فلاحة الفلاحة مورد رزق زي ما يختم ما نشوفش عم بيهم على كل حال. بس يزيد خلينا من سي عبد الله ومن بيرة نتاعها خلينا الموضوع في موضوع نتاعنا. عندك فزقية عندك فزقية في الدار عندك
1: عندي فزقية صغيرة مش كبيرة وانا شربت في المصافي من عبد الحليم من صرف
0: الملاح. المصافي باعتبار صحيح وضعها صحي
1: خاطر غلقني الملاحة
0: لا صحيح
1: منعت من
0: ربي معك ربي يحفظك إن شاء الله. سيزيد حسب رأيك أنت معناها برشا ناس توازم ترجع تعاود تحفر في ديارهم ماجن فزقية رايح أمون شمائية باش نجم يستحفظ على المياه متاع الأمطار.
1: والله يا أخي شكرا كان الناس كل يد واحدة وكلها تدير ماجن والله المياه الناس حق على خير تجي الخير بدري والله الناس كل تعبي في فزقية والناس كل البعض وما يعطش حد وما يتقلب حد
0: صحيح.
1: لكن تو واحد تلقى عنده فزقيه ما شاء الله واحد تلقى مسكين دار مجن صغير. انا دار مجن صغير دابس اترنا 5000 لتر ما فوتش 5000 لتر.
0: المهم الحمد لله
1: حد يعبي مني قدايز
0: الحمد لله الحمد لله
1: ما شدش
0: الماء ما يشدش بكل صحيح. شكرا لك سي زيد يعطيك الصحه بارك الله فيك على المشاركه معنا. ثلاثة غير الدرجين على مواجهتنا نواصل ديما مع تليفوناتكم. اليوم موضوعنا نحكو على المياه الأمطار، نحكو على شح المياه، طريقة استغلالنا واستحفاظنا على المياه، التجير اللي نجم يعاون. ألو ألو
2: ألو
0: مرحبا بك أهلا وسهلا.
2: على السلامة.
0: أهلا وسهلا مرحبا بك.
2: دخلت في موضوع المياه هذا.
0: أي
2: موضوع لنا يا أخي شيء قلق ياسي ياسي خاصة نحن نفي مدنين
0: أي.
2: يبعد بالجمعة بجمعتين مقصود
0: هذا كميس سبل هذا كميس سوناد هذا كتونس كامل قصة لها الماء
2: أنا حسابها مش صار مش موضوع السوناد
0: لا لا مش السوناد موضوع الماء اللي متاع مين مطر عندك ما عندكش ماجن في الدار ما عندكش فزقية ما
2: عندي ماجن أما نتكلم حتى على ما عندي ماجن في الدار
0: ما عندك ماجن في الدار بي
2: في أما ثم ناس أخي تسكن على الثاني وعلى الثالث
0: صحيح
2: والله يا حالة مش نتكلم كان على شخصية
0: صحيح صحيح ثم ناس يسكنوا في الكثافة السكانية كبيرة وثم برشا عمارات سكان صحيح باش يعمل ماجن في مناصب الحكاية مستحيلة مش تصيبة هكا علاش لازمهم ماء نتاع السبل. اما احنا موضوعنا اليوم في موضوعنا استحفظنا على الماء بصفة عامة معناها خاطر الماء ثروة هذايا وينجموا اذا كان ما نستحفظوش عليه نجموا لا قدر الله يجي نهار ما عادش نلقوا الماء بالكل.
2: اي سامحني من أسأل. والله لحسب موضوع السوناد
0: والسوناد شنو عندك معنا مشكلة مع السوناد؟ عندك عتاب على السوناد؟ عندك ملاحظة للسوناد؟ وين سبالة شبيه قاصة ما تمشيش الماء معنا؟
2: عند حدا الجمعة.
0: وين بالضبط في مدينة ترى؟
2: طريق اللبة.
0: طريق اللبة بيه هذا مجموعة من السكان بعدك ولا أنت بركة ولا شو بالضبط؟
2: مجموعة حي كامل.
0: حي كامل شو اسمه الحي؟
2: حي كامل كان كتاب طريق اللبة قرب بقاسم الشابي
0: أحد المدرسة نتاع الشابي؟
2: هاي
0: حي كامل في طريق اللبة. حي كامل من غير ماء باعتبار عنده مدة قصة الماء بحذاك عندكم
2: عنده مدة من هيك السخان اللي فاتتك
0: بالضبط.
2: إن شاء الله معاش تتعاود
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله معاش تتعاود يا سيدي. إن شاء الله الأخوية في سناد مديني يتفاعلوا معنا إيجابيا. نعود نذكر أنه الماء قصة في طريق اللبة حي سكني بحذا
2: خلاص والله حتى المسجد بيت الله
0: صحيح
2: يجي عبر سبيل اللي يلقبك يتوضع
0: مشكل لا مشكلة كبيرة برسمي برسمي برسمي يا سيدي. شكرا لك يعطيك الصحة بارك الله فيك. شكرا الله يخليك يفضلك بارك الله فيك. شكرا لك. ثلاثة غير درجين على موجاتنا. نمشي شوية مع الموسيقى بعد نرجع لموضوعنا حتى الساعة الرابعة بحول الله.
3: يا ليت تحس كيفي وتتفكر الأيام الحلوة كي كنا أصحاب زمان اللي كانت الدنيا تسحر والشمس الحامية من غير اصحاب اوراق الخريف كانت تطاير كل شي في بالي حتى شي ما غاب اوراق الخريف كانت تطاير مع الذكريات ودموع الاحباب.

0: معلوم.
1: معلوم.
0: الدنيا
1: يوم بيوم
0: نهير شمس ولهبة
1: ونهار شوية غيوم
0: تطلع وتفوت سحابة
1: ووجه الله يدوم.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. دعا الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين في بلغ له كافة منظوره بشركة البيئة التنفيذية وقف احتجاجية يوم الثلاثاء 8 سبتمبر الجارية للمطالبة بصرف أجور الأعوان المتخلدة بذمة الشركة. أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة عن قبول 309 مطالب لتركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة جملية تناهز 455 ميجاوات. أكد وزير الفلاحة عز الدين من الشيخ ضرورة تعزيز حوكمة الموارد المائية وحسن التصرف فيها وتسريع الإصلاحات لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية. تمكنت اليوم طواقم الإنقاذ في قطاع غزة من انتشال رفات 55 شهيدا من تحت أنقاض منزل دمرته قوات الاحتلال الصهيونية في حي الزيتون خلال حرب الإبادة الجماعية على القطاع. ذكرت وكالة تسنيم للأنباء نقلة إيرانية تعرضت اليوم لقصف من القوات الأمريكية بالقرب من جزيرة خرجة التي تمثل مركزا رئيسيا لتصدير النفط الإيرانية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: نعود من جديد مع حضراتكم في حديث الناس. الحقيقة حديث الناس وحديث العالم كل تقريبا المدة هذه كلها التقلبات المناخية العنيفة اللي شفناها بداها وشفنا صداها وشفنا معناها على الأرض ترجمتها بفيضانات وبأعاصير وبحرائق وبانخفاض كبير في درجات الحرارة وخاصة تهديد كبير للحياة على وجه الأرض. مش يخوفوا في العباد ولكن الحقيقة يلزم نطوى نرد بيننا ونبدل برشا سلوك وبرشا استراتيجيات ونرجع للأشياء المزينة والأشياء الجميلة اللي تخلينا نحافظ على بيئة سليمة وعلى مياه متوفرة وعلى معناها حياة تكون تساعد الكائن الحي الإنسان البشر والحيوان والنبات باش نعيشوا بسلام فوق هذا الكوكب. إذن الذهب الأزرق كما تسمى والماء والماء ثروة والماء مكفوش والماء أغلى شيء في الوجود تقريبا. المولى عز وجل يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي, فالحياة مرتبطة بالماء وكل شيء معناها الحياة بصفة عامة كل شيء مربوطة بالمياه. مش فقط الدولة أيضا المجتمع المدني في تونس الحقيقة بادر ويبادر من خلال جمعيات تنشط ونشطة في المجال البيئي وفي المجال هذا بالذات معناها أنها تتابع وتكون قريبة للمواطن من خلال العمل الميداني. نحب تحية كبيرة أمس كانوا معنا بالتليفون في عمل مع زميلتي لمية في جزيرة التجربة جمعية جليج لأنشطة البحرية قاموا بأعمال كبيرة برشا في المجال هذا. وسعادة باش تكون معنا على المباشر السيدة مريم زروقة اللي هي من العضو في المجلس رئيس الجمعية وناشطة في المجال البيئي بصفة عامة. مريم مرحبا بك.
1: مرحبا بك في شكري ومرحبا بكل المستمعين إذاعة التطوير.
0: شكرا شكرا ليك. إذا كما كنت تسمع عمل كبير قمت به في الجمعية من خلال يعني إعداد وكيش نقولوا معنا إعداد ومتابعة خارطة مائية للمنشآت المائية بجزيرة جربة.
1: هو بدينا عنا يسمى مدة عنا مدة في المشروع اللي كان استجابة للتحديات المتزايدة في المرتبطة بندرة المياه والتغيرات المناخية اللي تتوجهها سورتو جزيرة جربة واللي كانت مع ارتفاع درجة الحرارة وتراجع التساقطات. قمنا بمشروع فسقيتنا اللي قمنا من خلاله بإعداد خريطة للمنشآت العمومية في جزيرة جربة. كي حبينا نعمل خريطة ما معرفناش بالضبط قداش العدد متاع المنشآت العمومية. عملنا حصر وتوثيق للمنشآت العمومية الموجودة على كامل الجزيرة اللي هي 212 منشأة مائية موزعة على كامل الجزيرة تنقسم 121 فسقية 91 ماجن. بعد عملنا المابينج للساقي والمواقع الساقي والمواجن وقمنا بإعداد الخريطة التفاعلية تنجم تتعرف من خلالها على مواقع الفسقية ولا الماجن. الحق ما تمكناش من تهيئة كل الساقي نظرا للعدد الكبير والقلة الإمكانيات. قمنا بتهيئة 12 فسقية عمومية اللي تنجموا معناها للمواطنين. اخترنا الساقي الأقرب معناها للأحياء السكنية قمنا بتهيئتها ثلاثة زادة في المدارس وتنجم زادة عن طريق الخريطة تدخل تشوف موقع الخريطة تشوف ليتا دو كونسيرفاسيون تاعها تشوف المساحة تاعها تشوف حتى النوع المعماري خاطر احنا الساقي والمواجل ما يمثلوش فقط معناها مورد للماء أما راهو تاريخنا معناها بنمو. تنجم تشوف البعد التاريخي الخصائص التقنية المعمارية متاع الفسقية اللي ترجع فما ساقي ترجع معناها معناها فما خريطة فسقية من عهد من مالطا معناها المالطي نوع المعمار المالطي فما ساقي معناها عندهم خاصية تاريخية كبيرة. بعد وصلنا زادة بعد ما كملنا زادة وصلنا العمل مع الساقي مع التهيئة قمنا زادة بحملات توعوية للمدارس في المدارس مع المواطنين انه خاطر اوكي نجموا نهيئوا الفسقية من لازم يكون فما وعي كبير من المواطن اللي هو من بعد هو باش يكون شريك معانا انه باش يحافظ على الفسقية حافظ عليها ويحاول انه يستغلها بطريقة معناها رشيدة. وصلنا زادة العمل مع هذه السنة مع كان التمويل من الصندوق العالمي للطبيعة. قمنا بتهيئة 10 سجي أخرين وزاد قمنا بتهيئة التفقية متاع المعهد
0: السوق
1: المعهد الثانوي بخمس السوق اللي كانت بالنسبة لنا تجربة نموذجية. قمنا بالأول بربطها عن طريق الري قطرة قطرة للأشجار وفي مرحلة ثانية باش نكونوا معناها نستغلوها لمياه الصالحة للشرب.
0: هذا هو نعم تفضل تفضل بعدين تفضل.
1: هذه هو اللي حبينا سرتو عنا برشا نخدموا عليه اللي راهو لازم ترشيد استهلاك المياه. التغيرات المناخية توا ولات معناها ولات حاجة اللي لازمنا فريمون الناس الكل معناها تكون يد واحدة وتحاول انها معناها نحافظوا على الموارد المائيه نتاعنا اللي هي احنا في تونس نعتبروا معناها من البلدان الافقر في الموارد المائيه واللي هما كان عطي شويه لمحه على الموارد المائيه اللي هي تنقسم. احنا الموارد المائيه فما اللي معناها الموارد اللي تكون في الليلاك والا في البحيرات ولا في الانهار اللي احنا في الجنوب هنا في تونس معنيش المياه يعني الانهار والى البحيرات وعندنا اللي زو سوتراني هما متمثلين في المائده المائيه اللي هي زاد كيف مائده مائيه عميقه معني في ثم ندره كبيره في المياه. لازمنا على الاقل نحاولوا ان احنا نسمنوا المياه الامطار اللي نجموا نستغلوها ونستغلوا معناها الموروث بتاعنا في السواف الفساقي ولا في المواجن ونجموا نستعملوها معناها على طول السنة.
0: نعم هذا هو تقريبا كلام مهم برشا لمريم. لماذا ما يتمش ربما تعليم الفكرة تجربة حتى على المؤسسات العمومية؟ نعرفه في المؤسسات العمومية نحكي على البلديات المعاهد التربوية كل المؤسسات العمومية ما تكونش فيها فسقيات معناها بحجم كبير معناها تنجم تعاون برشا في استحفاظ على الثروة المائية.
1: هو مع العلم في شكري انه راهو موجود اغلب برشا معناها احنا حسب الجرد اللي عملناه فما برشا مؤسسات عموميه فيها فيها فسقي مي ماهيش مهيئه معناها
0: صحيح
1: خاطر الفسقيه راهي معناها لازم تكون الفسقيه مهيئه معناها لما تكون مجيره تكون تعملها التعقيم خاطر بعتلي مسؤوليه معناها انه لازم يكون الماء يكون صالح للشرب خاطر وتكون زاد ما فيهاش تكسير من داخل على فما خدمة كبيرة لازم تتخدم تهيئة للتسجيل باش نجم بعد المواطن ينجم يستغلها معناها للشرب.
0: أي هذه المسائل اللوجستية معناها تكون فسقية ولا فسقية نحكي الفسقية باعتبار حجم أكبر من المجم برشا تكون مهيئة وتكون مخدومة بطرق علمية وطرق فنية ديفاسون تحفظ الماء بطريقة صحية جيدة يمكن استغلاله واستعماله فيما بعد معناها في المؤسسات هذه وفي حتى في الأماكن العامة برشا تجارب كانت ناجحة سيدة مريم في إقامة فسقيات عمومية في أماكن معناها في الطرقات في أماكن وين ثم الرعاة في الصحراء في برشا جهات معناها كان لابد المنشآت المائية هذه اللي لعبت دور كبير ودور حاسم في أنها تكون تحافظ برشا على الثروة المائية.
1: أكيد ترشد وتو احنا مع التغيرات المناخية ما عرفش سامحني راني نحكي ساعات بالفرنسية ما نلقاش الكلمة
0: نحاول
1: هو احنا في الفتره نظرا للتغيرات المناخيه الاخيره ولاو يجيونا اللي نسموهم لي بلوي تورونسيال الامطار اللي تكون في وقت قصير وبكميات كبيره معناها ما عادش كيما قبل الامطار معناها تجي فما لي بلوي تورونسيال لازم يكون على الاقل يكون عندنا معناها الفسقيه ولا نجموا نعملوا الكوليكت معناها نعملوا كوليكت نتاع المياه الامطار معناها
0: تجميع
1: هذاك على خاطر تجميع مياه الامطار خاطر حتى نوعيه المياه والفترات اللي تتسبب فيها معناها الامطار مختلفه زاد كيف حتى احنا تو كنا نسمو في الجنوب ثم فاريابيليتي في معناها البلويت ما يجوش في وقت محدد
0: تنوع غير منتظم صحيح
1: غير منتظم معناتها هو اللي لازمنا احنا كي يكون عندنا على الاقل منشأة مائية نجموا نجمعوا المياه الامطار ومعناها ومن بعد نستعملوها
0: يعني تقريبا معاش اوترموندي بشكل اخر الى مريم كم طر رخ يكون طر تكون هيك معاش مول ثمور جي مطر يقول احنا جلجالي هيك معناها فيسع معناها المطر وتمشي على روحها
1: هي ان شاء الله احنا نقولوا ان شاء الله يا رب ايجابي احنا نحاولوا ان احنا نخدموا كان احنا كمجتمع مدني ولا كمواطنين عاديين كنا نخدموا على المحافظه على البيئه وعلى معناها ترشيد الاستهلاك المياه وعلى خاطر هي في الاخر المحافظة على البيئة تمكننا أن نحن نقص ونحدوا من التغيرات المناخية خاطر الأمطار هي مربوطة بالتغيرات المناخية يعني الأمطار الأمطار اللي جينا في وقت سريع كان إنه إحنا نعرفوا كيفاش نحافظوا على البيئة متاعنا وكيفاش علاش ما يترجعش المياه يرجعش المطر الرخ تاع قبل ويرجع كل شيء معناها صحيح. أما نحاولوا إن إحنا أن نتحضروا لكل الظروف خاطر التغيرات المناخية ماشية ازاي ولا لازمنا فريمون نكونوا احنا متحضرين ان احنا نجموا ان نرشدوا استهلاكنا ونجموا ان نجمعوا المياه الامطار تنجم تكون لنا على الاقل حل في هالندرة المياه الموجودة
0: طبعا
1: وتوازن فترات الجفاف
0: صحيح البيئة اليوم البيئة السليمة اصبحت ربما هي الكلمة السحرية لمليوم وهي ربما تمكننا من حياة آمنة ونتصور التشجير وجه من اوجه المحافظة على البيئة هذه
1: أكيد أكيد أنا ديجا كنت نسمع في مداخلة ما نعرفش حكاية على الجسر احنا قبل كان هذاك حتى في الفتاجي وفي المواجن كي نرجعوا لجدودنا كيفاش كانوا يرشدوا في الاستهلاك معناه كان قبل كان فما في منطقة توجان ومطماطة فما نظام اسمه نظام الجسر اللي يكون فيه طابية ويكون فيه منفس هذاك النظام متاع المحافظة على المياه ويحاول يحفظ الماء في الجسر ويخلي الشجر معناها والأشجار تثمر
0: ويغذي الميدة المائية معناها فهمت
1: بالضبط لما لا معناها ما نرجعوش حتى للحاجات المحافظة على المياه
0: والتربة مهمة جدا عموما هذه كانت استضافة على السريع الطائر هكا لمريم شكرا لك نحب نحييك ونحيي كل الأصدقاء في جمعية جليج للبيئة البحرية بجزيرة جربة اللي قاعدين يقوموا بخدمة وعمل جبار برشا الله المستعان شكرا لك ونعطيك كلمة الختام تفضل الأستاذة
1: يعطيك صحة أول حاجة في شكري على طرحك الموضوع البيئة خاطر من جد موضوع مهم ياسر ويعطيك صحة على الاستضافة الماء موضوع كبير ياسر بجد وصرتوا احنا في الفترة هذه نتاع التغيرات المناخية احنا كجمعية نخدموا برشا عنا على المياه وعلى على البيئة بصفة عامة وبه ان احنا نحافظوا على الفسجية والمجلس نجموا زادة نخموا في المياه المستعملة اللي تنجم تكون حل للري حل لترشيد استهلاك المياه والحد من ندرتها واعتماد حلول محلية للتكيف مع التغيرات المناخية
0: هذا هو تقريبا من ضمن الحدود المقترحة اللي تحب لها عمل وتحب لها سعي وتحب لها مثابرة ومتابعة من قبل المجتمع المدني والدولة والناس كل المواطنين كل الناس كل معناها تهمنا أنه نحافظ على ثروتنا المائية ونحافظ على بلادنا شكرا لك السيدة مريم
1: يعطيك الصحة شكرا على الاستضافة

0: الناس مع شكر العيدوي.
1: شكرا لرشيد. نحب نرحب بصديقي وزميلي رشيد ابو زاهر اللي باش يوصل معنا في حديث الناس وفي باقي برامجنا في الفتره المسائيه. مع الشكر لاحسن واصل معايا حبيب في قاعه التليفونات. مرحبا باصواتكم بتليفوناتكم بمشاركاتكم. نفرح برشا بالاصوات الجميله هذه واللي تقدم الاضافه وبكل حريه. ديما كما عودناكم عبر هذه الموجات نعرض ونناقش لمواضيعنا اللي نطرحها في الفضاء هذا. نرجع للتليفونات من جديد. اليوم ديما موضوعنا نفس الموضوع متعدينا به، المياه، ندرة المياه، شح المياه، قلة المياه، وكيفاش نجمو نحافظوا على الثروة المائية هذه. نسوا باش مشوا لبنغردان مع سي العامري. هكا الو
2: الو اسلام، مرحبا بك. شكرا، تحية لرشيد محلاك.
1: شكرا،
2: يعطيك الصحة كل بارك فيكم. اليوم موضوع اليوم شيق،
1: موضوع ساعة
2: يعني
1: ماشي. حبس لك، عندك فزقية في الدار، عندك ماشن؟
2: والله ما نكذبش عليك، انا بالنسبة لكل شيء نعمل له وضعيات وحطيات. هذا اللي هو يفكر شوية مش وعر يعني الماء يعني باش ما يكملش عليه. عامل فزقية نقول احنا ترفع، نقول احنا 10,000 احتياط
1: للسبال
2: وقت السبال. وانا وقت تظل تمشي السبالة نعبيها هي بالضبط وسكرها وقت تقص السبالة عندنا احتياط هيك
1: نقوله. اكيد اي صحيح،
2: ولكن داير يعني نقوله احنا المال بتاع المطر هذي تسقية كبيرة ما شاء الله تقول حتى عامين ثلاثة ما تفرش. علاش تبغالي شوية تفكير شكرا. المي هذا المتاع المي متاع الدار هذي لازم ديما موجود، يعني ما تعملش على السبالة اللي تقص ولا تعمل فسقية صغيرة اللي تكمل عليك بعدين تقعد تقرب السترنا ولا حاجة. لا لا، لازم تفكير كبير كبير للماء. وهو أنا والله قبل احنا أهلنا وجدادنا عاشوا في نقولوا احنا في الصحراء البرة، نقولوا احنا كل قبيلة حذاها بير يعني تعيش منه يعني كلها، ولكن هذا تو ما عادش هاك البير اللي تعيش منه القبيلة هاك كله تو ارتدمه بشيء. أما الإنسان هذا تو فكرت شوي في الصندة هنا، كل حد يعمل صندة هنا، اللي هم البر شوي يعمل صندة هنا يهز منها البير بالطاقة الشمسية يكثر له المي، وموجود المي وموجود، ما هناش حاجة اللي هي تخوف على قلة المي.
1: ترى ان عندنا المياه معنا لباس ما نخافوش ولا ما فهمتش بالضبط؟
2: والله عاد الأشياء اللي وصلت أنا موجودة ما شاء الله يعني حتى توليت طويل ما شاء الله يعني نقول احنا المعونة وكرشاوي يعني مهم يعني سمح يعني ينشرب يعني يستغنى على السبالة ويستغنى حتى على الفزقية ما شاء الله. وما نقوله احنا ماء غزير احنا في بنجردان احنا ما شاء الله عندنا بقايا يعني موجود فيها الماء وماء سمح مش خير يعني فلاحي الماء ما لا خوف عليه اللي هو يعني. اما مش نقول لك يعني اللي يعمل فزقية كبيرة نقوله احنا من تهزه نقوله احنا حتى من 15 سترنا لهك كل يعني المطر هذا مش بتقص ديما المطر لابده باش تجيب باش تحوز نصيبه اللي تخليك يعني ما تستحقش بالماء حتى عامين ثلاثة
1: بالضبط. ما نحبوا المطر كي تجي سي محمد تلقى عندنا معناها بنية تحتية، تلقى عندنا ماجن فزقيات، معناها نستحفظوا على المال يجي من عند ربي.
2: هكا علاش قلت لك يعني البنية التحتية لازمها الناس تفكر شوي وناس تخمم بعيد، ما تخممش كان نهار هكا، تخمم بعيد باش تعمل هيك الفسقية الكبيرة، هيك الفسقية الكبيرة اللي تحوز برشا ماء تستغلها في وقت المطر. هذا مش عارف هي تطاوين ممكن مش ياسر في بالي، أما بنجردان موجود.
1: صحيح، ربما بنجردان أفضل شوية.
2: بنجردان التطاوين ممكن كان موجن.
1: ممكن، ما عنديش الحقيقة حصية
2: تسمية، ولكن كان ممكن بداع شويته.
1: على كل
2: على كل حال يعني هي نقولوا احنا تحسيس للمواطنين اللي يعمل فسقية كبيرة راه ما عادش يخمم على المية، وخلا تحسيس كلها راه كيما الإذاعة كنا من المستمعين.
1: بالضبط. سي محمد، ثم أيضا نقطة مهمة برشا هي التشجير، يلزم نغرسوا باش الشجر. عندكم برشا بلايص في بنغردان، في تطاوين، في تونس كل حقيقة، اللي نجموا نشجروا ونجموا خطر التشجير يعاون برشا باش يرطف شوية السخانة باش يجيب المطر باش يعاون برشا برشا برشا.
2: يعني نقولوا احنا التشجير هذا بتاع اللي نقولوا احنا تغرس شجرتين ثلاثة في الدار والمخصة يعني اللي تشجر فيها البلدية في الشوارع
1: بالضبط
2: مجال يسمى بطيع مجد فيها
1: تسجيل كل في الطرقات في المنتزهات في الجبال خاصة الجبال خاصة المرتفعات
2: حتى كان يأكل في شوي ماء على كل حال به ماء ينور هكته ويسمح البلاصة
1: أكيد ده مهم برشا هو برا الجانب الجمالي متاعه فيه حتى جانب علمي وجانب مهم برشا
2: جانب علمي يعني يقول لك يعني يجيب المطر
1: يجيب
2: أي مدام هي تشرب يعني نقول احنا شجرة استغاثة لله سبحانه وتعالى
1: صحيح هي شجرة تسبح للمولى عز وجل
2: تسبح لله سبحانه وتعالى
1: جيد سي محمد
2: بالله تحير سي عبد الله اللي تدخلوا معك برشا وعطانا برشا فوائد
1: يعيشك شكرا
2: لك
1: شكرا شكرا لك بارك الله فيك شويه من قص تليفون يا خساره نمشوا نسمعوا اغنيه تحيه للعمال الحقيقه دي اغنيه من هدايا صديقنا سي صلاح الرفاعي نحبوا نهدوها لكل انسان يعمل بجد وباجتهاد وبقلبه رب كريم كي نقول

نعود معكم ونوصل معكم في حديث الناس فيما يتعلق من توقيت مخصص البرنامج. اليوم نحكي على موضوع المياه, شح المياه, نقص في المياه, كيفاش نجمو ربما نبدلو من سلوكنا, كيفاش نجمو نستعدو من توا للمرحلة المقبلة في ظل تقلبات مناخية عالمية كلها تنبا بأن المستقبل المناخي والمناها ماهوش مضمون, ومثلا حتى واحد نجم يتكهن ربما بمآلات التقلبات هذه اللي جابت معها العواصف والفيضانات والأمطار الطوفانية والحرائق والانخفاض كبير في درجات الحرارة. هكا علاش ربما مطالبين اليوم باش نقروا حساباتنا من توا ونستعد من توا كمجتمع مدني, كأفراد, كمواطنين, كدولة, كسلطة, كناس كل تقريبا تهمنا المسألة هذه, ومن ضمن الحلول

مشكلة كبيرة للمواطن والحياة بصفة عامة. السوناد تقريبا معنا كشركة وطنية عندها برشا مشاكل، عندنا برشا عتاب عليها، تحاول صحيح تجتهد تخدم في بعض الجهات، لكن تبقى ديما المجهود يبقى ديما منقوص، وبرشا مواطنين تحرموا من الماء الصراحة للشراب في الصيف هذه، برشا مواطنين يعيشوا من غير ماء الصراحة للشراب رغم عندهم عقود استغلال مع الشركة لأشهر في جهات برشا جهات من الجمهورية. أكاليش توا مش وقت المسألة الموضوع هذا، أما على الأقل نحاول نعمل حلول فردية بإنشاء المواجه الهذية والفسقيات واعتماد على تجربة الصهاريج نتاع المياه للدولة. الحقيقة أنا وزارة الفلاحة والموارد المائية مطالبة المعتمديات في بذل مجهود أكبر في توفير الصهاريج هذه للمواطنين للاستعمال في المواجل أو حتى في سقي، وبش ننو على قلك أشجار وزيتين من أنها على الأقل ما تموتش وتبقى حية في انتظار ربما إن شاء الله يكون خريف بدل تكون أمطار. إن شاء الله يا ربي أمطار الخير والسلامة والغيث للنفع. الأربعة غير الأربعة تقريبا على موجهة نواصل معكم بالموسيقى في انتظار أصواتكم. 75 78 100 75 78 900 رقم تليفونه. هذا محمد منير في الشتاء، وتوحشنا برشا حقيقة فصل الشتاء وأجواء الخريف وأجواء الشتاء وأجواء الأمطار خاصة.

بصوت محمد منير تقريبا نوصل إلى ختام الحصة اليوم معكم في حديث الناس. شكر كبير لكل الأصدقاء اللي شاركوا معنا وساهموا معنا بأصواتهم بتدخلاتهم الرشيقة. شكرا لسي صلاح الرفاعي من صديقنا وزميلنا. شكرا لجمعية جليج للأنشطة البحرية بجزيرة جربة والأستاذة مريم. شكرا لمي بن غالي كانت سهلتنا الاتصال بالجمعية. شكرا لرشيد بوزاخر حسن المحمدي حبيب الخراز. شكرا لكم الكل. نتقابل إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله. إلى اللقاء.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا العرض الإخباري الموجز. تنطلق اليوم فعاليات دورة ثالثة لأيام جربال التراث العالمي وتتواصل إلى يوم 7 سبتمبر الجارية. فتحت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والرغبات في إحداث المشاريع أو توسيعتها في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026. دعا وزير الفلاحة عز الدين بالشيخ إلى تعزيز حوكمة الموارد المائية وتسريع الإصلاحات لمواجهة تحديات التغيرات المناخية. قتل اليوم أكثر من 60 شخصا بينهم مدنيون خلال مواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي بمحافظة تعز وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. أصيب اليوم طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني شمال قطاع غزة وفق ما أعلنه مصدر طبي. انتهى الموجز، نبقى الآن مع النشرة البحرية.
2: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم السبت 5 سبتمبر 2026. بالنسبة للحالة الجوية لهذا اليوم، هناك استقرار للضغط الجوي على مناطقنا. نمر الآن توقعات الجوية لهذه الليلة في شمال تونس. أريح غربية شمالية غربية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتجاوز محليا 20 عقدة، والبحر قليل الاضطراب في محليا مضطرب، ورؤية تكون جيدة إلى متوسطة. شرق تونس هذه الليلة أريح شرقية شمالية غربية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتجاوز محليا 20 عقدة، والبحر يكون قليل الاضطراب ثم يصبح محليا مضطرب، ورؤية تكون جيدة إلى متوسطة. أما خليج كبس هذه الليلة أريح شرقية شمالية شرقية شمالية غربية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتجاوز مؤقتا 20 عقدة، والبحر يكون قليل الاضطراب محليا متموج يصبح محليا هادئ، ورؤية تكون جيدة إلى متوسطة. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم الغد في شمال تونس، أريح غربية شمالية غربية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتجاوز محليا 20 عقدة، والبحر يكون قليل الاضطراب محليا متموج، ورؤية تكون جيدة إلى متوسطة. شرق تونس يوم الغد أريح شمالية غربية تتجه جنوبية شرقية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، ثم تتقوى محليا بعد الظهر إلى 20 عقدة، والبحر يكون قليل الاضطراب ثم يصبح محليا مضطرب، ورؤية تكون جيدة إلى متوسطة. أما خليج قابس يوم الغد أريح شمالية غربية تتجه جنوبية شرقية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتجاوز مؤقتا 20 عقدة، والبحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب محليا مضطرب بعد الظهر، ورؤية تكون جيدة إلى متوسطة. في الختام شكرا على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء.

وأنا ابن سبع ما بلغت الثمانية. يقولون ليلى في العراق في العراق مريضة. يقولون ليلى وأين ليلى في العراق

سوداء حبشية، فقالوا عنك سوداء حبشية.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البيت أغاني في البيت أغاني في البيت

0: وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. دعا الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين في بلاغ له كافة منظوره بشركة البيئة إلى تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 8 سبتمبر الجارية للمطالبة بصرف أجور الأعوان المتخلدة بذمة الشركة. أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة عن قبول 309 مطالب لتركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة جملية تناهز 455 ميجاوات. أفادت وزارة التجارة اليوم أنها تستهدف رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر في 2027 مقابل 70 مليون لتر هذا العام، بعد أن شهدت تونس في صيف 2026 أزمة تزويد غير مسبوقة بهذه المادة. بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر أوت الماضية 5.4% وفق ما أعلن عنه المعهد الوطني للإحصاء في نشرته الشهرية حول مؤشر أسعار الاستهلاك العائلية. تمكنت اليوم طواقم الإنقاذ في قطاع غزة من انتشال رفات 55 شهيدنا من تحت إنقاذ منزل دمرته قوات الاحتلال الصهيوني في حي الزيتونة خلال حرب الإبادة الجماعية على القطاع. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم استشهاد 3 أشخاص وإصابة 23 آخرين في حصيلة أولية للغارات الصهيونية على مناطق في جنوب وشرقي لبنان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: شبيك الطو عش نجر تحت موب صحيح
4: محنج الحاكم ضيقين اللي يمتيد مركز معنا برش شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
3: صحربشك هو اش بش يعملولي
4: يا اخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنشه كبشين فينا الحاكم ليمتي بس عندي زط سلعه فيه شوف صاحبك تاع اللي سي دبر لنا بيعه بيعه طلع فرح بيت ايه هاي انطلق
3: اليوم اخر بروفه لازمنا نفرحوا برفطة المسرح نتاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
5: لازمنا نجيبوا البرومي بري
6: ايه الولاد الفم يا بيه
7: هيا الولاد طيبوا كوراج
6: ايه مشاش المهرجان
3: مشاش المهرجان مالك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من نادي المسرح والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبة بلاسك والله انت عندك موهبة والله ما خيبة بلاسك والله
8: ايش هي زطلة
3: زطلة
6: ايش فيه تسكت
3: مهبول تحب بسينة
7: ايش فيه الحكاية شو سمعت تو
3: مسي
7: ولا لي ولا لي مسي هو قسمت تقول في الزلات
3: ما قلتش ما قلتش
7: مسي ولا لي
3: كلم فيه
7: مسي ولا لي ايش
3: مسي
7: ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء
3: مسي يا مالك يا كتا

لا للمخدرات، نعم للحياه.

مساء الخير، مساء النور، مرحبا بكم جميعا الناس اللي تبعوا فينا يتبعوا الآن في إذاعة تطاوين. إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة، هذاك أهم حاجة بالنسبة لنا المستمعين الكل. تحية لكم، تحية طبعا الناس اللي يسمعوا فينا في جابس، في مدنين، في تطاوين، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. الخمسة والدرج ويكند على كيف طبعا تعاوينا زميلتي عفاف البرهوم يكونوا معكم حتى الثمانية على امتداد ثلاثة سوايع. رشيد بوزخر في الهندسة الإذاعية مباشرة من ستيديو 2، حبيب الخرز من اللوحة الهاتفية 870 900، مع مجمل الفقرات، مع غنياتنا، مع ضيوفنا. إن شاء الله نعملوا كيف بالحق كيف معناها عبر إذاعة تطاوين. نعرف أن الصيف توا سيد تقنعت في الخريف، الطقس اليوم يعتبر ممتاز مقارنة بالأيامات اللي فاتت، حتى درجات الحرارة نقصت شوية، فهذا الكل فضل من عند ربي سبحانه وتعالى. إن شاء الله ربي يبرد علينا، إن شاء الله ربي يعطينا خريف بدري، أمطار إن شاء الله هذا اللي نتوقعوه إن شاء الله الفترات الجاية. أهلا وسهلا بالناس الكل يسمع إذاعة تطاوين.

ومرحبا بالناس الكل، وتحية زادة للناس اللي يسمعوا فينا من جربة لكن موجودين في فرنسا. قالوا لي بربي تحية الكل أهلينا في جربة، وتحية زادة الناس تطوين. إن شاء الله بالطبيعة ديما إذاعتنا ديما بخير، وشكرا شكرا شكرا لكم ويعطيكم الصحة. إن شاء الله الناس الكل اللي يسمعوا فينا ويسمعوا في إذاعة تطوين زادة يكونوا بألف خير. نتحدث زادة على فناننا عدنان الشواشي، الفنان الكبير عدنان الشواشي اللي أو لامس خرج زادة من سبيطار الحمد لله، لنتعرض مؤخرا الفنان القدير عدنان الشواشي لوحكة صحية لزمته زادة الفراش، وبطبيعة بحسب عائلته غادر قسم الإنعاش، وحالته الصحية تتجه حاليا نحو الاستقرار من أو لامس لليوم. الحمد لله أحسن، معناها ظروفه أحسن، ونتمنوا له بطبيعة الفنان القدير عدنان الشواشي شفاء العاجل ودوام الصحة والعافية. نمشي زادة الموضوع آخر، لأن وزارة الأسرة اللي تفتح زادة باب الترشح البرنامج رائدات بعنوان 2026 للي يهموا الأمر. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن فتحت منهار السبت زادة باب اليوم، معناها باب الترشح لفائدة النساء والفتيات اللي عندهم زادة أفكار، هذو ما أفكار مشاريع والرغبات زادة في إحداث مشاريع أو توسعتها في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026. ولفتت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بلاغ لها اليوم إلى أنه فترة الترشح تمتد من 5 سبتمبر الجاري، معناها من اليوم حتى 5 أكتوبر، شهر كامل على ذمتكم. يتم التسجيل وإيداع الملفات مستوفية الوثائق وجوبا عبر المنصة الرقمية للبرنامج. البرنامج هذايا بطبيعة يستهدف النساء والفتيات الراغبات في بعث مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع قائمة ضمن آلية رائدات المخصصة لدعم ريادة الأعمال النسائية والاستثمار. وأكد الوزارة أنه ترشح يتم حصريا عبر المنصة الرقمية للبرنامج اللي هي رائدات.ان، على أنه يقع إيداع الملف بطبيعة والوثائق المطلوبة وفق الإجراءات المعتمدة بطبيعة. إن شاء الله بالتوفيق لهم لكل فتيات والنساء اللي بطبيعة اللي يبعثوا مطلب. تحية لكم، تحية للناس الكل عمر زادة، تحياتنا لكم لكل الأصدقاء اللي يسمعوا إذاعة التطاوين. صليبة حدد باش نرجعوا له نسمعوه، وبعدها إن شاء الله بإذن الله ناخذ دفعة أولى على 870-900 من المكالمات.

0: ومرحبا بالناس الكل توا تنجموا تكلمونا 870 900 تكونوا معنا ان شاء الله في المباشر. شكرا للناس الكل والله يعطيكم الصحه الله يبارك لكم. شكرا حيدر, شكرا عمر, شكرا كل الاصدقاء دون استثناء. احنا حضرنا مجموعه من الاسئله, ان شاء الله فقط المستمعين يجاوبونا صح, هذا هو المطلوب, هذا اللي حاجتنا به اليوم. احنا نحاولوا في كل مره ان الاسئله هذه تكون فيها فائده. محمد شكرا يا محمد, شكرا حنان, شكرا كل الأصدقاء اللي معانا. قلت أنا أسئلة ثقافية بالطبيعة, ديما حاولوا من خلال الأسئلة على الأقل تحصل فايدة للمستمع. نهار آخر يقول والله سمعتها في إذاعة تطوين المعلومة هذه, تبقى في الذاكرة. شكرا الناس الكل زاد اللي يسألوا حتى نشوفوا زاد, والله يعطيكم الصحة على كل ما تقدموا إذاعة تطوين. إحنا هذا أكيد يفرحنا أنا والزملائي الكل بالطبيعة. ألو عسلامة. مساء النور ومساء الورد,
1: مساء الدقلة والعسل ومساء الفل.
0: نهارك طيب ان شاء الله. لباس اختي بصحتك, امورك باهيه؟ لباس
1: والله الحمد لله. لباس
0: الحمد لله. غادي اليوم الطقس باهي ابرك شويه عاد,
1: لا الكيفه وبحري
0: رقرالي والله حتى نعمل الطلة. وخرجت شوي نلقان سينا ذاهية معنا, فما شوي
2: والله السينة. الحمد لله, الحمد لله يا رب,
0: الحمد لله. الله ينورك يا لله, وإن شاء الله ديما نسمع صوتك معنا في إذاعة التطوي.
2: يعيشك خويا مجيد, يعيشك.
0: أنت لازمك سؤال باهي توا, هاد هيك ولا لا؟
2: لا لا مش عالك, كنا تعودنا توا.
0: أي لا لا لا, لازمك سؤال باهي صراحة. أي سيدي بن سيد, أول أولاد آدم عليه السلام, سيدنا آدم أول أولاده, أنا هو أولاده, هل إنه, ونعطيك ثلاثة احتمالات مش واحد, هل انه هابيل ام قابيل ام محمد؟
2: قابيل.
0: هو قابيل فعلا.
2: اول اخويا مجيد,
0: يعطيك الصحه الله يبارك, وشكرا
2: لك, تحيه لكل الطاقم اللي معاك.
0: شكرا لك, بارك الله فيك, عايش اختي. شكرا, تحيه لك. شكرا. حيدر قال لي بربي نحب نبلغ رساله شكر لزميلي مرقاب انيس الصياحي ويسمع زادة, عندي 5 سنين قال لي عليه. شكرا لك. يلا الو.
3: ألو عسلامة أخويا مجيد.
0: أهلا وسهلا, مساء النور.
3: القدوم مبارك يا أخويا.
0: بارك الله فيك.
3: والحمد لله على
0: سلامتك. الصوت الجميل هذا اللي عندي مدة أنا ما سمعتهاش.
3: لباس
0: لباس فتحية. أي في بالي, في بالي فتحية الجميلة الرائعة. والله تحية من خلالك أنت لكل أهالينا في البر الأحمر, المنطقة الرائعة واللي أنجبت ما شاء الله كفاءات كبيرة كبيرة كبيرة, زاد نفتخر بهم.
3: عيشك يا مجيد, الله يسترك. حتى هم والله ان شاء الله ما تغيبش, معناها غيابك كلهم يسالوا فيا وش فيه مجيد, وقولهم راهو لاباس لاباس الحمد لله.
0: الحمد لله, الحمد لله, الله ينورك. وبالعكس احنا ديما ديما ديما مع المستمع وين ما يكون, ونفرح حتى كيسرى وما يسال عليك اللي يبغيك, هذه ديما نقولها انا الكلمه والحمد لله. الحمد
3: أكيد
0: لله
3: اكيد, والباهي ديما ان شاء الله ما يتحقدش, ديما كي تبعد مكانته معناها
0: يعطيك الصحة
3: ونسلوا عليه. وحتى انت ما شاء الله عليك رايع معناها,
0: يطول عمرك. اي سموحه منشي معك لسؤال جميل ورائع هيك ولا لا؟
3: لا
0: لا لا لا تقدي, لا لا والله يعطيك الصحة. ايه والله يعطيك الصحة وعارفك تقدي روحي. ماذا شنية تسمعي بكلمة بوضة؟ بوضة بوضة هيك بالذاء, بوضة. هل انه الكلمة هذه اش تعني الكلمة هذه؟ هل انها تعني الدين ام العالم ام الارض؟ وهني نزيد نسهل, مش نسهل لك, ركزي معي وتتعرف. اي اي ركزي معي, ماذا تعني كلمة بوذا؟ هل انها تعني الدين ام الارض ام العالم حسب رايك؟ اي نعاود اخر مرة باش نعاود, ماذا تعني كلمة بوذا؟ هل تعني الدين ام الارض ام العالم؟
3: الدين.
0: قلت الدين الأرض العالم, شنو رأيك أنت حسب رأيك؟
3: العالم.
0: أحسنتي. إيه تو نسمع فيك البكر, ما نسمعش فيك بالباكرة. الله ينورك يا فتحية, وإن شاء الله ديما ديما ديما معنا بإذن الله. شكرا, سلم على الدار, عايشك يا فتحية. شكرا يا غالي, شكرا. ألو.
4: أهلا أخويا مجدة, مرحبتي
0: عمدة. السلام عليكم, شنو أحوالك يا عمدة؟
4: والله الحمد لله.
0: لباس الأمور باهية؟
4: الحمد لله. حالك انت صحة لبس؟
0: والله لبس. انت لازمك كلمة مش صعيبة اليوم، يلزمك
4: بعدني بركة على الجيران.
0: لا مش جيران، منوش الحاجة اخرى. ايه حاجة اخرى، حاجة تطير طيران هذه. اي قرقوش، تعرف تسمع بها كلمة قرقوش؟ هل القرقوش هو النسر الاسود ام الصقر ام العصفور؟
4: والله انت عطيتني اجابه يا رفيق.
0: زعما لا ما قلت حاجه، هم ثلاثه يطيروا. اي حد صلي
4: على النسر الاسود.
0: احسنت، فعلا هو النسر الاسود اللي يسموا فيه قرقوش. يا ريت جاء عصفور.
4: يا خويا كل مره نتعلموا مع نسمعوا معلومه.
0: اي قرقوش، انت حتى كي تشوف قول لي يا خويا والله قول لي شري لنا قرقوش، يقول لك خويا النسر الاسود منين يا صاحبي؟ النسر الاسود هو الاغلى، في بالك ولا؟ الاغلى، الأغلى موجود إلا في أماكن معينة في العالم. فإن شاء الله ديما منور يا عمدة، وسلم على حبيبة وعلى العائلة.
4: يعيش خويا في الاستماع وحفلنا الجو.
0: حاضر يا خويا، حاضر دلالك. شكرا شكرا. ألو عسلامة.
5: ألو
0: أهلا وسهلا، مساء النور، مرحبا بيك.
5: يعيشك يا خويا السماجيد، لاباس؟
0: والله لاباس. شني حالك أنت؟
5: يعيشك، معاك المبروك الكامل من الصخيرة.
0: أهلا وسهلا بالصخيرة، وأحسن أحسن ناس، وراكم بهين وما شاء الله، وعندنا مستمعين برشا غادي.
5: والله والله معناه سي مجيد، معناه الروح الراديو والإذاعة التطوير.
0: سبحان الله ما شاء الله.
5: في كل بلاصة لنا الشرف. تحية لكم وتحية لهز على التلفون
0: والكل،
5: وتحية للتطوير.
0: يعيشك وتطوين ومدنين وجابس والناس كل اللي يسمعوا فينا في الصغيرة زاد وهالي صغيرة من فضلك. أيه.
5: في مدينة عندي بطاقة ضايعة معناها في زرزيس.
0: ايه وش بنديروا لها تول بطاقة الضايعة هذه؟ كيف بنديروا لها؟
5: معناها فيها معناها لك انا ضايع.
0: عود لهم الاسم، عود لهم، عود لهم الاسم.
5: مبروك الكامل.
0: مبروك الكامل. إذا لقيتوا له بالله بطاقة في جرزيس ضايعة، بالله كلموا الإذاعة وطايجي ونتواصلوا معه هيك ولا لا سيد؟ مبروك
5: الله يبارك فيك ويرحم والديك.
0: شكرا بركة. نمشي للسؤال ولا مالاش نمشي للسؤال؟ نمشي للسؤال. ايه
5: يا ودي ناس ما خلصتش عليها.
0: لا لا لا لا، هذا لازم، هذا لازم من السؤال، هذا لازم من هاي يا سيدي. من ما تعرف قبل قال لك فما ابن سينا والخوارزمي والسقراط، تسمع بيهم ولا لا؟ سقراط والخوارزمي وابن سينا تسمع بيهم ولا يمشي لك السؤال آخر؟
5: ايه ما يسالش هات
0: اللي تحب انت، اللي تحب انت شني؟
5: ما عنديش مشاركة في
0: هاي. من هو صاحب لقب الشيخ الرئيس؟ هل هو الخوارزمي وإلا ابن سينا أو سقراط؟ من هو صاحب لقب الشيخ الرئيس؟ هل هو قلنا الخوارزمي وإلا ابن سينا أو سقراط؟
5: ابن.
0: ايه كمل ابن هاك، والله ما يكون كان هو ابن سينا. اي سيدي سلم على الدار وبارك الله فيك. عايش خير. شكرا تحيه لك
5: بريك.
0: شكرا بارك الله فيك. شكرا تحيه لك. شكرا رشيد. شكرا يا رشيد. الو
6: الو. غريني بوجان وابليني وروان وحلوان كركيان هين ويا هين وغريني بوجاي ولي

هالغريني بحلين وهلين وغره وبتلان فرتان وهواء عين ويا عين وهالغريني بحلين ويلا يوام.

0: يوما يا وغريني بما بان وهلا وغرانا وبتلانا فريتنا عين ويا عين الغريني بما بان وهلا يوما يا وغريني بما بان وهلا ويحصو نا وانا دعشريلي ايلي ويهيني يا ناخذ حيني ويلا يوا ويحصد عشريلي ويلي ايلي ويهيني يا ناخذ حيني ويلا يوا اهلا بخويا
1: يا ولدي ما شاء الله والله كنت تبغى تزيد او زيد
0: والله يا سي عبد المجيد هاي علي ما تقول انا اسمع به الغريب الغريب الغريب الغريب قلت بعضي قدام ما تدخل انت ان شاء الله ربي ديما يمتعك بصحتك وتوقف معانا ديما في الاذاعه تطويل قدم لك التحيه لك انت وسير حبيب ازالي التليفون وكامل بمترا الطاقم بتاع اذاعه تطويل على راس سيد المدير فهمتني ولا الله يبقى عليكم الستر الله يبعد عليكم الظلام ولا الحرام وليت حبيت ارتب الكلمات وضي معروفه رايك كلمات اما واحد يجيب كلمه واحده فانت الغريب الغريب مش معقوله راي
1: باهي باهي انا جبتها ورتبتهم والله يبارك لك ويعطيك الصحه وان شاء الله ديما منور خذيت وقتك تقريبا سلم لي على الدار وسلم على العائله وتبعد ديما منور يعطيك الصحه
0: بالله تحيه سعد
1: اي سيدي ليش كون
0: سي لطفي العياشي لطفي بن عمر العياشي من معتمديه مارس انت لمشخة الزهرات والاخت انت لزينه مزركين زيتوني وسي عبد المجيد حداد مجي على مدة الحياة فهمت ثلاث تحية توصل كل يوم
1: إن شاء الله تعيش شكرا وربي ينورك وسلم على الدار الكل يعطيك الصحة شكرا ألو عسلمة بالله عذرا إذا طولنا هيك ولا لا شو أحوالك والله ما حسيت متفرهد وهيك فإحنا معاكم إحنا معاكم لبيت ضحى
2: والله الحمد لله البيت مسرك على احوالك
1: والحامة الباهية وناسها الحامة ان شاء الله ديما في ابهى صورة ان شاء الله الحامة
2: ان شاء الله وانت ان شاء الله ديما لبيت
1: عايشك شكرا شكرا صديقتي بوجودك يا باهية ان شاء الله انت اختنا رشيد وحبيب الكل يسلموا عليك جماعة اللي معي هم الكل نعطيك سؤال اما بدون احتمالات كانك ذكية باش تجاوبيني اجابة مقنعة مقنعة مقنعة باهي هاي ايش قلتي
2: هاي
1: شنو هو الفرق ما نسمعه ياسر احنا بكلمة القطب الجنوبي القطب الشمالي شنو الفرق بيناتهم القطب الجنوبي والقطب الشمالي نهار كامل قطب قطب قطب شو معناها القطب الجنوبي والقطب الشمالي شنو اللي فهمه وشنو ركزي هاني ركزي باش نعطيك معلومة سمحة ياسر فما بحر تغطيه الثلوج وفما أرض تغطيه الثلوج أرض تغطيه الثلج وبحر تغطيه الثلج أنا هو القطب الجنوبي وأنا هو القطب الشمالي تو
2: القطب الشمالي
1: فيه الثلوج والآخر والزوز فيهم الثلوج
2: والآخر فيه الصحراء
1: كان استني إيه ركزي معي صحي أنت تو أنت ماشي بالإجابة صحيح القطب الشمالي معناه هو البحر اللي تغطيه الثلوج هكا ولا صحي والقطب الجنوبي هي أرض تغطيها الثلوج افرزوا معي مثالش الشمالي بحر تغطيه الثلوج والجنوبي أرض تغطيها الثلوج هذه هي الحكاية سهلة ولا مش سهلة الشمال بحر والجنوب أرض وربي ينورك يا ضحى إن شاء الله يعطيك الصحة يعيشك سلم على الدار يعيش أختي شكرا ألو عسلمة
3: سهلة سهلة
1: مساء النور
3: إدريس جربح من السوق
1: إدريس شنو أحوالك وأحوال السوق وجربة الباهية
3: تقف بقي أبرك شوي
1: لا اليوم جنب أبرك مازلنا القدام ومازلنا باش يولي خير وأحسن وإن شاء الله جينا أمطار ويجينا الخير إن شاء الله يا ربي يا إدريس شو أحوالك أنت إدريس
3: هاتي
1: أمورك باهية مدام قال لك هات خويا اسمع مدام قلت لي هات معنا هاتش عندك معنا حتى صعيب راني ما
3: يبقى...
1: لا ان شاء الله خير ان شاء الله خير يلا سؤالنا صديقي ادريس من هو الاديب العربي صاحب مسرحية يا طالع الشجرة هل هو وركز معي هل هو طه حسين أم توفيق الحكيم أم محمد عبد الوهاب
3: توفيق
1: أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أيها الرجل الطيب. هو توفيق الحكيم اللي هو صاحب بطبيعة مسرحية يا طالع الشجرة. وربي يبارك لك يا إدريس.
3: يا خويا استحسناك راه وخليك.
1: شكرا. لا صلى ديما مع بعضنا. لا والله ديما مع بعضنا وبارك الله فيك. كبر قدرك يا سيدي.
3: يعني سلام غنائي
1: برأيك. اللي هو
3: أي غناية كوكتيل أي غناية كان تسمع فيها فرقة بلد تونس ما كانت عندنا قبل هنا.
1: يا حسرة
3: يا حسرة. أكثرهم أي حاجة أي حاجة بالنسبة لنا نشرت عليك أنا أعطيتك الفرقة خطرة استحسناها. ويييي من الزمن الجميل.
1: أي ما عندهم أغاني رائعة جدا و...
3: بالفعل بالفعل. أي حاجة تو نسمعها ترى مدام مازلنا بسيط على وشك نهاية
1: فجر. إن شاء الله إن شاء الله. عندهم يا فرحي تلمت كل عيلة عندهم زاد نتذكر بحذا حبي عندهم برشا برشا أغاني إن شاء الله مبرمجوها والدلة.
3: لا لا تحطوا مقطع
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. عايشك يا سيدي. شكرا سيدي إدريس. شكرا جولي. شكرا الغالية زاد. شكرا عمر. شكرا ألو عسلامة.
4: ألو
1: أهلا وسهلا. مساء أهلا أهلا أم لؤي.
4: أم لؤي
1: صح أحوالك صح خير
4: الحمد لله. لا بأس أنت لا بأس.
1: في نعمة والله في نعمة ويا ربي يداومها علينا
4: الحمد لله على الصحة يا ربي والحمد لله على سلامتك.
1: عيشك يطول عمرك ويخلي لك لؤي
4: نور لدينا. عيشك الله يخليك. عيشك
1: مبارك الله فيكم على السؤال زاد هاو مسالش ما هو أعطاء لكل ذي حقا حقا زاد
4: هذا لازم هذا لازم.
1: مبارك الله فيك. باهي معنا يزيني نختار لك سؤال جميل وأنيق بأناقة حضوركم. من هو أول قاضي في الإسلام؟ أول قاضي القاضي معناه معروف. وهل هو هل هو عثمان ابن عفان أم عمر ابن الخطاب؟
4: عثمان ابن.
1: أنا عاود لك الاحتمالات ظهر لي أحسن.
4: عاود
1: من هو وعرف بالفاروق من هو أول قاض في الإسلام؟ هل هو عثمان ابن عفان أم عمر ابن الخطاب؟
4: عمر ابن الخطاب.
1: أحسنتي أحسنتي أحسنتي وهو الفاروق. إن شاء الله تعيش يا أم لؤي وسلم على الدار وإن شاء الله عودة طيبة لؤي إن شاء الله للموسم الدراسي هذا إن شاء الله بإذن الله. شكرا شكرا تحية ليك. ظهر لي ظهر لي ظهر لي. شنو رأيك رشيد نخلي على ذوقك ولا نسمع رولا سعد كما شئت؟ نسمع كوكتيل رولا سعد ونستمتع زادة معنا. شكرا للناس الكل اللي يسمعوا فينا. نجاة تحية للنجاة. شكرا نجاة. شكرا دكتور. شكرا والله للناس الأصدقاء اللي يسمعوا فينا ويتبعوا الكل في إذاعة تطاوين. شكرا. به خلنا نأخذ التليفون بعدها نسمعوا. به به يعاود يكلم مرة أخرى إن شاء الله بعد شوي. شكرا شكرا رشيد.

ومرحبا بكم الناس الكل اللي تابعوا الآن إذاعتنا بطبيعة، شكرا لكم. هذه طبعا رولا سعد، هي في إعادة طبعا للصبوحة للشحرورة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة تطاوين من تونس، الفنان والنجم العربي آدم اللي رجعنا بطبيعة بأغنية جماله في تعاون مع تيم وأيضا دان حداد، نسمعها مباشرة.

واهلا وسهلا بالجميع. تحيه طبعا لحبيبه, تحيه كل الاصدقاء اللي معنا 870 900. اذا طلنا دفعه ناخذ دفعه اخيره ايضا من المكالمات حاليا في الساعه الاولى اليوم ويكند على كيف. نشوف التليفونات بعد شوية إن شاء الله. شكرا لحبيب ورشيد بطبيعة الفريق اللي عمل معنا هذا المساء. تحية للناس الكل مستعملي الطريق, زادة تحية كبيرة لكم أنتم, زادة خاصة وسائل النقل مختلفة لكل ما تاكسي للنقل الريفي للتاكسي جماعي للكل كل, والله تحية لكم الكل, الحافلات السيارات الشاحنات. زادة نعرف أن فما برشا يعملوا كيف يسمع لي ذا يقولك والله لي ذا

0: هي اللي تونس فينا، فاحنا زاد هذا يفرحنا ويعطينا ديما مسؤولية على المادة اللي نقدموا فيها إن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن وديما نحو الأفضل بإذن الله، بما أنه مستمعين معنا فشكرا ليهم. تحدثت البكر شوي على عدنان الشواشي فنان القدير، تحية ليه كبيرة كبيرة من إذاعة التطوير اللي كان ضيفنا زاد برشا مرات عبر الإذاعة. حبي زاد نحكو زاد لينو فما سنة حامد اليوم باش تكونوا معنا، سنة زاد اللي عملت جديد زاد مؤخرا إيه، وفما زاد صوفية صدق زاد اللي عملت زاد صيفرة سنة زادة. خلنا ناخذ التليفون اللي معنا. ألو
1: ألو، أهلا وسهلا بك.
0: مساء النور، تحياتي، مرحبا بك.
1: الحمد لله على سلامتك.
0: الله يسلمك، شنو أحوالك؟ الصحة وخير؟
1: والله الحمد لله يا ربي، نسأل على أحوالكم الكل في جماعة إذاعة التطوير.
0: الله يبارك لك، ذكريني في الاسم. مرحبا
1: أم ياسين من بنخدة.
0: أم ياسين مرحبا بيك، ومرحبا بهيك المنطقة الرائعة وناس الباهيين ركم. والله ما شاء الله، والله نفرح زادة ريتي المنطقة الرائعة بنخدهش لأن ناسها طيبين وما شاء الله. ما شاء الله هي تونسني الكل من أقصى شمال أقصى الجنوب، ما شاء الله كل منطقة عندها مميزاتها وعندها خصائصها، فشكرا لي. يطول عمرك، يطول عمرك، يرحم والديك. باش نمشي معك السؤال سهل، ما هوش صعيب وما هوش باهي. ماذا بي نسهل لك اكثر، لكن ترجع تكلم، ظهر لي كمل رصيدك من البيه، ترجع تكلم مره اخرى وما سالش، ما فما حتى مشكل. شنو رايكم نقترح لكم من الاغاني ولا كما شئت؟ بطبيعه تحب فارس كرم لك ما شئت، فارس كرم والا يحن شبع عماد. به تليفون يحن شبع عماد يا فارس كرم. الو، عسلامه. اهلا وسهلا، مرحبا بك، شكرا لك. والله قلت لك انا نفرح راه بتليفوناتكم، اما بكري قسمكم مش عارف فما باه. المهم، ما هي كنية سيدنا محمد؟ الكنية نتاعها شنية؟ نعطيك انا، تحبي احتمالات ولا من غير احتمالات؟ معايا ولا ماكش معايا اختي؟ الو، ضالي مش معنا التليفون. شكرا، تحية ليوسف، تحية لعنا، شكرا، تحية لكل الأصدقاء اللي معانا زادة يسمعوا الآن إذاعة تطاوين. يلا مرحبا بكم.

جميل النغم جميل وأجمل منه أنتم أنكم تكونوا معنا. أنا شكرا قلت لي راني تونسية راني من جندوبة وراني عايش في فرنسا ما راني العربية شوية شوية. أنا شكرا تحية ليك وحبيت نسلم بطبيعة على كل الأصدقاء اللي معنا. عادل معيز تحية ليك يا عادل معيز وتحية قالي بربي لزبقان. شكرا يا عادل تحية ليك وتحية لكل الأصدقاء. شاب عماد وحتى موعد الأخبار أهلا وسهلا بالجميع.

0: نشرة الأخبار.
1: السادسة مساء هنا إذاعة تتوين، منها نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم نشرة أخبار المساء، والبداية بالعناوين. الشركة الجهوية للنقل بمدنين تنطلق في بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية والتكوينية عن بعد، بل في بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية والتكوينية عن بعد. وزارة الأسرة تفتح باب ترشح لبرنامج رائدات بعنوان 26 و2000. وفي العالم عشرة القتلى في اليمن، والاتحاد الأوروبي ينضم إلى عملية الحصار الاقتصادية على إيران. إلى تفاصيل الأخبار. انطلقت الشركة الجهوية للنقل بمدنين في عملية بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية والتكوينية عن بعد لتأمين نقل التلاميذ والطلبة بولايتي مدنين وتطاوين للموسم الدراسي القادم. الناطق الرسمي باسم الشركة الجهوية للنقل بمدنين شكري الجزيري يقدم آخر استعدادات الشركة لتأمين العودة المدرسية والجامعية.
2: تمت برمجة صيانة حوالي 100 حافلة خاصة للنقل المدرسي والجامعي. العملية هذه تمت حاليا معناها بنسبة فوق 80% إن شاء الله، وإن شاء الله نهار 15 سبتمبر نكونوا حاضرين، معناها ثم جهوزية 85 ولا حتى 90%، وهو ما يمكننا من نقل التلاميذ والطلبة بصفة عادية. هذا اللي يرجع خاصة لتعزيز أصول اللي صارت آخر سنة الفارطة بعدد 24 حافلة مزدوجة جديدة. بالنسبة للاشتراكات المدرسية، انطلقت شركة جهوية دونك منذ يوم خميس فتحت بوابة التسجيل عن بعد بالنسبة لاستخراج الاشتراكات المدرسية. توقعاتنا إن شاء الله للسنة الدراسية هذه العدد المشتركين دونك في ولايتي مدينة وتطاوين دونك في حدود 31 أو 32 ألف مشترك، حدود 25 ألف في ولاية مدنين وحوالي 5 أو 6 ألاف في ولاية تطاوين. لهنا الدعوة ملحة للحفاظ على الممتلكات العامة هذه وعلى الحافلات خاصة وعلى سلامة المعدات اللي فيها.
1: تنطلق اليوم فعاليات الدورة الثالثة لأيام جربة للتراث العالمي وتتوصل إلى غاية 7 سبتمبر الجارية. عز الحاج حسن الناطقة الرسمية للتظاهرة تتحدث في متابعة للزميلة لمية بن غالية.
3: على مدى 3 أيام هذوما البرنامج باش يحاول يقدم المفاهيم بطريقة مختلفة من خلال الحوار، الورشات الثقافية الفنية والإبداعية. من بين الأنشطة باش يكون فما لقاءات حوارية مع أصحاب أملاك موجودة في مناطق المدرجة، تهدف باش نفتح النقاش حول قيمة هذه المناطق والعناصر التراثية الموجودة فيها. باش يكون فما زادة محطة إبداعية من خلال ورشات فنية وخزافية باش نكتشفوا فيها تفاصيل والاختلافات ما بين 22 مسجد مدرج. باش يكون فما معارض لأفلام وثائقية تناولت التراث الجربي على مدى يومين. باش يكون فرصة باش نكتشفوا مجموعة من الأفلام ونشوفوا كيفاش تم توثيق جوانب مختلفة من تراث الجزيرة. باش يكون فما زادة ورشة طبخ المعصرة التقليدية الفسيلي ميدون. باش يكون زادة فما مسار بالدرجات ومسار حضري وميداني. الفكرة من الدورة الثالثة لأيام جربة للتراث العالمي كيف الدورات السابقة بالضبط، أن نخرج بالتراث من المفهوم النظري إلى تجربة يعيشها المواطن، يشوف ويكتشف ويسأل ويشارك ويفهم على الجربة عندها قيمة عالمية استثنائية وشنو مسؤوليتنا الكل في المحافظة عليها.
1: تحتضن دار الشباب النحال بشن النجابس عشية اليوم ندوة عالمية حول ريادة الأعمال الخضراء والاقتصاد الدائري في جابس. تنظمها كونفدرالية المؤسسات والمواطنة مكتب جابس، وتستقطب المهتمين بالتنمية المستدامة والباحثين والباحثات عن فرص الاستثمار في الاقتصاد الأخضر والدائري. عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية المؤسسات والمواطنة التونسية الصادق ثابت يتحدث في متابعة للزميلة هند رزكة.
4: الهدف من التظاهرة هي تشجيع الشباب على أنهم يخلقوا مثلا مشاريع في الميادين هذه في كل ما هو تنمية مستدامة، وكيفاش ان هما يعرفوا مثلا الزافونتاج مثلا الميزات اللي هو ينجموا يستنفعوا بها، سواء تكون ميزات مثلا تفاضلية جبائية ولا اجتماعية ولا ضد كيفاش نجم يعرفوا مثلا بالشكل هذا. ما هوش مثلا فرد يعملوا مشروع تقليدي كما يعملوا النقيين الاخرين، لا كيفاش تو الطريقه هذه ينجم يعمل مشروع مستدام بالطريقه هذه باش نجم يرفعوا فلوس ونجم يعمل مشروع ينجموا المؤسسه نتاعهم تكبر. وهكا اذا كان كل شاب يستعمل للاقتصاد الدائري والا الاخضر، يولي ما تعنا مشاريع اللي هي ايكو سيستم كامل اللي هو نبدله حتى المنوع التنموي نتاع الجهه نتاعنا سواء في اليابس ولا في الجنوب ولا تونس بصفه عامه.
1: ينظم اليوم نادي المسرح بالمركب الثقافي بمدنين ورشتين تكوينيتين لفائدة الأطفال والناشئة بالجهة والذين تتراوح أعمارهم من 10 سنوات فما فوق، وذلك في إطار تنمية الحس المسرحية وتطوير مهارات التعبير الجسدية والصوتية. مدير المركب الثقافي بمدنين جنيد ثامر يضيف:
0: الورشة الأولى ستكون أساسيات المسرح والفعل المسرحي من خلال بعض الألعاب الدرامية والتمارين المسرحية، وذلك يومي السبت 5 والأحد 6 سبتمبر 2026. أما الورشة الثانية فستكون ورشة في مسرح خيال الظل من خلال اكتشاف تعرف على تقنيات مسرح خيال الظل وأبجديات هذا النوع من المسرح، وذلك يومي الأربعاء 9 والخميس 10 سبتمبر بقاعة المركب الثقافي تحت إشراف الأستاذ حمزة بن عون. هذه الورشات موجهة إلى الأطفال والناشئة، تهدف إلى تطوير المهارات المسرحية والتعبيرية لديهم، إضافة إلى تطوير الاندماج الفني والاجتماعي. الدعوة موجهة إلى جميع الأطفال والناشئة بجهة إلى الإقبال المكثف على هكذا ورشات، ورشات مجانية يقدمها إدارة المركب الثقافي من منين إلى هواة المسرح والتعبير الفني.
1: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه بإمكان المشاركين في دورة إعادة التوجيه الجامعي من حاملي شهادة البكالوريا لسنة 26 و2000 الاطلاع على النتائج ابتداء من يوم أمس حصريا على موقع التوجيه الجامعي، ويتعين على الذين تحصلوا على إعادة توجيه تأكيد اختيارهم بين التوجيه المتحصل عليه في الدورة الرئيسية أو النهائية والتوجيه المتحصل عليه في دورة إعادة التوجيه، وذلك ابتداء من يوم أمس وإلى غاية يوم الغد الأحد على الساعة 10 ليلا. وأشارت الوزارة إلى أنه في صورة عدم التأكيد تسند للمترشح الشعبة المتحصل عليها في دورة إعادة التوجيه. فتحت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في أحداث مشاريع أو توسيعتها في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 26 و2000. وتمتد فترة الترشح من 5 سبتمبر الجاري إلى 5 أكتوبر المقبل، على أن يتم التسجيل وإيداع الملفات مستوفية الوثائق وجوبا عبر المنصة الرقمية للبرنامج. ويستهدف البرنامج النساء والفتيات الراغبات في بعث مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع قائمة ضمن آلية رائدات المخصصة لدعم ريادة الأعمال النسائية والاستثمار. أصدرت رئيسة الحكومة سر الزعفراني الزنزري منشورا يتعلق بتأمين المنظومة الرقمية الوطنية بالهياكل العمومية ضد التهديدات والمخاطر السيبرنية المتنامية، لا سيما المتعلقة بحماية المواقع الإلكترونية الرسمية والمنصات الإلكترونية للخدمات العمومية، وضمانا لاستمرارية أسداء هذه الخدمات للمواطنين والمؤسسات دون انقطاع. في أخبار العالم، قتل أكثر من 60 شخصا اليوم بينهم مدنيون خلال مواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة تعز بالتزامن مع الحديث عن هجوم معاكس ضد الحوثيين في محور حيص الجراحية. هذا ويتواصل التصعيد العسكري في اليمن مع تجدد المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في جبهات عدة اليوم، لا سيما في محافظتي تعز والحديدة وعلى امتداد الساحل الغربية بعد غارات جوية أمس وهجمات متبادلة في ظل التطورات التي يشهدها اليمن. أعلن وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسانت أن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا لعملية الحصار الاقتصادي ضد إيران، وشدد على أن بلاده تقف بحزم إلى جانب حلفائها لضمان عدم تمكن النظام في إيران من استغلال النظام المالي العالمي. في الأثناء أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن استهداف 30 قلة نفط خام إيرانية، وقالت إن ذلك جاء ردا على إطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين للبحرية الأمريكية. قال الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي أنه تحدث مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر اللذين بدأ بالفعل محادثاتهما في روسيا اليوم، ومن المتوقع وصول المبعوثين الأمريكيين إلى كييف يوم الغد. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
5: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
6: النوبيون شعب عريق يعد من أقدم الشعوب التي استوطنت ضفاف وادي النيل، حيث عاشوا منذ آلاف السنين في المنطقة الممتدة بين جنوب مصر وشمال السودان. أسس النوبيون حضارة متميزة عرفت بتقدمها في الزراعة والتجارة والعمارة والفنون، كما أقاموا ممالك قوية مثل كرمة ونبتة ومروة التي لعبت دورا مهما في تاريخ إفريقيا القديمة. تميز النوبيون بعلاقاتهم التجارية وثقافية مع الحضارة المصرية القديمة، وتأثروا بها وأثروا فيها في الوقت نفسه، حتى أن بعض ملوك النوبة حكموا مصر خلال الأسرة 25 للفراعنة، وهي الأسرة التي عرفت باسم الأسرة الكوشية. يتحدث النوبيون لغات تنتمي إلى الأسرة النيلية الصحراوية، ومن أشهرها اللغة الكنزية واللغة الفديجوية، إلى جانب انتشار اللغة العربية بوصفها لغة التواصل اليومية لدى كثير منهم. ويشتهر النوبيون بتراثهم الثقافي الغني الذي يشمل الموسيقى الشعبية والحرف اليدوية والمنازل ذات الزخارف والألوان الزاهية، إضافة إلى قيمهم الاجتماعية القائمة على التعاون والكرم واحترام كبار السن. شهد المجتمع النوبي تغيرات كبيرة خلال القرن العشرين، خاصة بعد بناء السد العالي في مصر، إذ غمرت مياه بحيرة ناصر العديد من القرى النوبية، مما أدى إلى تهجير آلاف السكان وإعادة توطينهم في مناطق جديدة. ورغم هذه التحديات حافظ النوبيون على هويتهم الثقافية ولغتهم وعاداتهم، واستمروا في نقل تراثهم من جيل إلى آخر. واليوم يعد النوبيون جزءا أصيلا من النسيج الاجتماعي والثقافي في مصر والسودان، ويواصلون جهودهم للحفاظ على تراثهم وتعريف الأجيال الجديدة بتاريخهم العريق. كما يحظى التراث النوبي باهتمام متزايد من الباحثين والمؤسسات الثقافية لما يمثله من قيمة تاريخية وحضارية تعكس التنوع الثقافي في وادي النيل وإفريقيا عامة.
5: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
7: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.
9: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
10: ويكند على الكيف.

ومرحبا بكم الناس الكل اللي يسمعوا الآن إذاعة تطاوين، تحية لكم. طبعا لقاءنا مازال متواصل بإذن الله للثمانية مع الناس الكل اللي يحبونا ويحبوا إذاعة تطاوين. فقط أني حبيت للناس اللي تبعوا فينا بالنسبة للمكالمة إن شاء الله من بعد، لأن عندنا فقرة زادة مهمة جدا، فقرة مع زميلنا كيلاني الذوادي اللي دائما صراحة الكيلاني رائع في المحطات كما زملائنا الكل يعطيه الصحة وشكرا لي. فإن شاء الله من بعد، لأن من بكري كلمه، فشكرا للمكالمات الكل اللي قاعدة توصل بطبيعة، وحبيبي يعطيك الصحة زادة حبيبي، شكرا.

هذه لمسات رشيدة، يعطيك الصحة يا رشيد، والله شكرا لك. شكرا لصديقنا. والله شوف اني نفرح برشا كي كلمنا شخص ويقول لي والله راني والله إذاعة تطاوين تعجبنا وراني ديما نسمع فيكم ونتبع فيكم الكل. اكيد نفرح، والله يعطيك الصحة، الله يبارك، وشكرا للجميع. انا حبيت نسلم برشا. حسان من تطاوين قال لي راني نحتفل بعيد ميلادي وإذاعة تطاوين راهي ديما منورتنا وديما راني نحلو نسمع في الإذاعة. وفي حسان ان شاء الله كل عام وانت بخير يا حسان. ان شاء الله ربي يطول عمرك، ربي يعطيك الصحه يعطيك الهنا وراحه البال باذن الله. وشكرا لرشيد، اي شكرا، يعطيك الصحه. شكرا حسان، يعطيك الصحه يا حسان من تطوي، ان شاء الله كل عام وانت حي بالف خير. شكرا النجم العربي والكفوري يرجع لنا اربط شتويه. طبعا انتم في الاستماع الى اذاعه تطوين من تونس والكفوري.

ومرحبا بكم الناس الكل، أنتم في الاستماع إلى الإذاعة التونسية من تطاوين، النجمة العالمية إليانا عبر إذاعة تطاوين.

0: إذاعة تطاوين.
1: ما شاء الله على إذاعتنا الزينة، زهرة الإذاعات، لداعة هاللي خلتنا نسمع فيها في كل أوقات، لداعة هاللي لمتنا زهتنا وزهت عيلتنا في الحوش وفي سيارتنا مستمعين ومستمعات. ما شاء الله على إذاعتنا الزينة، زهرة الإذاعات، لداعة هاللي خلتنا نسمع فيها في كل أوقات.

0: ومرحبا بكم الناس الكل اللي يسمعوا فينا ويتابعوا إذاعة تطاوين. ديما تعودتوا على زميلنا الكيلاني الذوادي مباشرة بطبيعة في ويكاند على كيف معاه زميلتي عفاف البرهوم اليوم زاد ينورنا. كيلاني مساء النور.
1: أهلا يا ودي عاش كل صوتك منسمع صوتك. مرحبا مجيد نحب نحييك
0: عايشة
1: التحية ليك. نحب ذات تسين صيفية جيك من الجين.
0: شكرا
1: والله لك وحشة بصراحة على
0: صوتك. أنا الله يخليك. اي طبعا والله عندنا مدة لمحالة مع بعضنا فيشرفني كيلاني لأن عندك محطات رائعة جدا.
1: أنا وفرح اليوم أني مش نكون معك لأن عادة نكون مع عفاف. ان شاء الله زاد حتي يكون جاها بخير ومرها بخير وصحتها بخير
0: ان شاء الله.
1: نحب نحييك ونحيي كل الزملاء التقنيين اللي معاك.
0: شكرا.
1: وكل الساده المستمعين اللي تابعوا فيك في هذه امسيه وان شاء الله نقول لهم بون ويكند وكاين ان شاء الله يكون على كيف. ولكن كما تعرف مجيد الفتره هذه فتره انتهاء لازم نقولوا السياحه الصيفيه السياحه البحريه غيرها وتوجه الناس نحو الاستعدادات للعوده المدرسيه باعتبار ان المدارس الان أو في حركة نشيطة اللي هي بتستلهال كمية الاستعداد والحملات التنظيف سواء من الأولياء من المنظمات من المجتمع المدني من تدخلات من السلطة المحلية الجهوية البلدية غيرها. هكا علاش اليوم حبيت ضيفي باش يكون سي رياض بن داود هو عضو في قائد من قوات الكشافة الفرع الجيم وناصف على مستوى الجمعيات شكون اليوم كيفاش تدخل الكشافه خاصه الفرع في عديد المؤسسات التربويه وهو بطبيعه الحال كوالي ان ينجم يكون يساهم في العمليه هذه ولا في عمليه تنظيف وحملات النظافه هذه المخصصه في المؤسسات التربويه. مرحبا بك يا رياض انت في الكشافه فرع جيم مباشره على مواجهة اذاعه تطاوين مع مجيد الحداد بطبيعه الحال.
2: مرحبا بك الكيلاني ومرحبا بك مجيد. كيف صحيح انا ناشط في المجتمع المدني وعضو في الهيئه المحليه للهلال الاحمر وناشط في الكشافه التونسيه بصفتي كقائد من قاده القدماء ولا حكايه بتاع فوج جيم.
1: انا نعرفك في الكواليس ناشط ياسر على مستوى جيم وثم تدخلات في المدارس الابتدائيه بتاع جيم وانت بطبيعه الحال ولي انت قاعد كيفاش الان عاملين برنامج الكشافة الفرع زي حتى ووجودكم انتم كأولياء في المؤسسة التربوية لها
2: صحيح كلان. بالنسبة للموضوع هذا كسلمينا كمعنى مجتمع مدني وكمنظمات باش يتم فيه تقسيم المجهود ما بين المدارس الموجودة في
1: الابتدائي والثانوي
2: اي ثلاث الحال ما بين المدارس الابتدائية والثانوية وال أنا المعاهد تاع الكولاج الاعداديات معناها باش يصير فيه تقسيم معناها المجهود باش
1: يعني عملتوا برمجه مخططه
2: ثم مخطط صحيح ثم مخطط صار مخطط معناها كما قلت ما بين الاولياء والجمعيات باش يتم التقسيم معناها كمجموعات كل مجموعه معناها باش تمشي المكان
1: المعين الفضاء المعين
2: الفضاء المعين وجهله وان شاء الله غدوه باش تنطلق
1: الحملات هذه. شنو رياض الحملات على الاقل شنو نجموا باش تعملوا في المؤسسات التربويه هذه؟
2: التركيز نتاعنا احنا باش يكون معنا عن نطاق الساحه النظافه على الفضاء الوسط المدرسي وكان فما امكانيه باش يتم معناها مساعده الاعوان في تنظيف الاقدام ولا بعض تسويق الاماكن اللي يلزمها تدهن
1: القاعات
2: والبر
1: وثم زاد معناها بناءات مشاريع جاهزة بناءات معناها بصدد الانجاز الان معناها فكرتوش في التدخل فيها المشاريع هذه البناءات كبير
2: والله حاليا معناها التدخل باش يكون مركز اكثر حاجه كما قلت لك على الفضاءات هذه ومن بعد باش نتوجهوا للاماكن تاع المشاريع في اعانه معناها
1: المقاول
2: اللي لاهي بالمشروع ونحاولوا باش نلموا معاه شويه باش على الاقل يبدا الفضاء معناها
1: نظيف
2: ما خلوش اثراف ولا احجار ولا حديد حاجه من صغيراتنا اللي باش
1: نظيفوا. نجوا الان كوالي انت انا ولي حكيت كوالي انا كوالي وين وصلت الترسيم وجوك الى المدرسه عديت للمدرسه اخذوا اصرار الادوات المحافظ شنو غلاص موجود في المكاتب شنو مش موجود في السراء.
2: والله تبارك الله خلا ما هو شغلة قاعد الأسلام هي بيدا طه شنو اللي موجود بالنسبة لي أنا عندي قسم عندي قسم السنة السادسة ابتدائي اللي عنده مكتب واحد ناقص لكن ناقص والإعدادي كلهم أمريكيين ما
1: المصروف إيش قولك المصروف يعني أنت سؤالي وشخصي شوي خلي مصروف المدرسة هيك وإلا نقولوا احنا خدناه كم يجي كل مصروف العادي
2: استلفنا به يزمع نخبوك المصروف العادي هذا واجب على الولي باش ياخذ اللوازم المدرسية لصغيره باش يقرأ على روحه باش ما يبداش نقص يبدأ كيف وكيف أصحابه كلا من المدرسة ولا من الكتاب ولا من الفراسة ولا من السير ولا من
1: قبل ما نختم معك نحب دعوة ملكتك كولي كناشط في المجتمع المدني شو نجم نقوله للأولياء في الفترة هذه بداية الدراسية اللي هي أيامات معنا لو ننطلق إن شاء الله يوم 14 اجتماع إداريين ومواطرين وزملاء وفي يوم 15 إن شاء الله كل عودة إني حتى نصيحة منك أنت لأولياء شو نجم يقولون
2: نصيحة واحدة أنا ماذا بيها الأولياء مهارة اللي بتهز صغيرك أكل اكتباب زايد اللي قدام الأبواب نتاع المدرسة
1: مش بلاك
2: صحيح نحوها رأي هذيك تسبب لنا في برشة كوارث وبرشة حوادث ما غير ما نشعروا بهم يعني. وكل واحد كل ولي وصل ولده دخل المدرسة تجيب على مسؤولية المدير والمعلم نتاعه مهمتنا وفك قدام باب المدرسة مش محفوظ مش ندخلوا بوسط الساحة ونبدو نجزوا مع الصغيرات ويبدأ المدير والمعلم مش فاهم حكي
1: يعطيك الصحة مجيد كان عمي ضيفي
0: يعطي الصحة
1: لعطي من الوقت وعطانا على الأقل لمحة يعني على مستوى جيمو نصور حتى في المدارس والجهات الأخرى هي نفس الصورة اللي عطيناها بارك الله فيك الياب ناصر المجتمع المدني وكشاف فوج الكشافة أجيم مرة أخرى تحية لك أنت في عبد المجيد إن شاء الله
0: شكرا دينا
1: نلتقي على الخير
0: بإذن الله
1: مدخلات أخرى
0: إن شاء الله
1: نلتقي مرة أخرى وتحية لك وكل
0: بإذن الله ممكن نلتقي يوم الاثنين في متابعات بإذن الله مع بعض إن شاء الله كيلاني شكرا لك تحية طبعا لضيفك وديما منور شكرا شكرا

أشهد أن لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، ابعثه مقاما محمودا الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. أذنا لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جورها. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 56 دقيقة، مرحبا بكم بربي نجيب الرزقالي بربي، تحية كبيرة للوالد جمال بروق بربي من حس يعمر ربي، بارك لكم إن شاء الله إذاعة تطاوين. شكرا لك أنت وربي يبارك لك أنت ويخلي لك الوالد إن شاء الله وربي يفضله. شكرا لك وشكرا لكل الأصدقاء اللي تبعوا الآن إذاعة تطاوين بربي، تحية هذه تحية من ميسة بن حامد. شكرا يا ميسة بن حامد، قالت لي لجدها محمد وجدها زاد زهرة وعمتها زاد المفضلة هاجر، إن شاء الله ربي يفضلك عمتك وربي يفضلك جدك زاد زهرة والجد، والله ما فيها تحية للجد والجدة، يعطيك الصحة يا ميسة. شكرا لك علي زاد من مدنين، شكرا لي قال لي راه موجودين في سوسة ونسمع فيكم، شكرا يا علي، تحية كبيرة كبيرة كبيرة برشا. المهندسة كبيرة ما شاء الله مهندسة، شكرا ليك سيرين، سيرين جابر أصيلة تطاوين قالت أنا في دبي نسمع في إذاعة تطاوين، شكرا يا سيرين وتحية لعائلة جابر الكل، تحية ليكم، شكرا ليكم بربي، تحية من سماح من كندا لأمها زيدة فوزية ربي فضل الوالدة، وشكرا لي سيرين جابر، تحية ليك، شكرا، كفاءة كبيرة كبيرة نفتخر بها تونس، مهندسة كبيرة زيدة في دبي، إن شاء الله ديما موفقة ديما ناجحة. نسمع إن شاء الله كان الأخبار الطيبة على سيرين، شكرا شكرا، تحية الأهل رقاب ربي عائلة الصياحي، شكرا، يلا اسمع معي الأغنية السمحة الباهية، شكرا.

0: تطاوين.
1: موجز الأخبار
2: من إذاعة تتوين. نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. انطلقت الشركة الجهوية للنقل بمدنين في عملية بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية والتكوينية عن بعد لتأمين نقل التلاميذ والطلبة بولايتي مدنين وتتوين للموسم الدراسي المقبل. تنطلق اليوم فعالية الدورة الثالثة لأيام جربة للتراث العالمي وتتوصل إلى غاية 7 سبتمبر الجارية. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه بإمكان المشاركين في دورة إعادة التوجيه من حاملي شهادة البكالوريا لسنة 26 و2000 الاطلاع على النتائج ابتداء من يوم أمس حصريا على موقع التوجيه الجامعي. فتحت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في أحداث مشاريع وتوسيعتها في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمارات رائدة بعنوان سنة 26 و2000. في العالم قتل أكثر من 60 شخصا اليوم بينهم مدنيون خلال مواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في محافظة تعز بالتزامن مع الحديث عن هجوم معاكس ضد الحوثيين في محور حيس الجراحية. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت أن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا لعملية الحصار الاقتصادي ضد إيران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 24 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.

0: ويكاند على الكيف. ويكاند على الكيف
1: مع مجيد حداد.
2: ومرحبا بكم الناس الكل. وصلنا للفقرة الفنية. الفنانة سناء حامد اللي تكونوا معنا إن شاء الله بعد شوية عبر إذاعة تطاوين.

0: ومرحبا بكم الناس الكل اللي يسمعوا الآن إذاعة تطاوين. نفرح أكيد كنشوف هالناس الكل اللي متفاعلين معنا. عمار لامور والله شكرا يا عمار. بن عمر زادة شكرا يعطيكم الصحة للدنيا الحلوة هذه. شكرا شكرا لكم. زادة حبيبة والله جو رائع. مانيش عارف من اللي حليت الأغنية هذه. تسمع في الأغنية هذه يا التليفونات يا المشاركات يا الكواليس يا وين البكري. أعلنت أن فنانتنا باش تكون ضيفة عبر إذاعة التطاوين وإحنا أنا نحبها برش. نحب خامة الصوت اللي تمتلكها هاتي الفنانة التونسية سناء حامد لأنها رائعة في مختلف الأعراس. في أنا نقول احتفالات الكل اللي قدمت وأنا نتبع فيها برش. عندي مديدة نتبع فيها ونشوف كيفاش تعمل في جو خاص. كي تحضر في محفل ولا في مناسبة ولا مهرجان ولا حتى في لقاءات تلفزيونية. ما هي هي هي عندها خصوصية الفنانة هذه بالذات. إضافة إلى جمالية خامة الصوت حضورها اختيارها الجيد توشت الأغنية هذه وفي أغنية أخرى زي نحبها بعد باش تسمعوها إن شاء الله. عندها يا سيدي خويا عندها برشة برشة برشة أغنية يهزوا الأتراك اللي حبيتوها من كثر ما عديتها فيه إذاعة التطاوين تقريبا الناس الكل ولو حافظينها معنا اللي خاصة الأوفياء اللي معايا. سعيد جدا أن تكون معنا فنانتنا التونسية سناء حامد مباشرة عبر إذاعة التطاوين. سناء مساء النور.
1: عسلامة مرحبا.
0: أهلا وسهلا شو أحوالك؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. الحمد لله. هذا الصوت الرائع اللي ممكن فرحتي برشا ناس يا سناء في حفلاتهم في ممكن زاد حتى تظاهرات زاد كبيرة. هو ممكن الخامة الصوت هي اللي ممكن تحكم في الفنانة. فأنت سبحان الله سبحان الله خامة الصوت اللي عندك اللي تميزك على بقية الفنانات اللي ممكن أعطتك الإشعاع الأكبر اللي أعطتك طابع تامبر خاص بي سناء حامد. أنا كي نسمعك نعمل كيف نعمل كيف على غنياتك. فهنيئا لنا بفنانتنا والله صدقا.
1: احتراماتنا لكم الكل وللناس اللي تتبع فيها نقول لهم ان شاء الله ربي يزيدكم خير على خير وربي يرضيكم وربي يفرحكم كما فرحتولي وكما فرحتوني زادا
0: الحمد لله.
1: وراو كيف نقدم حاجة الجمهوري العزيز رغم غير مزية ليش لأني نحب نشتغل فرحانة وكي ندخل العرس نحب العرس هذاك يولي مهرجان. والمهرجان يولي غادي من المهرجان فهمت. وتحكي على الخامة متاع الصوتي معطى تربي موهبة من ربي
0: الحمد لله.
1: الحمد لله نشيخ أنا نتسلطن مع صوتي
0: ينبدأ
1: نتزمولي حاجة نتسلطن معه نتخمر
0: وقريبة برشا من الناس حتى مالي العرس من محفل نحسك واحدة منهم حتى شوف دول
1: كي ندخل العرس نحسك واحد من الدارة
0: والله ما شاء الله سنة. ما شاء الله ما شاء الله على الأغاني الكل. أنا علاش أنا قلت لك ما نجمش نخير أغنية على أغنية أما بطبيعة الأغاني اللي اخترناهم اليوم اللي باش يسمعوهم هم من اختيار السادة المستمعين وحبذة أن يكون على ذوقهم مش على ذوقي أنا. هذه حاجة. ثاني حاجة حضورك رائع. منش عارف شكون اللي يختار فيها الأغاني وحدك فمش كوني عاون فيك سنة.
1: لا لا لا أنا نكتب وحدي
0: أي.
1: واللحن وحدي
0: ما شاء الله
1: وتسجيلات في استوديو ساميوز القف
0: يعطيه الصحة زادة حتى هو ما هو كي تكون الكاليتي
1: ونجار بتاعي صبر جمال اللي هو الأورغانيست اللي معايا تو
0: يعطيه الصحة يعطيه الصحة اللي كيب كامل الفريق الكل اللي معاك سنة. يلا نعملوا تقييم احنا تو كملنا عاد الصيف تقريبيا هكا كملنا موسم الصيف نعملوا تقييم شوي
1: لا ما كملناش
0: على مشارف
1: مازلنا ما كملناش مازلنا العروسات ومازلت حتى المهرجانات مازلنا ما كملناش
0: ربي هني إلى حد الآن يعني كتقييم للصيف 2026
1: الحمد لله
0: لباس عامة لباس يعني بالرغم انه سناء باش نكون صريح معاك سناء صحيح انك تخدمي في بعض المناطق وبعض ايضا الولايات لكن لهنا بالرغم انك مطلوبة برشا ما شفتش حضور كبير زاد لهنا زاد مثلا في تطاوين مدنين
1: تطاوين والله ما
0: وبرغم انك
1: انجيل تطاوين علاش لا
0: اي به سناء شوف ماني نعطيك انا نعطيك الصحيح ولا لا انا كي نشوف سهريه من السهريات واغنياتك كلهم يمشوا وانا نتعدى من حومه لحومه وهذه سهريه عرس وهذه كذا وهذا حنا وديما اغنياتك يمشوا معناها انت مطلوبه. مانيش عارف لان فما في المهرجانات ايضا مهرجانات الكبيره تنقابس مدنين تطاوين جربه بن قردان غمراس نذيبه المناطق الكل السمار الكل الكل انا ما استثني حتى منطقه معناها من ربوع الجنوب الشرقي يعني هل انه فما شويه تقصير من عندك سنه؟
1: والله لا هو الحكايه وما فاهم مثلا كي يبدا عندي نخدم مهرجان ساعات يطلبوني يلقوني معبي الذات فهمتني
0: أي.
1: مثلا انا طلبوني في مهرجان على قريب المده ذي اللي فاتت
0: أي.
1: كي جيت انا روحي معنا الذات انا مريزربي صيي اعطيته الجميل تشكون من قصه فنانه
0: والله يعطيك
1: الصحه قلت له خذي مهرجان ما يسالش طرف خبز ناكلوه مع بعضنا ونبات متعشين الناس كلها
0: انا شفت
1: نستغنوا
0: اها وهذه هذه ما قل اللي يعمل هيك يقول لك انا يا خويا ما سبحان الله ما اقول لك روحي روح. والله يعطيك الصحه سناء والله فعلا
1: بالعكس قلت له خويا باش نعطيك فنانه
0: اي
1: فهمتني تخرج تخدم لك المهرجان تاعك عادي لانه قسم هي ارزاق تصاحب خويا سناء
0: هذا هو
1: وحبيبنا رسول الله قال احب لاخي كما تحب لنفسك
0: هذا هو بيه هزوا الاتراك دهلا بدلا هل الاغنيه اللي انا نقول جزمة العالم هذه خاصه هذه يعني هم الاغاني كلهم والله
1: اللي عندها قصه كبيره
0: صحيح تعال جينا تو للصحيح كما شنو حكيت على الاغنيه هذه بالذات
1: هي انا بدي كيف نبدا نحكي عليها نحس الدموع ترقص في عيني فهمت عنوانها ترجعش ليامات ولا لا لا نهزوا الاتراك دهلا بدلا يقول لك الانسان لكن عمره ماشي في الكبر هكا ولا لا
0: طبعا طبعا
1: ربي كبرنا في طاعه الناس كلها
0: امين
1: تحكي معنا هكا من المخيله نتاعي حسب هكا الالهام نتاعي حبيت نتخيل قصه قلت واحده مراه كبيره كبرت في السن واختها الدوام لله وجت باش تعمل عرس ولدها قالت ترجعش ليا مات ولا لا لا نهزوا الاتراك داله بداله ولدي عريس جات الحفالة زغرت يا يما وكمل يا الخالة
0: يا عين يا عين يا عين هذه كلمة هذه
1: كلماتي قاعدة واحدة ونخطط بالكلوك
0: والله هنيئا صراحة أما تمس تمس برشا برشا برشا برشا ممكن أنت أعطيت أعطيت فيها زادة من إحساسك وغنيتها زادة
1: بدك نبدا نحكي عليها تدني الغصن
0: بدنا ندنوها شوي ايش قولك لايف الليلة ولو شوي شوي يلا معاك يلا معاك مباشرة نسمعوا لايف شكرا شكرا شكرا
1: وطهر زعش لا يا مات ولا لا لا لا

رايك ديالة بديلة ورقصي يا وخايا رقصي يا وخايا ويا ويا.

0: وكم الصبايا عزمي الحفلة ونهيز لطايا ديالة بديلة
1: الله الله
0: وما يبهى خصلات ما بهى خصلات ويا خويا كلبايا ما بين اخواته وهيدو محياته ايدي ومحيات ويه يسلم لامي ما الغالية الجابته ونهز لطرايك ديالة بدلا
1: ما شاء الله والله ما شاء الله
0: راني مروحه من عرس
1: لا لا والله ما شاء الله اما اسمع حتى في تفاعل سريع ما شاء الله على صوتها الناس الكل شفتوا هذا هو الصوت هذا هو الصوت خامة الصوت كما اللي كنت نتحدث عليها منذ قليل الله ينورك يا سناء وياخذ بخاطرك ما بعد الصيف يعني هل انه نعرف انه اغلبية الفنانين يمشوا مباشرة الى الاستديوهات حتى يسجلوا الاغاني ويحضروا السينجلات
0: عندي اغنية قاعدة تحضر ان شاء الله
1: اي
0: مش تنال اعجاب جمهوري العزيز تنال اعجاب المستمعين كلها كبير وصغير ان شاء الله وكما حكينا سنة حامد راي ديما تجيكم بجديد وديما تفرحكم وديما تفرح العرايس والعرسان ونقول لكم ان شاء الله لتوقيا يا ميذوق
1: ان شاء الله ها بديتك بس كانك بديتي تلمحي للاغنية شوية تشويق وبطبيعة اما وقتاش مقرر تنزيل هالاغنية
0: الاغنية عنوانها زوز حمامات سابلين الريشات
1: زوز حمامات
0: والبقية تأتي بعد تاني ان شاء الله تسمعها
1: ان شاء الله يعني متوقع الشهر الجاي شهر اللي بعده تنزل الاغنية
0: لا لا الشهر اللي يمشي ذات تلقى اغنية
1: تو الشهر هذا شوف سبتمبر ان شاء الله ان شاء الله احنا نفرح لاي نجاح ينضاف لك انت سنة مع جمهورك مع متابعينك ايضا لحوها ومن بنزرت عم يسلموا عليك من قفصة ما شاء الله من زاير من المناطق الكل يعطيهم الصحة اللي يحبوا الفنانة التونسية سناء حامد وان شاء الله نشوفك لهنا المرة جاي في الاستديوهاتنا معنا بإذن الله
0: نجيك على سلام مرحبا بكم ونتمنى النجاح للناس كلها نحب نقدم تحية كبيرة كبيرة برشا للناس اللي تتبع فيه كلها والناس اللي تسمع في غنيتي والناس اللي يحبوني نقول لهم يحبكم ربي ورسوله إن شاء الله
1: إن شاء الله
0: الله يعطيكم حتى يرضيكم وإن شاء الله نشوفكم ديما فرحانين وأيامكم كل فرح
1: إن شاء الله شكرا سناء سلم على الدار وإن شاء الله ديما موفقة نسمع كل الأخبار الطيبة إن شاء الله عليك عيشك العفو يشرفني شكرا سناء عيشك يا رجل شكرا

ومرحبا بكم الناس الكل. شكرا بشير، تحياتي يا بشير، شكرا ليك، وشكرا طبعا فاطمة من جابة زادة، وشكرا لكل الأصدقاء اللي معانا. ناجية شنني، شكرا لك والله، العشوية رائعة. محمد طاهر الرحالي، أهلا وسهلا بك. شكرا مريم، يعطيك الصحة يا مريم، وشكرا لكل الأصدقاء اللي معانا ويتبعوا الآن إذاعة تطاوين. عمر، شكرا يا عمر، شكرا يا عمر، يعطيك الصحة. نذكر أن شاهد برمدة كانت ضيفتنا تقريبا أكثر من مرة عبر إذاعة تطاوين، فنسمعوها لأنها غنت مع أخوها أي عبود برمدة وشاهد برمدة، زوز خوتي غنوا مع بعضهم. سلمى، شكرا يا سلمى، شكرا. وملاك، شكرا، شكرا لكل الأصدقاء. يا طيرة طيري،

وشكرا، تحية الجنة، جنة اللي تسمع فينا، تحية لها قالت لي بربي، تحية لسارة وتحية لتقوى زادة صديقتي قالت تقوى في مدينة بربي، تحية لها وتحية لكل الأصدقاء المبروكة زادة قالت لي كانت تسمع فينا في قبلي. أكيد يا جنة، شكرا لك يا جنة، مرحبا بك. هنيدة تحية لك يا هنيدة، إن شاء الله ديما بخير. ملاك شكرا يا ملاك، شكرا حما، شكرا سيرين، شكرا الناس اللي معانا ويتبعوا في إذاعة تطاوين. ثابت قال لي والله أنا إن شاء الله قادم على مشروع كبير يا ثابت، إن شاء الله ربي يوفقك وإن شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب فيفرحنا أكيد. فوزي مرحبا يا فوزي، بربي تحية لكل أهالي نكريف، شكرا، تحية لهم الأهالي. والله هي ريت المناطق واختلاف المناطق هذا اللي فرحنا احنا، كل واحد من منطقة وكل واحد من بلاصة. اي وبربي فما تحية رائعة جدا قلت لي للغناية هذه، راي عجبتني ياسر ياسر ياسر، هذه ناجية قلت لي اي الأغنية هذه، قلت لي نهديها لزوجي في فرنسا ربي يرجع سالم، ناجية شنني، شكرا يا ناجية. ونجيب زاد أغنية على الخوت، اي علاش لا اخي يزيد، اي به حاضر حاضر يا ملاك. أخويا يزيد عاد لنا محمد، حاضر يا ملك، حاضر، ربي يفضلهم ان شاء الله ويخليهم. اجمل تحيه لكم الاهالي تطاوين، شكرا. امنه زاده مرحبا بكم. قلت انا برشا اخبار فنيه ان شاء الله بعد شويه بعد ما نسمعوا، وتحيه بربي انا نقول للنجم ديما الشعر الفكاهي صالح نومه، تحياتنا لي، وتحيه لهنيده اللي قالت بلادنا ما فماش ما خير منها. يا هنيده فعلا تونس ما فماش ما خير منها، بلادنا ديما تعز علينا من اقصى شمال الى اقصى الجنوب، كل شبر في تونس هو غالي برشا علينا، فتحية لكم وتحية الناس كل. محمد سلام تحية لك يا محمد سلام، شكرا. يلا وائل جسار كان معنا في تونس،

وهذا يا وائل جسار بعد زاد مكان ناجح زاد الصيف 2026. بسمة تحياتي، بسمة تحية لكل الأصدقاء ونور زاد وأماني والكل اللي يسمعوا الآن في إذاعة تطاوين. المهرجان الجهوي للنوادي المسرح اللي تقام طبعا فعاليات دورته 36 وطنيا في صفاقس من أمس مع 4 سبتمبر حتى 7 سبتمبر، يعني حتى بعد غدوة، مع عروض ومسابقات متنوعة بالطبيعة. والمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي تنعقد زاد دورته 26 تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل من 21 إلى 24 سبتمبر 2026 بين تونس العاصمة وياسمين الحمامات. تقريبا هذه أهم المواعيد بإذن الله. سيرين ميلاد غني لكم في 7:44 دقيقة.

مرحبا بالناس الكل. رشيد يعطيك الصحة. رشيد في الهندسة الإذاعية مباشرة من استديو 2 حبيب القرارات من لوحة الهاتفية. طبعا شكرا للإشراف العام لمنوعتنا ويكاند على كيف شاء الله. أكيد بس رجعكم إن شاء الله الفترة الجاية عفاف تكونوا معكم. إن شاء الله نكون عوضناها ولو شوية يعني من اللي تقدم لكم فيه أسبوعيا في هاتي المنوعة المسائية عبر إذاعة تطوين. تحية للناس الكل. نعرف الصيف صيح تعدت وصيح الناس كلها تحضر تو للمكتب للمدارس للمعاهد للكليات والجامعات والكل حتى تكون إن شاء الله العودة موفقة بإذن الله على جميع الأصعدة. نعرف بعدك الصيف بعدك المفارعة لهم كل كبيرة والحمد لله لباس مر كل شيء بسلام. المهم أن الصحة تكون لباس هي الفايدة. تحية ضوب سالم يأخذ المشعل على رشيد. تحية ليك مهندس هذا اللقاء إن شاء الله بعد شرفكم ضو. شكرا لك يا ضو. تحية البشير بنصويلة. تحية كل الزملاء اللي معانا أهلا وسهلا بالجميع. إن شاء الله متابعة طيبة المختلف ما ستقدمه لكم إذاعة تطوين. سيصير واحنا فقط في المصروف راهو شوف كيما فما كراسة غالية فما كراسة رخيصة بالنسبة للوليدات كيما فما قلم ولا ولا ولا ستيلو ولا فاتر ولا أي حاجة راهو غالي فما لا لا لا لا رخيص راهو سيصير واحنا حتى الكرتاب اللي عملنا والزادة اللي قريت بها راهي تنجم نعاود نقرأ بها العام هذا والنجم نقرأ بها حتى العام الجاي كان حيانا ربي وعشنا. مش بشرط لازم نشري كرتاب جديدة ولا طبلية ميدعة جديدة ولا الكل. نسيسوا الأولياء بالله سيسوهم الأولياء راهو مصروف وضو وماء ودنيا سيسوهم شوي روفوا عليهم شوي. تحية للجميع. صباح الخير نتلاقوا غدوة إن شاء الله الخمسة متاع العشية في الصايف. صباح الخير للناس الكل.

0: موجز الأخبار. تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. انطلقت شركة الجو لنقل بمدين في عملية بيع شركات النقل المدرسية والجامعية والتكوينية عن بعد لتأمين تنقل التلاميذ والطلبة بولايتي تطاوين ومدين الموسم الدراسي 2026-2027. تنطلق اليوم فعاليات الدورة الثالثة لأيام جربة للتراث العالمي وتتواصل اليوم السابع من سبتمبر الحالي. أفادت وزارة التجارة اليوم أن البرنامج الصيني لتوزيع المكثف للمياه المعلبة الذي أطلق الأسبوع الماضي بإقليم تونس الكبرى سيتواصل في الفترة المقبلة في 12 ولاية تشهد اضطرابات في التزويد. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه بإمكان المشاركين في دورة إعادة توجيه الجامعي من حاملي شهادة البكالوري لسنة 2026 الاطلاع على النتائج بداية من يوم أمس حصريا على موقع التوجيه الجامعي. بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر أوت الماضي 5.4% وفق ما أعلن عنه المعهد الوطني للإحصاء في نشرته الشهرية حول مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي. دوليا، أعلنت القوات الحكومية اليمنية اليوم تحرير مدينة حيس بحافظة الحديدة الساحلية غربية البلاد بالكامل من سيطرة الحوثيين. ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم أن 10 أشخاص لقوا حتفهم إثر انفجار شاحنة وقود على طريق سريع في غرب إيران. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: مستمعي لفاضل،
1: حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
1: يا عين،
0: سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.
2: الغناء البدوي بنفزاوة.

0: بسم الله.
1: لا طالما ارتبط الغناء بالآلات الموسيقية، إلا أن الأغنية البدوية بربوع نفزاوة كانت تغنى دون استعمال لهذه الآلات، ونفزاوة هو الاسم القديم لما يعرف اليوم باسم ولاية قبلي، ويمتد مجالها على فضائين كبيرين هما المجال الواحي والمجال الصحراوي، ويتداخل المجالان في الجانب الثقافي التراثي لا سيما في جانب الغناء الملحون الذي يكون فيه الصوت هو الآلة الأساسية التي يعبر بها الرجال أو النساء عن فنهم. هكذا تحدث الدكتور في الموسيقى رضا بن منصور عن خصائص الأغنية البدوية بنفزاوة.
2: الأغنية البدوية خصائصها هي أنها مغناة وليست معزوفة، مثل مش آلات مصاحبة. بدوا بصفة عامة ما عندهمش آلات موسيقية سوى شوية طبل، هذاك اللي يستعملوه في العرس ويغنوا عليه وينخوا عليه، أو القصبة، ولو أن القصبة أنا شك تاريخيا أنها تكون عندها علاقة بالبدو، لأن القصبة هي جاية من آلة الناي وكانت موجود في قبائل اللي كانت موجودة عند البربر قبلنا احنا قبل ما يجوا العرب، وجود بدو هذوما. ولكن الآلة الأساسية هي الصوت، معناها ما ثماش آلات مصاحبة، ما ثماش عود، ما ثماش، لا ثم كان القصبة، والقصبة معناها أضيفت إضافة للبدو لأنه معنا حتى مصدر تاريخي يخلي الغناء يكون مرتبط باستعمال الآلة. إلا الطبل، الطبل هذاك الطبل اللي يعملوه في بعض القبائل، يكبسوه الطبل اليوم الأول من العرس، معناها يجيبوا جلد وبعدها قصعة ويكبسوها الطبل هذيك باش يحاولوا ينخوا عليها من بعد البنات. أغلب أحيان هي أغنية تغنى بها الرجال أو النساء.

0: شوي.
1: وتتميز الأغنية البدوية بلحن بسيط متكرر يعتمد على قيمة النص الشعري.
2: اللي يميزها أنها تعتمد أكثر على النص، على قيمة النص الشعري، وعلى لحن بسيط متكرر. البسيط مش معناها ساذج، بل بسيط هو اللي يتكون من 3 درجات فقط. احنا نعرف أن في الموسيقى 7 درجات، الأغاني البدوية عموما ما تفوتش 3 درجات المساحة متاحة، لذلك فإنه الغناء متاحة يكون سهل، ولكن يعتمد على النص يكون طويل.

0: نجحة.
1: هذه الأغنية البدوية التي تميزت بلحنها البسيط المتكرر كانت تصاحب البدو في حياتهم، حاضرة في كل مناسباتهم، تزيد من فرحهم وسعادتهم وتخفف عنهم الألم والحزن.
2: الأغنية البدوية كانت تصاحب البدو بصفة عامة في حياتهم، كانت عندها مهمة بالأساس تاريخية كما الشعر في سهراتهم في ليلهم، كانوا يحكوا على المآثر على الملاحم المعروفة هذيك، يحكوها يا أما شعرا وإلا غناء.
0: يا حمد دم

0: منهم ذليل.
1: الغناء كان يصاحب حياتهم اليومية خاصة في العمل، كما الرحى، كما الحذاء متاع الإبل، كما سقي الإبل.
0: والفلاح من فجرة قفز وجاب جواب دا زرع حوز، خرجوا الحرثهم لا من عزز حرثوا تمموا قد زهوز. وطايا لب الصيف سامو راس رز، حوش نجح مروح الدوز، خيار القول ما فيه العوز، مريق المثل نفدان الغروز، معنى وقافية وشارح وبز وشاعر بحر في معنى رموز.
1: كانت الأغنية حاضرة لأنها تقدم إضافة في العمل، وبعد عندهم زادة في أفراحهم، يغنوا في أفراحهم، خاصة يغنوا في أفراحهم في الليل، في أفراحهم الليلية وفي أفراحهم النهارية، لأنه في النهار عادة الغناء نساء عندهم نساء.

0: ونقول على راسها تجي مرأة كبيرة عزوز كبيرة تبدا عارفة التاريخ وعارفة كل شيء، تحكي على راسها تحكي اللي عملتها به في حياتها الكل، وش العروسة ذيك تخرج من دار باباها زينها سمح وفعلها سمح ماشي لدار رجلها باش تكمل المشوار ان شاء الله.
1: احضر يا زين وكدس من غرب هات من شرق هات حتى من جبل مطماط، احضر يا زين وكدس اراهي عطتني اراهي حفحت بي اراهي فرشتني اراهي غلطني، احضر يا زين وكدس.
2: غناء النسوة في النهار هو السمة التي تميز الأعراس بنفزوة ليكون الليل موعد الموقف الذي امتزج فيه الشعر بالغناء، وهو شكل من أشكال المسامرة يؤديه الرجال.
3: في الليل عندنا الموقف اللي هو شكل من أشكال الغناء هو الشعر، والمسامرة يقوم به الرجال يسمعوه النساء، وكان ثم مطارحات وكان ثم مسابقات ما بين الشعراء والمغنين، ما كان ثم فرق كبير ما بين الشاعر والمغني، كل الشعراء يغنون وكل المغنين شعراء.

0: يا جليل صلغي خطايا يا وترك شوائر لا هي حسبوك عمايا.
1: فيما مضى من الزمن كان تراثنا الغنائي بالغ الثراء والتنوع، فمنه ما كان يختص بالمناسبات، ومنه ما كان يرافق النشاطات والأعمال اليومية، فلا تكاد تخلو قرية من قرى نفزاوة من هذا الغناء البدوي المتوارث، فقد كان لذلك الغناء التلقائي حضور في المنازل والشوارع والصحراء يؤديه الرجال والنساء، وظل يخبر عن وجدان الإنسان ويترجم عن أحواله في الأفراح والأحزان. فلماذا لم تصمد الأغنية البدوية بنفزاوة رغم تنوع خصائصها؟
2: ما صمدتش الأغنية البدوية، نحكي على الأغنية البدوية للبدو متاع نفزاوة. دثرت أنا عندي بعض التسجيلات اللي هما في مركز النجمة الزهرة للموسيقى العربية المتوسطية، واللي أنا سجلتهم في بحث الإجازة، ولكن طول الأغاني ما نجموش نقولوا هذه الأغنية من قبلي، ولا هذه الأغنية من سوق لحد، ولا هذه الأغنية من دوز، معش ثم انتماء أصلا، تخلطت شوية الحكاية. ثم طندونس كبيرة أنه نمشوا للشرق، نمشوا لنغنوا أغاني تاع تطاوين ونسبوهم لرواحنا لكم تطاوين، وأمام التطور الموسيقي والآلات الموسيقية، وثم اعتداء قاعد يصير على التراث هذايا، هكا الحكاية نتاع التهذيب، معناها تدخيل الآلات الكهربائية من غير بحث، من غير حتى شيء هكاك، معناها نشوفوا فيه في عراسنا في الفرق الموجودة في الجنوب بصفة عامة حاجة اعتداء كبير يسر على الفن. ثم زاد الناس شاد رواحة شوية، ما تحبش تغني، ما تحبش تعطيك المعلومة، يا أما لخوف يا أما لحشمة، يعني احنا في جهتنا ثم الحشمة برشا، فماذا بينا لو أنه ترى منها دعوة للباحثين وأدعوهم يشجعوا الطلبة على البحث وعلى أنهم يمشوا يعملوا بحوث ميدانية في جهات الجنوب يشجعوا التراث، هذه حاجة مهمة يسر
1: في الدفاع عن الذاكرة الموسيقية والغنائية الجماعية. لو بحثنا في شروط القدرة على الاستمرار والتطور الشعوب، لا وجدنا من بينها الشخصية الثقافية الضامنة للصمود في وجه رياح العصر المهددة للهويات. ولعل الغناء البدوي الذي جسد عادات وتقاليد أهالي نفزاوة وحاكى واقعهم من بين مظاهر هذه الهوية التي وجب المحافظة عليها.
3: بوم الواجو سير عينك عين، بوم الواجو سير عينك عين، بوم الواجو سير

0: تاه في رد الشاك لا جرح الركاب وعلق مال وجوع لقاها الديرة عينك عين.
1: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاصي، توزيع محسن المطري.
2: الغناء البدوي بنفساوة وطائقي، نص وإنجاز مجد عمارة،
1: إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

عيني شافتك كنتينا ودني سمعت سبيتينا عيني شافتك كنتينا.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: اوه شنو هذا؟ ما تقلها. اوه حليلي حليلي دينا كيف حجر الحديد هذي. ويا حبت تفيك شيء أشامخة أشامخة
1: يا ولدي
0: فكتي أشامخة تمشي على رجليك قطعتي قلبي والله
1: عليك
0: وانت اللي حرقت التبنه كافره.

0: تبعتونا. ها الحرب خدعة. تتحرك تموت. السلاح داير بيك. صح عليكم. اما نموت وما نفتحش فمي بكلمة.
1: قطعوا.
2: انت لشكون يقطعك ويذوبك.
1: اش هي الكلمة اللي تفهمت عليها مع جماعتك؟

0: بالدم ارجو
1: ارجعوا ثاني ابراهيم شدوه
0: ارموا عليهم الحجر الهرب كبر وين هرجوليتك يا مبروك
1: ليام اخواتها يا عبد الطيب يجي وقتك

0: كانت الكلبة ما عندها مين تهرب. إني مبروك.
1: من مطيس شياطين ننسى. مبروك راسي اسنون جبت
0: مجهر مكان الجبل والحجر. رهيم شدوه الدالي كملوا عليه.
1: جبلي على حكمة سكنوا روس لجبال.
0: سرشوا على خيلكم إذا نجت من القرية ما تنجاش القافلة.
1: قافلت شكو؟
0: قافلت المطيس فيها شيخ محمد. هيا في الواد نداوي شروحنا ونستنوهم نفوزوا بلي عندهم نفتوا ثارنا. وإذا أسرنا منهم واحد نبدلوه ببراهيم. هيا.

0: يا سيادتك هشام خا.
1: وكلوه وشربوه
0: وانتي لفعم سبع روس.
2: سامحني
0: اسمحني بحيرة حمزة الليلة نشرب من دمك.
3: شيء اللي تحالف مع العدو ما عاد يفهم لا كلام ولا سلام. شيء اش فيك يا مات؟
0: خاينة خاينة يا سيدي قالت من زانها. ابعدوا عليك ابعد خلوني مبرد يا قلبي.
1: ابعد
0: الليلة مفصلها.
1: ابعد ماتي نايف الشيخ يكلم فيك
0: يا سيدي. عبد الدايب مرتي خاينة يا سيدي خاينة.
1: يدي اخت المراه انت ماكش فاهم.
0: مانيش فاهم فهموني يا سيدي. تراي عندها الليره وسرقت الفضه وقابلت مبروك اش مازالوخ يا سيدي عبد الدايب وحرقت التبن باعتنا يا سيدي الشيخ باعتنا.
1: ارفع ايدك يا مادي. فهمه يا شاكر اسمعني اسمعني. شامخة ماهيش خاينة.
3: احنا اللي بعثناها
0: شيل
3: وحبينا نحصلوا مبروك افهم.
0: كيفاش كيفاش شامخة مش خاينة
3: هي اتفهمنا معها على كل شيء.
1: هكا هكا مادي.
0: هسعدي هسعدي هسعدي مرتي الراهية هسعدي هسعدي في الحنانة الكاملة المزيانة. يا شامخة سامحيني يا شامخة سامحيني يا شامخة يا بنت الأصل أني الغالط هذه أني الغالط. يا شامخة علاش ما قلتيليش من الأول عليه عليه؟
2: أنا ما كنتش عارفة ولد عمي وكنت ندري
0: ما كنتش عارفة. أش الكلام المعوج يا شامخة؟
1: باهي باهي يا مادي أخت المرأة وهي دايخة ودمها سايب ولا ما عندكش فيها ثقة؟ ما لقيتني واقف بعدها شبيك؟
0: أني الغالط هذه
2: زيد انطرتوني وجبتوني وعزيتوني.
0: يا شيخ يا شيخ
2: رجالكم منصورين ومضبوطين يستركوا في الطريق.
1: هذا ابراهيم واحد من رجال مبروك حصلناه. ما حبش يتكلم يا مادي.
0: ايه الحبل يا سيدي عبد الدايم اللي كتفت به شامخه يرجى فيه يا سيدي. ايه ومعاه الدبرس والجلم والاشفى.
1: تعال يا شامخه اش تبيك؟
0: ها تعال انت يا ملعون تعال تعال ملعون ايش ايش لهني ها مادي يعمل فمك غيطه وراسك طبله مادي كسار الحجر ذواب الحديد.

0: يا شاقة احكي لنا اللي صار.
1: خبروني الساعة كيفاش عرفتوا انتوا كل شيء وعلاش اصدرتوني. اتكلم قول يا شاكر.
2: عرفناك مرة خوافة ومبروك تحلف فيك. وكيف حركتي شوية من تبن توضح كل شيء هكا ولا لا يا شاب؟
1: والله كنتكم حاضرين.

0: الله يستركم دنيا واخر. يا بنتي شحفة وتوبة، نوعدكم أسيادي شحفة وتوبة، ربي ينور وجوهكم، ربي يستركم.
1: تكلم تكلم خير ما تموت، والله ما نعرف عليك. تكلم تكلم، اش نحب جماعتكم قداش، وشنهي سلاحاتكم، واش ناويين، وشكون معاكم؟ اي يسخي
2: ما تعرفش راحك يا ماتي
1: شريك
2: موت وما تسمعش مني كلمة.
1: جاي
2: اكلم بعد ما نموت لما شكون يحاسبك.
1: شريك شامك
3: ولا يشتري
1: خطيني مطلوبة، تعرف الحقيقة. اخرجي علي، اخرجي وخليني نسلخة. اخرجي اخرجي
3: شاهد علي طويلة
1: مادي، اذهبي علي، اذهبي اذهبي علي، العدو عدو لو توكل بالعسل وتفرش الحرير، واللي نوي على قوتك نوي على موتك.

0: جدي اي جدي نحب نتعلم الماء
1: هكا
0: ما زلت صغيره زليخه
2: جيك جيك جيك ولفتيني جيك جيك جيك جيك ولفتيني جيك واك واك واك
0: هذه شامخه جد
3: اضرب عليا كيلوني ما خليتوش فيا عقل وانت ربيح تنبه على اخوك
1: هيا هيا تعلمي معنا نتيجه ايش عليك فيه هو يتعب
3: انا نتعلم اري كل خيط كانوا حبل في رقبتي والخلاله السكين مبروك الله يبارك لك
0: حتى انت يا شامخه كفرتي من الخوف رجالنا بعدوا الخطر والفكيني هرب مغلو
3: اه ما يغركش الوقت طويل
2: جيك جيك جيك او مبروني جيك جيك جيك جيك
0: هاي
2: او مبروني جيك
0: اذهبوا العبوا بعيد خما تحشموش الفكيني مغلوب هو رجالنا واقفي
3: ربي ينصرنا عليه ويحط رجله قال لي ترتاح منها المخلوقات امين يا حنين

0: سمعت هشام اللي عملوه المطيس في الفكاني، قالوا حصلوا واحد من جماعته، اليوم نمشوا لهم ونجيبوا منهم لسيف نحطوه في الحبس حتى يرجع القائد ويحكم عليه.
1: لا لا
0: اختار
1: لا تتعلم
0: وشي يا فوهر لما ما انتش عليهم حاجة. وزين وزين وزين يمكن جماعتنا هاشم طن تفز طن هاشم هذا مقرر من جماعتنا هون خمسة وخمسة وخمسة هذا هم عشرين ولا أكثر
2: عشرين
0: نعرضوهم اهبل احنا بيقول اش نعملون اكبر نخبي راسك لين يتعد كيف هاشم وهالبنات اللي عايت واش نعملونهم ظهرة تستهل وين ترانا تسمحنا نكلم هذا مبروك للدين وجماعة
2: مبروك سعمل
0: سعمل وين دور دين
2: كيف غادوا قايد عمل فارح
3: شلطوه ويعطوه ها مبروك كلنا عشر اشياء زبال وغير بوي اسمع لي مكيد مال وخاب وغيدة هيا اسمع وغير بطلع هالدوه وناس وخلوه يطلع
0: ندافع عليهم حتى من بعيدة هاشم
2: اسكت هذا عشرين فارس مسلح نروح عندهم كل عصور
0: زهرة وغزالة رونا تحت زيتونة
2: هيا هيا نهرب خير من بطونة
1: صايري جابلي راحتك عبر عبر استعمل طيب
3: تجيل الزوادة يخلف عليكم أبي شكون يوقف قدام مبروك وفرسانة
4: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، ثروة محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم مهيري ولسعد دريدي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب إخراج سن الخلطي.

0: سطوي.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة مستمعينا الكرام. دعا الاتحاد الجوي للشغل بتطاوين في بلاغ له كافة منظوري بشركة البيئة والبستنة إلى تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء من 8 سبتمبر الحالي للمطالبة بصرف أجور الأعوان المتخالدة بذمة الشركة. أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة عن قبول 309 مطالب لتركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة تنموية تناهز 455 ميجاوات. أكد وزير الفلاحة عز الدين بن الشيخ ضرورة تعزيز حكومة الموارد المالية وحسن تصرف فيها وتسريع الإصلاحات لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية. أفادت وزارة التجارة اليوم أن البرنامج الاستثنائي للتوزيع المكثف للمياه المعلبة الذي أطلق الأسبوع الماضي بإقليم تونس الكبرى سيتواصل في الفترة المقبلة في 19 ولاية تشهد اضطرابات في التزود. استشهدت سيدة فلسطينية اليوم وأصيب 9 آخرون في قصف من قوات المحتل الصهيوني على قطاع غزة. أعلنت القوات الحكومية اليمنية اليوم تحرير مديرية حيس محافظة الحدود الساحلية غربية البلاد بالكامل من سيطرة الحوثيين عقب استعادة المناطق الريفية التابعة للمديرية وتأمينها.
3: الموجز في أمان الله.

0: طابت سهرتكم مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم إلى نشرة أخبار الليل نقدمها من إذاعة تطاوين، والبداية بأبرز العناوين. الشركة الجوية للنقل بمدين تنطلق في بيع شركات النقل المدرسية والجامعية وتكون عن بعد وفق وزارة التجارة. التوزيع المكثف للمياه المعلبة سيشمل كل الولايات التي تشهد اضطرابات في التزويد. وزارة الأسرة تفتح باب الترشح لبرنامج رائدات بعنوان سنة 2026. وفي العالم، الجزائر تعلن العثور على الطفل أيوب فاقدا الحياة بعد 4 أيام من سقوطه في بئر. إلى تفاصيل الأخبار. انطلقت الشركة الجوية للنقل بمدين في عملية بيع شركات النقل المدرسية والجامعية وتكوني عن بعد لتأمين تنقل التلاميذ والطلبة بولايتي تطاوين ومدين للموسم الدراسي 2026-2027. الناطق الرسمي باسم الشركة الجوية للنقل بمدين شكري الجزيري يقدم آخر استعدادات الشركة لتأمين العودة المدرسية والجامعية.
1: تمت برمجة صيانة حوالي 100 حافلة خاصة للنقل المدرسي والجامعي. العملية هذه تمت حاليا معناها بنسبة فوق 80% إن شاء الله، وإن شاء الله نهار 15 سبتمبر نكونوا حاضرين، معناها تم جهوزية 85 ولا حتى 90%، وهو ما يمكننا من نقل التلاميذ والطلبة بصفة عادية. هذا اللي يرجع خاصة لتعزيز أصول اللي صارت آخر سنة الفارطة بعدد 24 حافلة مزدوجة جديدة. بالنسبة للشركات المدرسية، انطلقت الشركة الجهوية دونك منذ يوم خميس فتحت بوابة التسجيل عن بعد بالنسبة لاستخراج الاشتراكات المدرسية. توقعاتنا إن شاء الله للسنة الدراسية هذه العدد المشتركين دونك في ولايتي مدينة تطاوين دونك في حدود 31 أو 32 ألف مشترك، حدود 25 ألف في ولاية مدنين وحوالي 5 أو 6 ألاف في ولاية تطاوين. لهنا الدعوة ملحة للحفاظ على الممتلكات العامة هذه وعلى الحافلات خاصة وعلى سلامة المعدات اللي فيها.
0: دعا الاتحاد الجوي لشغل بتطاوين منظوره في بلاغ لها بشركة البيئة إلى تنفيذ وقفة اعتجاجية يوم الثلاثاء 8 سبتمبر الحالي للمطالبة بصرف أجور الأعوان. في طرح اختتام أعمال البحث النشط حول الوسم كعائق لوصول النساء المعنفات إلى العدالة في ولاية جابس، والذي قامت به جمعية الكرامة للأسرة العربية وجمعية نبض المرأة بالحمل بإشراف من مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث، تم تنظيم سلسلة من اللقاءات مع نساء ناجيات من العنف. أكثر تفاصيل مع أستاذة القانون العام الدكتورة سارة خضر التي تحدثت لزميلة هند رزقة.
2: الثلاث أيام هذونا حاولنا أنه نعطوا فيه خلاصة ونتائج العمل هذا، كيف نبين للأطراف الاجتماعية وأيضا خاصة للوسائل الإعلام والصحفيين والإعلاميين كيف أن الوصم عائق كبير وعائق من, من, من, من أكثر العوائق التي تمنع عديد النساء اللي يتعرضوا للعنف ويعيشوا في دوامة عنف كبيرة، عنف مادي، عنف جنسي، عنف أسري، عنف زوجي لغير ذلك، لكن رغم ذلك يخافوا أنهم يلجؤوا للعدالة، تخاف تمشي تشكي بمن مارس عليها العنف لأنها تخاف من الوصم، تخاف من المجتمع اللي باش ينعتها بالفضيحة، اللي باش تهدم أسرتها لأنها باش تشكي بزوجها أو أب صغارها أو باش تشكي بخوها اللي عنفها ولا والدها. صحيح فما عوائق أخرى تحولنا أمام نفاذ نساء ضحايا العنف العدالة، لكن اكتشفنا في الدراسة هذه، والدراسة هذه مميز فيها أنها مش دراسة نظرية علمية بحتة وإنما فيها جانب أكاديمي مهم اللي تم فيه مقابلات، عديد المقابلات مع نساء ضحايا العنف، واكتشفنا بالفعل ان هؤلاء النساء يعشن في دائره عنف، وعلى رغم ذلك ما لجؤوش للقضاء، ما تمشيش للشرطه تشكي، مش تمشيش للمحكمه.
0: كما خصصت لقاءات لتكوين الاعلاميين والصحفيين بهدف مقاومه ظاهرات الوصم وتشجيع المراه للجوء للعداله واهميه دور الاعلام في ذلك. وفي هذا السياق تضيف الدكتوره ساره خضر.
2: كافحة الوصم الاجتماعي للنساء المعنفات عديد الأطراف تلعب فيه دور، بيع فما العائلة، فما المؤسسة التربوية، فما التعليم، فما الدولة، فما المجتمع المدني، لكن فما دور أساسي ومحوري للإعلام. ننتظر من الإعلام خاصة الإعلام الجهوي هنا في جابس أنه يساهموا في تغيير هذه الصورة النمطية، في مقاومة الوصم هذايا، وتشجيع النساء أنهم يكسروا حجز الصمت ويتجاوزوا العقبة الوصم وتمشي تشوف سبل الإنصاف بالقانون وحتى زاد أخلاقي كل أنه ضد الكرامة البشرية ضد حقوق الإنسان إنها تعيش تحت العنف والقهر. وشفتوا حالات إن فما نساء تعرضن لمحاولة قتل وفما نساء عديدات متنا نتيجة العنف الزوجي والعنف الأسري وكل. فبمش نوصل الشيء هذايا ونخلوها تتكلم نتشكي وتمشي تاخذ مسار عدالة يحاسب الجاني أو الجنات فإنه لابد من كسر حجز الصمت. وننتظر من الإعلام خاصة الإعلام الجوي أن يساعد النساء هؤلاء النساء ويساعد المجتمع عموما في كسر حاجز الوصم المجتمعي.
0: نولي تقديم هذه الأخبار من إذاعة تطاوين. أفادت وزارة التجارة اليوم أن البرنامج الاستثنائي لتوزيع المكثف للمياه المعلبة الذي أطلق الأسبوع الماضي بإقليم تونس الكبرى سيتواصل في الفترة المقبلة في 12 ولاية تشهد اضطرابات في التزويد. وقال مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي طرابلسي في تصريح صحفي سيتواصل تدخل المكثف والاستثنائي خاصة بالولايات التي تشهد طلبا كبيرا. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه بإمكان المشاركين في دورة إعادة التوجيه الجامعي من حاملي شهادة البكالوريا لسنة 2026 الاطلاع على النتائج بداية من يوم أمس حصرين على موقع التوجيه الجامعي. ويتعين الذين تحصلوا على إعادة التوجيه تأكيد اختيارهم بين التوجيه المتحصل عليه في الدورة الرئيسية والنهائية والتوجيه المتحصل عليه في دورة إعادة التوجيه وذلك بداية من يوم أمس ولغاية يوم الغد الأحد 6 سبتمبر على الساعة 10 ليلا. وأشارت الوزارة إلى أنه في صورة عدم التأكيد تسند المترشح الشعبة المتحصل عليها في دورة إعادة التوجيه. فتحت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم باب الترشح لإفادة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والرغبات في إحداث مشاريع أو توسعتها في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026. وتمتد فترة الترشح من 5 سبتمبر الحالي إلى غاية 5 أكتوبر 2026 على أن يتم تسجيل وإيداع الملفات مستوفية الوثائق وجوبا عبر المنصة الرقمية للبرنامج. المستجدات الدولية أعلنت الحماية المدنية الجزائرية مساء اليوم أن فرق الإنقاذ عثرت على طفل أيوب البالغ 10 سنوات ميتا بعد جهود مضنية بذلت لإخراجه من بئر ارتوازية جاف وقع فيها قبل 4 أيام في ولاية البيضة. وأثر سقوط الطفل في البئر اهتماما وتعاطفا في الجزائر حيث تحول اسمه إلى وسم انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي. استشهدت سيدة فلسطينية اليوم وأصيب 9 آخرون في قصف من قوات المحتلة الصهيونية على قطاع غزة. كما أصيب 3 فلسطينيين بينهم طفلة برصاص قوات المحتل مساء اليوم في حي التفاح شرق مدينة غزة. تزامن ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات العسكرية والطائرات المسيرة تجاه مناطق متفرقة في القطاع. واليوم ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 73,651 شهيدا. قتل أكثر من 60 شخصا اليوم بينهم مدنيون خلال المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة تعز بالتزامن مع الحديث عن هجوم معاكس ضد الحوثيين في محور حيس الجراحي. هذا يتواصل التصعيد العسكري في اليمن مع تجدد المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في جبهات عدة اليوم سيما في محافظتي تعز والحديدة وعلى امتداد الساحل الغربي بعد غارات جوية أمس وهجمات متبادلة في ظل التطورات التي يشهدها اليمن. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بنسيت أن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا لعملية الحصار الاقتصادي ضد إيران مشددا على أن بلاده تقف بحزم إلى جانب حلفائها لضمان عدم تمكن نظام في إيران من استغلال النظام المالي العالمي. في الأثناء أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن استهداف 3 ناقلات نفط خام إيرانية وقالت أن ذلك جاء ردا على إطلاق إيران صواريخ بالستية باتجاه سفينتين حربيتين للبحرية الأمريكية. من جهته حذر المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي العسكري في إيران إبراهيم ذو الفقار مساء اليوم من أن القوات المسلحة الإيرانية ستصعد ضرباتها ضد السفن الحربية الأمريكية في المنطقة في حال استمرار مواصفها بأعمال الشر والتخريب وإعاقة حركة السفن الإيرانية وفرض حصار بحري على إيران. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار الليل وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين. الشركة الجوية لنقل بمدين تنطلق في بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية والتكوينية عن بعد. وفق وزارة التجارة التوزيع المكثف للمياه المعلبة سيشمل كل الولايات التي تشهد ضربات في التسويد. وزارة الأسرة تفتح باب الترشح لبرنامج رائدات بعنوان 2026. وفي العالم، الجزائر تعلن العثور على الطفل أيوب فاقد الحياة بعد 4 أيام سقوطه في بئر. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع في أمان الله.
3: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
4: النوبيون شعب عريق يعد من أقدم الشعوب التي استوطنت ضفاف وادي النيل، حيث عاشوا منذ آلاف السنين في المنطقة الممتدة بين جنوب مصر وشمال السودان. أسس النوبيون حضارة متميزة عرفت بتقدمها في الزراعة والتجارة والعمارة والفنون، كما أقاموا ممالك قوية مثل كرمة ونبتة ومروة التي لعبت دورا مهما في تاريخ إفريقيا القديمة. تميز النوبيون بعلاقاتهم التجارية وثقافية مع الحضارة المصرية القديمة، وتأثروا بها وأثروا فيها في الوقت نفسه، حتى أن بعض ملوك النوبة حكموا مصر خلال الأسرة 25 للفراعنة، وهي الأسرة التي عرفت باسم الأسرة الكوشية. يتحدث النوبيون لغات تنتمي إلى الأسرة النيلية الصحراوية، ومن أشهرها اللغة الكنزية واللغة الفديجوية، إلى جانب انتشار اللغة العربية بوصفها لغة التواصل اليومية لدى كثير منهم. ويشتهر النوبيون بتراثهم الثقافي الغني الذي يشمل الموسيقى الشعبية والحرف اليدوية والمنازل ذات الزخارف والألوان الزاهية، إضافة إلى قيمهم الاجتماعية القائمة على التعاون والكرم واحترام كبار السن. شهد المجتمع النوبي تغيرات كبيرة خلال القرن العشرين، خاصة بعد بناء السد العالي في مصر، إذ غمرت مياه بحيرة ناصر العديد من القرى النوبية، مما أدى إلى تهجير آلاف السكان وإعادة توطينهم في مناطق جديدة. ورغم هذه التحديات، حافظ النوبيون على هويتهم الثقافية ولغتهم وعاداتهم، واستمروا في نقل تراثهم من جيل إلى آخر. واليوم يعد النوبيون جزءا أصيلا من النسيج الاجتماعي والثقافي في مصر والسودان، ويواصلون جهودهم للحفاظ على تراثهم وتعريف الأجيال الجديدة بتاريخهم العريق. كما يحظى التراث النوبي باهتمام متزايد من الباحثين والمؤسسات الثقافية لما يمثله من قيمة تاريخية وحضارية تعكس التنوع الثقافي في وادي النيل وإفريقيا عامة.
3: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
5: جارة القمر.

يا مساء النور، يا مساء الجمال عليكم مستمعينا متابعينا الكل اللي تابعونا من الوقت هذايا وإلى حدود منتصف الليل. نكون معكم في لقاء حتى نسهر معا، حتى نختتم أسبوع ونستفتح إن شاء الله أسبوع مليان خيرات ومحبة وجمال لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. نحن أكيد نحاول أنه تكون طاقتنا وتكون عنا الأمل أنه في كل لحظة من حياتنا تكون جميلة، والباقي أكيد سعي، والباقي أكيد مشيئة الرحمن. يا أهلا وسهلا بكل المتابعين اللي انضمونا الليلة ممكن لأول مرة في الاستماع عبر موجة إذاعة تطاوين لجارة القمر. أهلا وسهلا بكم جيرانا معنا، نسهر وإياكم، نسهر مع الليل، نناجي الليل، نتحدث إليه، يتحدث إلينا عبر كلمات وعبر المعاني وعبر الصور الشعرية والشاعرية اللي نتجول خلال على امتداد الحلقة مع ضيوفنا اللي يكونوا موجودين معنا أو مع المحتوى اللي نعدوه في كل حلقة من حلقات جارة القمر. نستعير الكلمات الجميلة علها تنقل لنا عدوى البهاء، ونهمسها في ليل مظلم ربما علها تنساب بأشعة تفتح لنا طريقا نحو السماء. وعن الأحبة ومع الأحبة نضرب موعدا، لأن لا أحد نضرب معه موعدا إلا ونحن نقول له من القلوب إلى القلوب أكيد دعنا نتشارك المحبة. غير الأحبة أكيد الأصفياء، نقول لهم بعضا من كلمات شعرية كتبتها نازك الملائكة: أطفئ الشمعة واتركنا غريبين هنا، نحن جزءان من الليل فما معنى السنة، يسقط الضوء على وهمين في جفن المساء، يسقط الضوء على بعض شظايا من رجاء، نحن من جاء بنا اليوم ومن أين بدأنا، لم يكن يعرفنا الأمس رفيقين فدعنا نطفر الذكرى كأن لم تكن يوما من سبانا، بعض حب طاف بنا ثم سلانا، فلو نحن رجعنا حيث كنا قبل أن نفنى، لو رجعنا لوجدنا أن ما زلنا غرباء.

0: نجارة القمر.
1: كل الألوان اللي بغنيها بحبها، ما بفضل لون على لون، بس أكيد في غنية بتطلع أحسن من غنية مش بسبب لون الغنى، لأنه كل الأنواع فيها الحلو وفيها مش الحلو.

والحديث ما بين الموسيقى والإيقاع والنغم وأيضا إيقاع الشعر بما فيه من بحور ومن تفعيلات. سنكتشف كل مرة زاوية منها مع ضيوفنا اللي يكونوا موجودين معنا سواء في الشعر أو في الرواية أو في النظم بكل أشكاله وكل أنواعه وأنماطه. نكتشف هذا بعد شوية، ولكن قبل كل شيء لابد من إهداءه.

ما المدى؟ ما الحقيقة؟ سأل الدكتور عبد الكريم شويطر وخاطبهما باستفهام. يا هذا السؤال الذي ضج في خاطري، يا الوعود التي عشت أرقبها وهي تكشف عن حاضري. لست من عالم القحط، لا أنتمي لقرى البؤس، لا أنتمي لقرى الجهل، لا أنتمي لشقائي.

أبارح وجدي خذيني وهزي شراعي أنقلي غيمة حيث ينتظر الزمن البكر غيثي وأرن بإشراقة لسخائي أحمليني إلى حيث أدفن أمسي وأحزانه أبعثر ما في يدي أختفي من جدال التواريخ من وجع الدهر أترك العمر يجري ورائي في عالمي ينبت العدل وفي دولتي يستتب رخائي إشراقاتك المدى باتساعي وكل أجنحة الأفق الشريعة الحقيقة مني وبي ولأجلي أنا لغتي ولغتي شفافية البوح. أنا لغتي ولغتي شفافية البوح لغتي رئة الكائنات الرقيقة همزات العناء حوار طبيعة بريئة يا لغتي يا طريقا في المدى اجعلينا نعانق أحلامنا وترا وترا ونطرز أذواقنا بالجمال اجعلينا نسير إلى حيث يكتمل الشعر حيث نلمس زرقة أحلامنا على جسد اللون واللحن والحرف يا لغتي هل أتيت وقلت حرفا يفتش في القلب عن ما يريد ويرقص على وتره إنسان سعيد.

0: بسمتك ليلى، عبسيتك ليلى، وما بين البسمة وممكن اللحظة السلبية أو اللحظة الغير إيجابية أكيد فما برشا حكايات وبرشا ما نتحدث أو ما نكتب أو ما نقول ما بين هذا وذاك. ضيف الليلة سألته من أين تأتي وما هي لغتك، فقال لي: كلامي قليل وكأنني أقطعه من صخور مقدسة في دماغي، فإن كنت تبحثين عن نجمة في كلامي فأنت لا محالة في المكان الخطأ، وإن كنت تبحثين عن نجمة في كلامي الذي ما بدأ فأنت إذن في الزمان الخطأ. ضحكت وقلت له: الكلام مراكب من ورق وبحار وتعويذة رحال، مشهد حلم وغيبوبة لا تطول، متى أصبح له زمان ومكان وأنا؟ أم أنت هو ذاك الذي سألته سيدة القطار: أليس لك اسم؟ فأجبتها: أنك في مواجهة الكل وحدك ضد كل السلالات، ضد خطى البشرية وضدي وضد ملامح وجهي وكلامي.
1: أنا كل احتمال ليس يجدي، لقد حدقت في المعنى طويلا ولامست الحقيقة دون قصدي، وكنت على الأسى أنفقت روحي، فماذا بعد للأشياء عندي سوى جسد هزيل أرتديه سيخدعني غدا ويثور ضدي. أجيئك هاربا من كل شيء، فآويني ورد الباب بعدي. تشابهت العصور وأنكرتني، وما كذبت في عينيك وعدي. أجيئك حاملا تعبا قديما سعيت به، وذلك كل مجدي. كأني عشت أكثر من حياة وصاحبت الجميع وعدت وحدي.
0: هاي نعم، جئتني وحيدا، كنت تحتاج الكلام كما لو أنهم تركوك تبكي وتخدش في لياليك الظلام. تمر على الحكاية نصف غاف وتعبر هذه الدنيا سلاما، يداك تارة تلوحاني لسرب طير وقلبك بيت أطفال يتامى، على عينيك أثر الصبايا فكم جرحتك ألوان الخزامى. أتيتني فأخبرت أنك عابر ستمضي وتترك خلفك المعنى حطاما، وليس بينك وبين عيني إلا صدى زمان سيأتي وحنين، فمن لهذا الجسد مداويا؟
1: أداويك يا جسدي من عبور الزمان ومن فائض في الطريق إلى أي شيء، ومن شهوة تشعل الرمل في ضفتيك، ومما تعاني وما لا تعاني من الندم المري بعد فوات الأواني. أداويك يا جسدي يا صديقي ويا خيمتي وحصاني، أداويك بالصبر أم بالأغاني، وأحمل عنك انتظارك تحت السماء، فاخرج الآن من قبضة الذكريات وسر في شرودك قدر ضياع الأحبة، وانفض يديك من الملح واترك لهم حيزا في المكان.
0: هل نترك لهم حيزا في المكان والبحر يسير متجها إلى ما لم يدونه الرواة على صخور الشط أغراه المقام؟ كنا يا حبيبي في مساء مثل هذا في شتاء مدينة أخرى، كانت الأبواب يومئذ بلا حرس، وكان الوقت يجلس مطمئنا مثل سيدة ترش القمح للطير الغريب، وكأن أعمدة الشوارع شمعدان الليل وهو يطوف بين الساهرين. كأنك كأنك مد آخر في عينيك، بوصلة الجهات وفي خطوط يديك، خريطتي وباسمك تفتح الأبواب، وباسمك تفتح الأبواب. فهل بقيت لنعبر هذه الصحراء، لنعبرها معا الآن الآن وليس غدا.
1: أنا متعب متعب يا رفيقة من هذياني ومن عزلتي والتباسي بنفسي، ويوشك أن يتناسل يأسي، كأني اطلعت قديما على كل شيء فما عاد يدهشني أي شيء، ويزعجني كل شيء، كأن شعوبا من الكائنات تسافر داخل رأسي. غدا بعدما يغرق النهر بيتي وتطفو على الماء أخشابه اليابسات، وتطوى الشطوط وتشتعل الذكريات، أجيئك لا غيرتني الليالي ولا بدلتني الفصول، بنبرة حزني، بجرح الذي لا يزول، وصوت الذي أنضجته الحياة.
0: ضيفنا صوت أنضجته الحياة، وهو شاعر من بلد قريب، في كل ليلة يصلح نايه ويصالح الأشياء ليبني بيتا جديدا. كتب قصة أرض جديدة مثلما أملى عليه الشعر، فالشعر عنده نبع لا يجف وحبة من قمح أجداده. ستأخذنا الرحلة إلى كهفه الليلة لنستمتع بإشراقات كلماته ومعانيه، الشاعر المصري حسن عامر، وعلى طريقة جارة القمر نرحب به.

0: أهلا وسهلا حسن، شنو أحوالك؟
1: مساء الخير والجمال عليكم. أهلا وسهلا بك وبكل متابعي البرنامج الكرام، وسعيد بحضوري معكم الليلة، وأتمنى أن أكون ضيفا خفيفا على قلوبكم وعلى مسامعكم.
0: يعيشك، أهلا وسهلا بك عبر موجة إذاعة تطاوين لأول مرة معنا في جارة القمر، وما نعرفش إذا كنت موجود في بعض المساحات مع الزملاء في مساحات إعلامية أخرى، وإلا أول مرة تكون عبر موجة الإذاعة التونسية.
1: عبر الإذاعة التونسية هذه أول مرة، لكن يعني سعدت بلقاءات سابقة في الإذاعة المصرية.
0: جميل يا سيدي، أهلا وسهلا، مرحبا بك. احنا سعيدين بأنه نذهب إلى عوالم الشاعر المصري حسن عامر، وكنا سمعنا في المقدمة بعض مما تكتب، فظهر لي نذهب مباشرة إلى أصل الموضوع أو إلى الباب الأول في الحكاية، وهو باب الشعر.
1: نعم،
0: متى بدأت الحكاية معه ومتى فتحت باب الشعر في عالمك حسن عامر؟
1: بدأت كتابة الشعر في سن مبكرة طبعا، كانت البداية يعني عبارة عن انفعال باللغة وبالعالم، لكن بعد ذلك شعرت أن الشعر ليس يعني جنسا أدبيا أو مهارة لغوية فقط، إنما هو تعبير عن الذات وطريقة لفهمها أيضا، وطريقة لفهم العالم عن طريق فهم الذات أيضا. وحاولت في شعري أن أبحث عن الإنسان داخلي، وأن أمد يدي للآخر لأقول له أنني أشعر بما تشعر به، ونتشارك في هذا الارتباك وفي هذا الخوف أو القلق الذي نعانيه جميعا.
0: ومنذ متى تتشارك أنت والآخر في هذا القلق؟ عمرك الشعري؟
1: عمر الشعري ليس كبيرا، يعني أنا
0: قلن
1: أكتب يعني
0: النجم يكون لا يقاس بالزمن.
1: نعم، الشعر يتعدى الزمن، يقاس يعني بالكتابة أو بالمنتج، لا يقاس يعني بالعمر الزمني فقط. لكن أنا كتبت الشعر يعني منذ مرحلة مبكرة، يعني تقريبا وأنا عمري 15 سنة تقريبا.
0: ومن قادك إلى بيت الشعر أو إلى باب الشعر؟
1: أنا أظن أن الشعر قدر يختار أصحابه، والشعر لا يفعل سوى أن ينصت إلى صوته الخاص، وأن يتتبع صيحة الشعر داخله، وأن يطيع يعني الشعر في هذا الدرب الطويل.
0: صحيح، ولكن في الدرب لابد من محطات حسن، ولا لا؟
1: نعم، هناك محطات كثيرة في
0: ساعة قبل ما تحكي لي عن المحطات، تقول لي ارتحت في المحطات شوية ولا وصلت المسير متاع يعني النسق السريع متاع الحياة؟
1: أكيد ارتحت كثيرا، يعني في كل محطة يعني أتشبع منها أولا قبل أن أتركها.
0: طيب،
1: يعني لأن الشعر في الأساس قائم على الدهشة وعلى التأمل.
0: طيب، المحطات كيفاش كانت أجواءها؟
1: كانت أجواء جميلة، يعني كل محطة تحمل خصوصيتها وتحمل طقوسها الخاصة وتحمل أبعادها أيضا الخاصة، بشرط أن تجد العين التي ترصدها والقلب الذي يشعر بها.
0: وأنت كنت العين التي ترصدها؟ أو التي رصدت بعضا منها؟
1: كانت عين الشعر يعني بالأحرى هي التي ترصد.
0: أي أنت متسلح بسلاح الشعر صحيح؟
1: نعم،
0: وسلاح الشعر ما فهمش ما أجمل منها، لأنه في الآخر هو تعبيرات عن واقعنا، ولا ليه؟
1: نعم، أنا يعني أرى أن الشعر لا يعبر عن الواقع بشكل مباشر، إنما هو طريقة أخرى للوصول إلى الحقيقة عبر الحدس والخيال، وعبر تحويل الحقيقة إلى خبرة جمالية وشعورية، يعني الشعر لا يكشف الحقيقة ولا يبحث عنها، إنما يكثفها، يكثف حضورها ويحولها إلى خبرة جمالية وشعورية كما قلت.
0: ألم تعيش التيه أو الضياع مع الكلمة؟ ضيعتك الكلمة شوية وإلا دائما اهتديت إلى الطريق الصحيح والقوي؟
1: أنا أشعر أن الضياع

0: هذه الغربة بمعنى أدق.
1: سألوك يوما ما من أنت؟
0: نعم سؤالت كثيرا، لكن هذا سؤال صعب، يعني الإنسان يعني على هذه الأرض يحاول منذ أن وجد الإجابة على هذا السؤال يعني.
1: وأنت كنت صارم وجدي كثيرا في واحدة من القصائد اللي قلت فيها كل شيء، وأنا ما عادش تسأله لي السؤال على ما يبدو. على ما يبدو يعني للي يقرأ الدواوين متاعك حسن، قلت لهم أنا ما أقول، فيكفيني من سؤال من أنت أعتقد، ولا لا هي إجابة واضحة ولا لا؟
0: نعم أنا أشعر أن يعني كتابتي هي ذاتي، يعني أنا أحاول أن أجيب عن هذا السؤال عبر الكتابة عبر الشعر، يعني الشعر ليس هواية بقدر ما هو هوية.
1: والهوية طبعا ماهيش نتاج متاع اللحظة أو متاع زمن بعينه ولا مكان بعينه، هي تراكمات متاع سنوات متاع تجارب حياة كثيرة.
0: لا الهوية مشروع مستمر يعني لا يتوقف.
1: صحيح. ماذا تختار نسمع نختم بها الساعة الأولى ونرجع لاستكمال الحوار والحديث في الساعة الثانية؟ نسمع علي الحجار ولا نسمع محمد منير؟
0: أسافر في الصباح.
1: وتحكي لنا حكاية السفر وحكايتك. ما ضيعناش في المحطات وما ضيعناش في الأغنية وفي الإيقاع، وننسى السؤال الأساسي اللي هو تسافر مع الصباح ولا مع الغروب الساعة؟
0: والله ما فهمت أي حاجة.
1: تسافر في الصباح، تحب السفر في الصباح ولا في الغروب؟ الغنية شنو تقول؟
0: الأغنية بتقول أسافر في الصباح أسافر في الغروب، أخوان من الجراح ولا من الهروب.
1: فأنا سألت هل تحب السفر في الصباح وإلا السفر في الغروب؟
0: في كل وقت.
1: في كل وقت. علاش نعرف هذايا؟ علاش لماذا نعرف هذايا؟ بعرف الساعة الثانية من جارة القمر. خليك معنا حسن، ليك ولكل المتابعين علي الحجار في أسافر في الصباح.

انت جسيمك بالليلي يا بحر النيل اباكي واسيني في الضريح.

حزينة مخلى العين حزينة وجرح القلوب.

0: وسافر في الغروب.
1: جارة القمر.

0: وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
1: موجز الأخبار،
2: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري. انطلقت شركة جود نقل بمدين في عملية إباحة شركات النقل المدرسية والجامعية وتكوني عن بعد لتأمين تنقل التلاميذ والطلبة بولايتي تطاوين ومدين الموسم الدراسي 2026-2027. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه بإمكان المشاركين في دورة إعادة التوجيه الجامعي من حاملي شهادة البكالوريا لسنة 2026 الاطلاع على النتائج حصرين على موقع التوجيه الجامعي. فتحت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والرغبات في إحداث مشاريع أو توسيعتها في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار الرائدات بعنوان سنة 2026. قتل أكثر من 60 شخصا اليوم بينهم مدنيون خلال مواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجامعة الحوثي في محافظة تحز بتزامن مع الحديث عن هجوم معاكس ضد الحوثيين في محور حيس الجراحي. أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في بيان اليوم استهداف 3 ناقلات نفط كانت تعبر مسارات غير مصرح بها في مضيق هرمز بالإضافة إلى 3 سفن أمريكية أخرى في مناطق متفرقة. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن بلاده ستقوم بكل ما من شأنه ضمان أمن مفاوضات التسوية والوسطاء في ملف الصراع مع أوكرانيا. الموجز في أمان الله.
0: جارة القمر.

0: القمر مع فيروز الجبال.
1: يا الله
0: جارة القمر.
2: كنت حب الموسيقى كتير والحقات أسمع تسمع عليها، لأنه ما كان عندي راديو، كنت أتسمع راديو الجيران، كل الموسيقى اللي بتمرق أسمعها وأحفظ أكثرها.
0: جارة القمر
2: هذا هي كانت حياتي، عبارة عن نوع من الحياة، ما كان في شيء تاني لهالحياة الحلوة البسيطة الهادية.

0: مي، والورد ما يطلبش الماء، والإنسان أيضا ما يطلبش المحبة والمشاعر الجميلة إلا إذا كان نهار من نهارات أسحقها وكان محتاج لها. ويريت نحسوا بالناس وما نخلوهمش يطلبوا من عنا محبة، لأنه أحساسنا بيهم أكيد يسقيهم بشوية من العاطفة ومن الأحساس الجميل ويخليهم منورين في الحياة. أكيد من الأشياء الجميلة اللي تخلينا مقبلين وتخلينا منورين وتخلي حياتنا مليانة ورد. ورد نتحدث على الورد بما كل ما فيه من رمزيات ومن جماليات أيضا، وقت ما نبحر في عوالم الفنون اللي فيها الكثير الكثير من الجمال. الليلة اخترنا الإبحار في عوالم الشعر مع الشاعر المصري. الشاعر يكتب بطريقة متفردة، وفي بداية الحلقة لليلة مع المقدمة أبحرت شوية في عوالم الشعرية، سنبحر أكثر وأكثر في عوالم الشعرية، وهو الذي أخذ بعض مما تركه له الأجداد، هكا هو يعرف نفسه في واحدة من القصائد متاعها. البقية أكيد من عندك حسن. في الساعة الأولى آخر حاجة حكينا عليها هي السفر، هكا ولا لا؟
1: نعم،
0: قلت لك تسافر في الصباح أو في الغروب، قلت لي في كل الأوقات، ولكن
1: طبعا الشاعر يعني بطبيعته كائن يبحث عن الدهشة، والشعر والسفر في رأيي ليس انتقالا من مكان إلى آخر فحسب، إنما هو انتقال من حال إلى حال، انتقال من رؤية أيضا إلى أخرى. والإنسان في السفر يشعر بجهله الجميل حينما يكتشف أن العالم ليس كما كان يعتقد، إنما هناك ثقافات أخرى وحيوات أخرى، ويتعرف على أنماط أخرى من الحياة، وبذلك يعني يزهر الشعر وينمو أكثر.
0: جميل، يزهر الشعر. الورود التي التقيتها في سفرك الشعرية؟
1: أنا يعني أشعر أنني في كل مدينة جديدة أزورها أشعر أنني أولد مرة أخرى، يعني أولد ولادة ثانية، عندما أشاهد الأشياء للمرة الأولى أشعر أنني ولدت ولادة أخرى أيضا في هذه المدينة.
0: وطبعا مع كل ولادة فما منجز جديد وفما كتابة جديدة وفما قصيدة جديدة إن لم يكن ديوانا كاملا. أكيد نحن الليلة نحب نسمع منك الكثير حسن، ولكن خليني نمشي إلى بعض التسجيلات بشكل سريع. التسجيلات نسمع المقطع ونسمع تفاعلك من عنده بشكل سريع، ومن بعد أكيد نطلب منك أنه تقرأنا بعض القراءات. نمشي الأول مسمع ومجمل المسامع اللي باش نسمعوها في الجزء هذايا تهم التعرف على شخصية حسن عامر أو على العوالم الخاصة طبعا ما سيسمح لنا به حسن. يلا من عندك مفتاح أول مسمع.
2: أستطيع أن أقول لك أنا ابن هذه التجمعات، هذه التيارات، هذه القوى الخفية التي تعبرني إلى الآخرين. لقد ولدت في السودان، هذه حقيقة. لقد ولدت من أبوين ينحدراني إلى أصول ليبية، أيضا هذه حقيقة أخرى. لقد نشأت وترعرعت وعشت في مدينة الإسكندرية، هذه أيضا إحدى الحقائق الثابتة في حياتي. تعلمت وتثقفت وعملت في الصحافة المصرية وفي كلية دار العلوم درست بها وبجامعة الأزهر، أيضا هذه إحدى الحقائق. إذن أنا مزيج من كل هذه الأشياء. إذا أطللت خارج هذا النطاق الإقليمي فسوف أجدني منزرعا تارة في بيروت وتارة في ليبيا وتارة في المغرب وتارة في دمشق. يعني هذا تلخيص للرحلة الطويلة والمعمقة والموجعة والمفرحة والمخصبة والمجدبة والمحبوبة والمرفوضة خلال تجوالي في هذا العالم الذي أصبحت أحد أجزائه كما يقولون.
0: هذا يا محمد الفيتوري، فيما تتقاطع معه حسن؟
1: في الحديث عن المكان، طبعا أنا ولدت في قرية بسيطة لكنها ذات خصوصية كبيرة جدا، في أنها قرية يعني تجمع بين النيل والجبل، يعني الطبيعة الصحراوية والطبيعة المائية. هي قرية يحدها الجبل من ناحية، ومن الناحية الأخرى يحدها النيل. أظن أنني كنت محظوظا جدا بولادتي في هذه البيئة التي تقترب كثيرا من مفردات الطبيعة الأولى. وأظن أن الشعر في بدايته ولد في حضن الطبيعة، يعني كان الإنسان الأول أو الشاعر الأول يتعامل مع مفردات الطبيعة بشكل مباشر. هذا يعني أفادني كثيرا، يعني وما زال معجمي الشعري يعني مليئا بهذه المفردات الأولى، مفردات الطبيعة الأولى تتردد في شعري حتى الآن.
0: وهي جميلة، وهي أكيد تخلق فرادة ما فيما تكتب بالنسبة للمتابع، ممكن اللي ما يعرفش الأماكن هذية أو اللي ما تجيش الفرصة أن يزور الأماكن هذية في مصر أو حتى يزور مصر ككل. فجميل أنه نتعرف على دواخل وأعماق البلاد عبر الشعر، وهذه يظهر لي من أسمى المهام اللي يأخذها الشاعر في مسيرته الشعرية.
1: طبعا، لأن الطبيعة لا تكون مجرد خلفية جمالية للقصيدة، بل هي شريك أساسي في تكوين الصوت الشعري في رأيي. والإنسان حينما يقف أمام مفردات الطبيعة الأولى يشعر أنه يقف أمام شيء شاهق، وشيء يعني يشعر أنه في حضرة ما هو أقدم منه وأكثر استقرارا من القلق اليومي العابر.
0: المكان اللي أنت أصيل منها شنو اسمه حسن؟
1: هي قرية صغيرة تسمى الحميدات، هي تابعة لمدينة الأقصر. ومدينة الأقصر طبعا مدينة معروفة بعمقها التاريخي والحضاري، وهي مليئة بالأثار الفرعونية القديمة والمعابد، يعني لها عمق تاريخي وحضاري كبير.
0: علاش نسأل على المكان؟ لأنه في الأغنية اللي كنا نسمع فيها متاع أسافر في الصباح، وأنا نسمع فيها في الكواليس، وشدتني صورة شعرية جميلة وموجعة في نفس الوقت. يا بحر النيل يا باكي وسيني في الطريق، يا ريت تخذني في حضنك، يا ريتني
1: فيك غريب.
0: فما بين انه ياخذك النيل في حضنه وما بين انه تكون فيه غريق، زوز صور متناقضتين من النقيض الى النقيض.
1: نعم،
0: ولكن الشعر يتمنى هذه ويتمنى الاخرى، زوز.
1: نعم، هي القصيده من تاليف الشاعر الكبير عبد الرحمن الابنودي.
0: طبعا طبعا،
1: وهو شاعر صعيدي ايضا.
0: فما جمال في الصعيد. وعبد الرحمن ابنودي نقلة عبر الشعر متاعه ولكل العالم. يعني نحن نحب الصعيد في تونس لأنه كبرنا على القصائد متاع عبد الرحمن ابنودي وجمالها وما تخلنا منها، وأيضا مدونة الشعرية مدونة مهمة جدا عبد الرحمن ابنودي الخال. طبعا مش نمشي بعد المسمع الأول للمسمع الثاني ونسمع تفاعلك معه أيضا حسن.
3: كل واحد فينا، كل بني آدم فينا له واحد شخصيته، وهي نتيجة بيته ونتيجة كل العوامل التي صنعت هذه الشخصية. والحاجة الثانية عنده علمه وتخصصه في هذا العلم. والحاجة الثالثة عنده طموحاته وهي إنسانية. كل إنسان في الدنيا له ثلاث أدوار أو له ثلاث وجوه في حقيقته، في وجهه الإنساني والشخصي والذاتي ومزاياه. حاجة تانية في أداؤه المهني، أداؤه في الحياة، أداؤه العملي في حياته. وبعدين في دور التاريخي، الناس يبقى عندهم دور تاريخي، دي قضية تانية خالص. كل الناس عندها الجزء الأول مزايا شخصية، كل الناس عندها المهام الوظيفية، لكن مش كل الناس عندها الدور التاريخي.
0: هذا حسن هيكل ويتحدث على أبعاد الإنسان وأيضا وجوه وأدوار الإنسان. كم أنت توافق حسن هيكل حسن؟
1: أنا أرى أن الشخصية الإنسانية يعني تداخل معقد بين الوراثة والبيئة والتجربة الفردية أيضا. فالإنسان لا يولد صفحة بيضاء تماما خالية من الملامح، إنما هو يعني مزيج من البيئة ومن الوراثة التي تمنحه استعداداته الأساسية. ولكن الإنسان يتفتح ويكتسب معناه عبر تجربته الفردية أيضا. فالهوية في رأيي مشروع مستمر لا يتوقف أبدا إلا حين يتوقف الإنسان عن الحياة.
0: بعد ما يذهب الجسد ألا يشتغل الأثر أيضا على هوية من ترك الأثر؟
1: نعم، الفن في طبيعته هو يعني طريقة للتحايل على الموت، ويعني حالة من حالات الخلود التي يصدرها الإنسان يعني عبر مشروعه الإبداع.
0: لمن استطاع إلى ذلك سبيلا حسن.
1: نعم.
0: طيب، فمن الإنسان والكينونة الإنسانية والأسئلة الوجودية باش نمشي إلى البسط أو البساطة، أو أنت تحب تبقى في المقهى أو في اللقاءات متاعك الخاصة مع ناس فرحانة وسعيدة وناس مبسوطة، وإلا أنت انطوائي ولا تعنيك كثيرا اللقاءات والاجتماعات مع الناس؟
1: أحيانا وأحيانا.
0: أي
1: حسب الحالة المزاجية يعني. يعني أحيانا يعني أكون اجتماعيا، وأحيانا يعني أكون انعزاليا، يعني حسب الحالة. يعني الإنسان يعني في العموم متقلب يعني في حالاتي، يعني أحيانا يحب أن يخرج ويحب أن يلتقي الناس، وأحيانا يحب أن يختلي بنفسه.
0: طيب، أحمد زكي عنده رأي في الموضوع، نسمعه.
4: تراكمات الحاجات البسيطة جدا والمشاكل الصغيرة جدا، الواحد عمال يقول يا عم طيب يا عم طيب يا عم طيب، بتتكون في الغط لما تبقى زي الحجرة كده، فالواحد يبقى حاسس انه مخنوق مش عارف يعمل ايه، لانه ما بينفس وبيقولش وخايف من اللي حواليه وخايف لا يقول سره اللي حواليه. انا دلوقتي بيقول عليا انطوائي، انا مش انطوائي جدا ابدا، انا اكبر اجتماعي في الدنيا انطوائي ديت، لاني انا عاوز اقعد مع الناس مبسوطة مش عامله مبسوطه
0: تلش.
4: يعني انا ابص كده الاقي الناس كلها لابسه حلو ومبسوطه وعامله كده وبتاع، ومجهدين جدا وتعبانين جدا وبيبصوا لبعض وحيرانين وبتاع، فانا ادور على ناس انتيم بسطاء جدا، اقول لابن خالي ده تعالى اقعد معايا، اشوف زميل ده من 20 سنه اقعد معاه.
5: بس انت زاد بالراوي بقى،
4: مش بالراوي ولا حاجه، هي دي الحقيقه. ان انا مش الناس تقول لك احمد زكي انطوائي ومش اجتماعي،
0: بالعكس
4: انا اجتماعي جدا، بس عاوز الناس كمان، إنما كلنا مش عارف في وقت في غربة، فتعالوا نلحق على بعض وتعالوا نحب بعض.
0: دعوة للحب، دعوة للحب.
5: بس احنا والله دكتورة
4: دعوة للحب
5: أكتر بلد،
4: دعوة للحب،
0: دعوة للحب،
4: تيجوا نحب بعض.
0: تيجوا نحب بعض. هذا أحمد زكي، تنفس ولا ما تنفسش على نفسك مع الآخر حسب؟
1: أنا أعتقد أن الشاعر يعيش يعني في منطقة يعني وسط بين الانطوائية وبين الاجتماعية، يعني الشاعر يحتاج إلى العالم ليكتب عنه وليتأمله جيدا، لكنه أيضا يحتاج إلى الانعزال ليستمع إلى صوته بهدوء، ويعني يحتاج إلى عزلة هادئة ليستمع فيها صوته الداخلي. ذلك الصوت الذي يضيع أحيانا وسط الضجيج الحياة اليومية. والانطوائية ليست عيبا على فكرة، يعني كما يتوهم الكثيرون، لكنها يعني لحظة من التأمل، ولحظة يعني تساعد الإنسان على فهم ذاته أكثر. يعني الإنسان الانطوائي لا يهرب من الناس، بل يحاول أن يقترب منهم بشكل أعمى. وهناك مقولة يعني تقول كلما يعني قل حظ الإنسان من الوعي كلما كان اجتماعيا أكثر،
0: لأنه هو مش حاس بالحياة. لأنه هو مش حاس بالحياة بما فيها من صعوبات وبما فيها من تعقيدات. طبعا هو كل لحظة يعيشها كما هي، وما يحاولش أنه يحلل أو يقرأ أكثر من اللازم، فعلى هذاك هو مبسوط. طيب،
1: اللي يفهم حينسحب.
0: اللي
1: يفهم أكثر سينسحب.
0: لازم ضروري أنه الوعي يكون أهدى شوية. صحيح. عندي عدد مهم من الأسئلة، ولكن نحب نخلي المستمعين يستمتعوا أقصى ما يمكن بقراءتك الشعرية لما كتبت أو لما ستقترح علينا ليلى من قراءات حسن. عندي محمد منير، بحر الحياة، نسمع حالك بعد ما نسمع من عندك بعد إذنك. طبعا نعطيك شوية موسيقى من عنا.
1: ماشي،
0: يلا موسيقى من عنا شوية. ولك الخط. Thank you.
1: لا سألت الحزن عن أبوابه أو جرحت الماء في أكوابه، لا ولا غنيت من فرط الأسى أو شددت الليل من أثوابه، كل ما في الأمر أني خائف خوف ذئب جاع من أنيابه، هل يظن الريح إلا صيحة والصدى إلا خطى أصحابه، المدى يبدو على أعصابه والتراب الفخم في ألقابه، كل ما فيه احتمال جارح كل شيء فاض عن أسبابه، في ما في الذئب ينأى وحشة والحنين المحض أقسى ما به، والحنين المحض أقسى ما به.

0: أرسلنا الأغنية هذه وانت هزك. أين تأخذك الأغنية هذه؟
1: يعني هذه الأغنية بالتحديد يعني تذكرني يعني بموقع الشاعر بين الكائنات أو في الحياة، لأن الحياة أشبه فعلا بالبحر يعني بموجه وملحه وقلقه، والشاعر حين يكتب يسبح ضد التيار
0: بين الأمان والغدرة،
1: طبعا بين تقلبات الحياة كلها.
0: علمني الشعر أن لا أقول، هذا ما علمك إياه البحر أيضا؟
1: نعم.
0: على فكرة فما عدد مهم من التفاعلات من المتابعين ومن أحباء ومتابعي جارة القمر ومن ضيوف جارة القمر اللي كانوا موجودين معنا في أكثر من حلقة. تحيات كبيرة تصلك حسن من أكثر من
1: جميعا، وتحياتي لحضرتك طبعا ولكل مستمعي البرنامج الكرام.
0: يعيشك. أنت اكتشاف مهم الليلة عبر موجة إذاعة تطاوين، ونأسف كثيرا لأنه ساعات مشاغل الحياة تأخذنا حتى نغفل على مواهب وعلى أسماء كبيرة في عالمنا العربي كما الإبداع اللي تقدم فيه حسن. وأنا أعي جيدا ما أقول، حسن عامر يقدم مادة شعرية وإبداع ومنجز شعري متفرد في عالمنا العربي، وهي دعوة لكل المتابعين أنه يطلعوا على ما يكتب حسن عامر من صور ومشاهد، رسومات، أفلام اللي تحبوا، وانتم تسمعوا فيه باش تعيشوا كل الإحساسات اللي يكتبها عبر الكلمات، تعيشوها وتتخيلوها صور. فهذا لا يقدر عليه أي كان في الكتابة الشعرية. باش نمشي إلى الجزء الثاني بشكل سريع حتى نسمع من عندك مقطع آخر مما ستختار لنا الليلة، نستمتع جميعا. أنت لما تقرأ القصائد للمتابع أو للمتلقي مباشرة، شو أحساسك وشو شعورك حسن؟
1: أشعر أنني أشاركهم يعني جزءا من ذاتي ومن تجربتي الشخصية. يعني الشعر هو جزء مني.
0: ترى في عيونهم حسن بأشكاله المختلفة وأنت تقرأ؟
1: نعم، يعني أنا أسعد كثيرا حينما يقول لي أحدهم أنني أشعر أن ما أشعر به يعني يشاركني فيه آخر. يعني أظن هذا هو مجد الكتابة الحقيقي، أنني أشعر أنني لمست شيئا داخل إنسان ما، هذا هو يعني شرف الكتابة كما يقول.
0: جميل، إن شاء الله بالكثير من النجاحات ليك وفي لقاءات كثيرة. أنت كنت في أكثر من مسابقة شعرية على مستوى عربي وكنت من المتوجين والفائزين، وهذا لي جودة ما تكتب حسن عامر، وهذا فخر مش لك فقط ولكن لكل الناس اللي تتذوق الشعر واللي تلوج على درجة من الوعي مهمة لتطور بها حياتها. باش نمشي إلى أول مسمع في الجزء هذايا من عندك مفتاح.
2: في البداية لا، يعني عند في عذاب في بداية كتابة القصيدة، عذاب شديد، لأنك أنت ذاهب إلى مجهول. أحيانا تأخذك الفكرة ولكن أثناء الكتابة القصيدة تعثر على مسارات تقود هي الفكرة وتنتج هي فكرتها. يعني التخطيط لا يضبط القصيدة دائما، القصيدة استقلالية أثناء الكتابة وقد تكود تخلق فكرها المستقل عن الفكرة السابقة. فلكل قصيدة حرية حركة، وحرية الحركة هذه ما أسميها هي البحث عن المعنى، يعني هي تبحث عن معناها. أحيانا تكون مطيعة وتخضع لك، ولكن من خلال تجربتي الشخصية لاحظت أن القصيدة الواضحة في ذهني عندما أكتبها لا تكون قصيدة جيدة، عندما يكرفها كثير من الغموض وتشق هي مجراها تكون أفضل، لأنها تفاجئني بأن أحدا غيري قد كتبها، وأنا من الذين يحكمون على شعرهم بأن أقرأ المسودة، إذا رأيت أنها تشبهني كثيرا أعرف أنني لم أضف جديدا، وإذا أحسست بأن شعرا آخرا كتبها نيابة عني أقول أنه ربما أضفت شيئا إلى شعري.
0: حالك كحال محمود درويش حسن؟
1: يعني أنا أشعر أن القصيدة هي التي تختار شكلها وتختار كواليس كتابتها أيضا وتختار زمن الكتابة أيضا. يعني أنا أشعر أن القصيدة كتبت في زمان ما وفي مكان ما، وأنا لست إلا يعني مجرد وسيط أنقلها إلى حيز الوجود. يعني لا أستطيع أن أحدد الكواليس التي تحيط بكتابة القصيدة بشكل دقيق. يعني أشعر أن هذا السؤال يعني هو محاولة للدخول إلى منطقة سرية يعني في حياة الشاعر.
0: ما هي الفلسفة كلها أنه ندخل نطرق الأبواب ما استطعنا أن نفتح. أهلا وسهلا، وما لم نستطع فسنحاول مرة أخرى.
1: أفهم لكن أنا أقصد يعني أن هذه المنطقة لا يستطيع أي شاعر أن يحددها بدقة، لأنها يعني تكون غامضة بشكل كبير. يعني الشعر يطرق الباب في أي وقت، ويعني ليس له يعني طقوس محددة. يعني كل قصيدة لها طقوسها الخاصة.
0: جميل جميل. والغموض والوضوح، يعني كلما كانت القصيدة غامضة كلما كانت أنجح في تقبلها من عند الجمهور، وإلا ماكش كلمة محمود درويش ما بين الغموض والوضوح.
1: أنا ضد الغموض في كتابة الشعر. يعني أنا مع مقولة إيميل سيوران، كان يقول أن الغموض كلمة نستخدمها لخداع الآخرين لإيهامهم أننا أكثر عمقا منهم.
0: انتباه للتفاصيل والتعبير عن تلك التفاصيل البسيطة هو ما يعوزنا نحن جميعا.
1: لكن كل قصيدة يعني غامضة بشكل ما، لأن الشعر لا يتعامل مع الواقع بشكل مباشر ولا يستخدم اللغة الاستخدام المباشر أيضا.
0: صحيح، هي إن لم تكن غامضة في تقنياتها التعبيرية فإنها غامضة في زمانها في مكانها
1: في رسالتها أيضا.
0: صحيح.
1: لأن الكلمة في الشعر تقول يعني مشحونة بأكثر من دلالتها المباشرة.
0: إن لم يكن لديك مضمون ولادتها القصيدة إذن فهي بالنسبة ليك أنت كمتقبل وكمتلقي قصيدة غامضة، تفسرها تقرأها تحللها تتقبلها بأي طريقة شئت أنت أو شاءت الظروف متاعك أنت الخاصة. فلهنا معنى الوضوح والغموض ظهر لي يبقى دائما نسبي ولا؟
1: طبعا، يعني كل قصيدة يقرأها المتلقي بخلفياته الثقافية والمعرفية. يعني كل قارئ يعني ينتج دلالتها بنفسه، يعني ينتج دلالة القصيدة بنفسه من خلال خلفياته الثقافية والمعرفية.
0: يلا نمشي للمسمع اللي من بعد حتى نجم نتقدم شوية في الحوار ونخلي أقصى وقت ممكن للقراءة. من عندك مفتاح؟
3: أنت تستطيع أن تصنع نفسك هنري جيمز الشاعر الإنجليزي، قال إن الشعر هو الطفولة، وعندما يصل الشاعر إلى مرحلة ترحل عنه فيها طفولته يرحل عنه شعره.
1: صحيح.
3: فهذا يعني الطفولة. شو هي الطفولة حقيقة؟ الطفولة إن تخترع أشياء المستحيلة، دائما تبحث عن
1: الألعاب
3: عن الأشياء. هلا الطفل مثلا بيحول الشجرة إلى حصان بيركبه مثلا
1: وبيتخيل عالم الشارع.
3: وأنا مثلا كشاعر لا إذا القادر أتصور إنه هذا الأمر هذا بستطيع أخذه وحطه بجيبتي مثلا أو خبي نام معه في السرير. يعني حلم ربما واحد يضحك عليه ويقول لك كيف هذا
0: الشاعر والطفولة. ونزار قباني طبعا يتحدث على ما تختفت الطفولة اختفت شاعرية الشاعر.
1: يعني هناك علاقة قرابة روحية بين الشعر والطفولة. يعني الشاعر كما الطفل يرى الأشياء بلا أحكام مسبقة، يرى الأشياء في بساطتها الأولى كأنها تولد للتو. والشاعر دائما يحتاج إلى هذا الطفل الذي يعني يتسم بالدهشة وبشغفه تجاه الأشياء وبطريقة نظرته إلى الأشياء كأنه يراها للمرة الأولى.
0: الطفولة موجودة في قصائدك حاضرة؟
1: طالما هناك دهشة هناك طفولة أيضا، لأن الدهشة والطفولة في رأيي يعني مترادفان. يعني إذا كنت تنظر للأشياء ولم تفقد دهشتك بعد بها فأنت طفل لم يكبر، والشاعر في رأيي أيضا هو طفل لم يكبر.
0: ومتى ومتى يكبر؟ أنا في المشاكسة
1: نما يكبر عن الكتابة
0: يكف. طيب جميل جميل، إن شاء الله لا يكف عن الكتابة الشاعر، أكيد احنا نحبه أكثر ما يمكن من المنجزات الشعرية حتى نستمتع. نعرف أنه الكتابة ما هيش فعل سهل على الشاعر، هي معاناة، هي فيها برشا من الإحساسات الصعبة اللي يعيشها الشاعر. مش نمشي الزوز أسماء، ما نجمش تكون موجود معايا في الحوار الليلة من غير ما نسمعوهم الزوز أسماء هذوما. أولهم المسمع للشخصية الشعرية هذية،
4: حدائق الرؤية، سواء كان هذا الشعر مكتوب شعرا حديثا بالفصحى على طريق التفعيلات أو شعرا بالعامية متحرر من الأوزان الزجلية، وأنه الحداثة لها جناحان في المعاصرة، ولكن جناح الآخر هو الأصالة. يعني لا يمكن أن نستحدث شيئا من فراغ أو ألا نتكئ على تراث الأمة وعلى ماضيها حتى نستطيع أن نحقق رؤية نافعة للوجدان، لوجدان الشعر أولا قبل أن تكون متصلة بوجدان الناس. وإذا كان التراث عندنا يعني منقسم قسمين، تراثا رسميا وتراثا شعبيا. التراث الرسمي يتمثل في الأساطير العربية والأساطير الإسلامية والميثولوجيا الدينية. التراث الشعبي يتمثل في كل إقليم عربي أو في كل قطر عربي، حلاجة في مصر مثلا الظاهر ببرس، ممكن ألف ليلة ممكن نعتبرها أيضا ضمن التراث الشعبي ولو أنها فيها جزء في بغداد وجزء في القاهرة ومفصول عن بعض المعروف. فالعودة إلى هذا التراث أساس في اكتشاف شخصية الشعب نفسه، في اكتشاف العلاقات بين الأشياء. يعني الحداثة كيف أن نكتشف علاقات جديدة بين الأشياء غير العلاقات القديمة التي كانت سائدة. لأن الشعر التقليدي سواء كان هذا الشعر يكتب بالفصحى أو يكتب بالعامية، يكتب شعرا عموديا أو يكتب زجلا، هو الحقيقة درجة الكلاسيكية بتحدد بأنه يستخدم نفس العلاقات القديمة بين الأشياء التي كان يستخدمها الشعر القديم في القرون الوسطى. لا يفكر في أن ينظر هو من زاويته إلى الأشياء لكي يكتشف بينها علاقات جديدة حتى في إطار موروثه الديني أو موروثه الشعبي.
0: أنت تشترك مع أمل دونقل في فكرته أو فكره عن الحداثة؟
1: أنا أرى أن الحديث عن الحداثة دائما ما يختزل في مسألة الشكل وفي مسألة البنية والإيقاع، لكنني أرى أن الحداثة الحقيقية تبدأ من الرؤية. فالشعر في الأساس هو موقف من الوجود وهو رؤية أخرى للعالم. الحداثة لا تعني دائما يعني الخروج على البنى القديمة أو الأوزان وكذا، لكننا في الحداثة نعني أن ننظر بعين الدهشة وأن نسأل الأسئلة التي لم يعد أحد يجرؤ على طرحها. والشاعر الحديث هو من يمنح التجربة الإنسانية أفقا أوسع ويعمق يعني علاقتنا بالوجود ويشتبك بصدق مع الواقع.
0: يحكي الواقع أم يحكيه الواقع؟
1: يشتبك مع الواقع، لأن الشعر كما قلت أو الإبداع ليس وصفا مباشرا للواقع، وإنما هو اشتباك مع هذا الواقع واشتباك مع أسئلة الوجود الكبرى.
0: هو في المعجم تاع الاشتباك ظهر لي معجم حربي ولا ليه؟
1: لا
0: لأنه من سيفوز في من سيفوز في الأخير ولا
1: لا؟ هو اشتباك جمالي، يعني اشتباك جمالي، يعني ليست الحداثة هدما لما كان، بل بناء عليه على هذا الموروث وتقديم أفق أوسع ورؤية أوسع مما كان.
0: صحيح. بنسمع الأخير اللي هو من عند الخال عبد الرحمن الأبنودي.
5: الوقت ما عادش فيه المسافة اللي بين الذاتي والموضوعي، اللي بين الخاص والعام، انتفت المسافة. وإحنا يمكن كجيل، يمكن جيل الستينيات بالذات، يعني تحولنا إلى يمكن تعبير عن الزمن اللي عشناه. أنا بعتقد أن احنا أقرب للإحساس بكل ما يدور في العالم الآن. طبعا الناس اللي قبلنا من حقهم يقولوا نفس الكلام، والناس اللي جايين بعدنا طبعا حيكونوا أنضج. إنما يعني احنا اكتشفنا أن الإنسان لما يكتب الشعر هو بيكتب حياته في لحظة. وحياتنا بصراحة ما عادتش ان انا ما شايفش غير مراتي او حبيبتي او شقتي او لا، ده كل ما يحدث في العالم يسعدني او يحزني، وهو جزء مني وانا جزء منه. وبالتالي تعبيري عنه ده مش نويت اكتب قصيدة سياسية، لا، ده نوع من ضخ هذا الاحساس اللي بيبقى يعني جاسم على صدر الشاعر، واللي هو مش ممكن يستريح إلا بالصراخ به أو التعبير عنه.
1: نعم، الشعر في رأيي يعني يقوم على علاقة توتر بين الذاتي والموضوع. يعني الشعر يبدأ من تجربة خاصة، يعني تجربة ذاتية، انفعال خاص. لكن الشاعر الحقيقي أو الشاعر البارع هو الذي يستطيع أن يحول هذا الخاص إلى مشترك عام والعكس. يعني هنا يغرق الشاعر في ذاتيته، يصبح النص منغلقا ويصبح ذاتيا ويفقد قدرته على التواصل مع المجموع. وحين أيضا يغرق النص في عموميته يصبح نصا مسطحا، ويعني يفقد أيضا قدرته على أن يمس ذوات الآخرين. فهناك دائما علاقة توتر، يعني كيفية تحويل هذا الخاص إلى مشترك عام،
0: وبأي طرق وبأي الوسائل والأليات. وهذه ما يبدع فيه الشعر، أعتقد أنه هذه السر اللي يخلي شعر يتفرد على شعر آخر في الكتابة. هذه تحية
1: الشعر يبدأ من نفسه ليصل إلى الآخرين.
0: طبعا طبعا. هذه تحية تصلك من حسن، يقول تحياتي تصلكم من حسن إلى حسن لضيفكم. إذا قال حسن فصدقوه، فصدق والإبداع ما قال حسن. طيب، وقولوا للناس حسنا. شكرا لك حسن العادي على متابعتك، شكرا أيضا لزكية علال الروائية والقصة الجزائرية والإعلامية أيضا الجزائرية التي هي الآن في المتابعة معنا، فسهرا إن شاء الله فيها الإضافة للجميع. عندي ثلاثة أغنيات لفيروز، واحد كيفك أنت وأسامينا. على كل مقطع من أغنية لفيروز نسمع من عندك مقطع، عش قولك حسن؟
1: موافق.
0: يلا، من عندك الشعر ومن عندنا فيروز.
1: أبدأ بالشعر؟
0: أبدأ بالشعر، يلا.
1: ضيعت مفاتيح البيت ولا بيت، وشعرت بأني حر الأنفاس فغنيت، لكني من فرط حنيني غافلت الغرباء جميعا وسرقت ملامحهم وبكيت. قلبي نافذة تنبح في الليل وآلاف متاهات رأسي، أيامي قطط عمياء بلا مأوى وكجرح مفتوح يأسي. لولا سخريتي لاخترت جنوني، لولا أحزاني لشككت بنفسي. ثمة عاصفة تحلم بالأرض وبركان يتنفسه التاريخ وأجراس خطر، في البيت ظلام كالقبر وفي الشارع أشباه بشر. أعطيني سببا لأحبك في هذا العصر البائس، فلدي ليأسي أسبابي، لكأني جربت حظوظي وقرأت كتابي طمنيني إن عدت من الحرب سليم القلب، وإن مت فغطيني بثيابي.

عصافير تنقر لحم مخيلتي، صبية يركضون حفاة على جسدي فوق سلسلة الظهر يندفعون إلى النهر. أشعر بالذوبان على جسد الشمع، أشعر بالكلمات التي تتحسس قشرتها، بالحنين وبالغرباء الذين نسوا في الزحام عناوينهم، بالبيوت وبالصور العائلية، بالطرقات البعيدة والقبلات على سلم الليل. أشعر بالحجر المطمئن وأصغي إلى صمته في خشوع، وأشعر أن دمي قطرة في المحيط وقلبي حبيس الضلوع.

0: قلت فيما قلت حسن، في العزلة أقرأ صمتي وأداوي جرحا ما في ذاكرتي، في العزلة أستأنس غضبي وأروض ذئب كراهيتي.
1: أما أنا فأقول ما الجدوى، لا شيء إلا الداء والعدوى، ليل بلا عينين ملتبس، والأرض شاردة بلا مأوى، وعلى سبيل اليأس ينقصني عدمي الذي ضيعته سهوى. صمتي المقدس حيث لا لغة إلا الفراغ تخطني محوى، لن تفهم المكبوت من ألمي أبدا ولو بالغت في الشكوى. هذا الوجود حقيبة ثقلت، وأنا على الأيام لا أقوى، وكأنني شاهدت قبل دمي يجري ولامست المدى الرخوة، ورأيتني أقصى مخيلتي، ورأيت تاريخ الورى يطوى. ماذا هناك ولست أعرفه إلا الأسى في وجهه الأسوى، إلا الحضارة في توحشها، والحرب في غاياتها القصوى. مدن على الأسوار يصلبها رب الجنود ويبدع الفتوى، مدن تغادرها طفولتها حيث السماء تسمم الحلوى، حيث الخطى في ذاتها خطأ، والحب محض خرافة تروى، رعب يكرر نفسه أبدا، والخوف سقف القلب لا التقوى. غيبوبة سوداء يا زمني، صحراء أقطع رملها حبوة، لم أختر اسمي بل هوت قدمي، ودخلت في كابوسها صحوة.

0: ولكل منا اسم يحمل منه الكثير، يحمله يأخذ منه يعطيه، ولحسن عامر الكثير من اسمه وأيضا الكثير من العلاقة الجدلية اللي تنجموا تلمسوها وتنجموا تلمسوها إذا قريتوا بعض مما كتب كالذي جرب الطريق أو بعض القصائد اللي موجودة في مختلف الدواوين الشعرية، كتاب الهذين عفوا أو قيرولة الراعي وغيرها من الانتاجات الشعرية. فما انتاج شعري في الطريق حسن؟
1: نعم، هناك مختارات شعرية ستصدر قريبا في بيروت عن دار كاف بعنوان أزعجتني العصافير،
0: وهي قصيدة ولا لا في وسط واحد من في كالذي جرب الطريق أزعجتني العصافير؟
1: نعم نعم، عنوان قصيدة أيضا وعنوان مجموعة من المختارات الشعرية أيضا عنوانها أزعجتني العصافير. وهناك أيضا مجموعة ما زلت أعمل عليها بعنوان كوابيس اليقظة.
0: وفي الاثنين إن شاء الله لنا ما نقرأ ولنا ما نتشارك مع المتابعين عبر موجة إذاعة تطاوين. قلت أعرف الليلة من صدى في خيالي والليالي أقيسها بالليالي، وليلتنا الليلة لا مقياس لها، ظهر لي إلا الجمال في حضرة شعرك وفي حضرة صوتك وإلقائك وأيضا هدوءك ورزنتك الليلة. فشكرا على ما منحتنا من وقت حسن.
1: شكرا لكم، أنتم سعيد بلقاء هذا، ويعني سعادتي أكثر أنني يعني عبر إذاعة تونس، يعني بلد الشعر وبلد الحرية وبلد الجمال أيضا. شكرا لكم وشكرا لكل متابعي البرنامج الكرام، سعيد بلقاء هذا جدا.
0: يحيشك، ونحن سعيدين جدا بوجودك معنا، ولا لقاءات أخرى إن شاء الله في القريب القادم. حسن عامر الشاعر المصري بالكثير من التألق والتميز والنجاح لك. مستمعينا ليلتكم أسعد الليالي، ونلتقي دائما على الخير والمحبة عبر موجة إذاعة تطاوين.
2: جارة القمر
3: بكرة أحلى.

0: تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. انطلقت الشركة الجوية للنقل بمدين في عملية بيع لشركات النقل المدرسية والجامعية والتكوين عن بعد للتلاميذ لتأمين نقل التلاميذ والطلبة بولايتي تطاوين ومدين للموسم الدراسي المقبل. دعا الاتحاد الجوي للشغل بتطاوين في بلاغ له كافة موظوريه بشركة البيئة والبستنة إلى تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 8 سبتمبر الحالي للمطالبة بصرف الأجور. أفادت وزارة التجارة أمس أن البرنامج الاستثنائي لتوزيع المكثف للمياه المعلبة الذي أطلق الأسبوع الماضي بإقليم تونس الكبرى سيتواصل في الفترة المقبلة في 12 ولاية تشهد اضطرابات في التزويد. استشهدت سيئة فلسطينية اليوم وصيب 9 آخرون في قصف من قوات المحتل الصهيوني على قطاع غزة. في لبنان استشهدت مواطنة وصيب 5 أشخاص آخرون أمس في غارات جوية صهيونية استهدفت بلدات في جنوب لبنان وفق الإعلام الرسمي اللبناني. أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في بيان أمس استهدافها 3 داخلات نفط كانت تعبر ممرات غير مصرح بها في مضيق هرمز بالإضافة إلى 3 سفن أمريكية أخرى في مناطق متفرقة. الموجز في أمان الله.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
3: يا عين
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.
4: الغناء البدوي بنفزاوي.

0: بسم الله.
1: لا طالما ارتبط الغناء بالآلات الموسيقية، إلا أن الأغنية البدوية بربوع نفزاوة كانت تغنى دون استعمال لهذه الآلات. ونفزاوة هو الاسم القديم لما يعرف اليوم باسم ولاية قبلي، ويمتد مجالها على فضائين كبيرين هما المجال الواحي والمجال الصحراوي، ويتداخل المجالان في الجانب الثقافي التراثي لا سيما في جانب الغناء الملحون الذي يكون فيه الصوت هو الآلة الأساسية التي يعبر بها الرجال أو النساء عن فنهم. هكذا تحدث الدكتور في الموسيقى رضا بن منصور عن خصائص الأغنية البدوية بنفزاوة.
2: الأغنية البدوية خصائصها هي أنها مغنات وليست معزوفة، ما تماش آلات مصاحبة. بدوا بصفة عامة ما عندهمش آلات موسيقية سوى شوية طبل، هذاك اللي استعملوه في العرس وغنوا عليه ونخوا عليه، أو القصبة. ولو أن القصبة أنا شك تاريخيا أنها تكون عندها علاقة بالبدو، لأن القصبة هي جاية من آلة الناي وكانت موجودة في قبائل اللي كانت موجودة عند البربر قبلنا احنا قبل ما يجوا العرب ويجوا البدو هذوما. ولكن الآلة الأساسية هي الصوت، معناها ما ثماش آلات مصاحبة، ما ثماش عود، ما ثماش، لا ثم كان القصبة. والقصبة معناها أضيفت إضافة للبدو لأنه ما عندنا حتى مصدر تاريخي يخلي الأغناء يكون مرتبط باستعمال الآلة، إلا الطبل. الطبل هذاك الطبل اللي يعملوه في بعض القبائل يكبسوه الطبل اليوم الأول من العرس، معناها يجيبوا جلد وبعدها قصعة ويكبسوها الطبل هذيك باش يحاولوا ينخوا عليها من بعد البنات. أغلب أحيان هي أغنية تغنى بها الرجال أو النساء.

0: أي.
1: وتتميز الأغنية البدوية بلحن بسيط متكرر يعتمد على قيمة النص الشعري.
2: اللي يميزها أنها تعتمد أكثر على النص، على قيمة النص الشعري وعلى لحن بسيط متكرر. البسيط معناها مش معناها ساذج، بل البسيط هو اللي يتكون من 3 درجات فقط. احنا نعرف أن في الموسيقى 5-7 درجات، الأغاني البدوية عموما ما تفوتش 3 درجات المساحة متاحة، لذلك فإن الغناء متاحة يكون سهل، ولكن يعتمد على النص، النص يكون طويل.

0: ناجعة.
1: هذه الأغنية البدوية التي تميزت بلحنها البسيط المتكرر كانت تصاحب البدو في حياتهم، حاضرة في كل مناسباتهم، تزيد من فرحهم وسعادتهم وتخفف عنهم الألم والحزن.
2: الأغنية البدوية كانت تصاحب البدو بصفة عامة في حياتهم، كانت عندها مهمة بالأساس تاريخية كما الشعر في سهراتهم في ليلهم كانوا يحكوا على المآثر على الملاحم المعروفة هذيك يحكوها يا أما شعرا وإلا غناء.
0: يا حمد مروح ورفيقة يمشوا مغفور مولين حمد مروح ورفيقه يمشوا مغفولين حمد مروح ورفيقه يمشوا مغفولين يرغب في خوته وصديقه لقاهم مسعينا وصرب من الفلاق عطاش في حق فم سبيل يراجعوا في حميد ما جاش ورد منهم في الليل.
2: الغناء كان يصاحب حياتهم اليومية خاصة في العمل كما الرحاء كما الحذاء متاع الإبل كما سقي الإبل.
0: والفلاح من فجرة قفز وجاب جواب دا زرع يحوز خرجوا الحرث هم لا من عزز حرثوا تمموا قد زهوز وطايا نب الصيف سامورا سرز حوش نجح مروح الدوز خيار القول ما فيه العوز مريق المثل نفدان الغروز معنا وقافية وشارح وبز وشاعر بحر في معنى رموز.
2: كانت الأغنية حاضرة لأنها تقدم إضافة في العمل وبعد عندهم زدا في أفراحهم يغنوا في أفراحهم خاصة يغنوا في أفراحهم في الليل في أفراحهم الليلية وفي أفراحهم النهارية لأنه في النهار عادة الغناء نساء عندهم نساء.

0: وقولوا على راسها تجي مرا كبيرة عزوز كبيرة تبدأ عارفة التاريخ وعارفة كل شيء، تحكي على راسها تحكي اللي عملتها باهي في حياتها الكل، وش العروسة ذيك تخرج من دار باباها زينها سمح وفعلها سمح ماشي لدار رجلها باش تكمل المشوار إن شاء الله.
1: احضر يا زين وكدس من غرب هات من شرق هات حتى من جبل مطماط، احضر يا زين وكدس اراهي عطتني اراهي حفحت بي اراهي فرشتني اراهي غلطني، احضر يا زين وكدس.
2: غناء النسوه في النهار هو السمه التي تميز الاعراس بنفزوة ليكون الليل موعد الموقف الذي امتزج فيه الشعر بالغناء، وهو شكل من اشكال المسامره يؤديه الرجال.
3: في الليل عندنا الموقف اللي هو شكل من اشكال الغناء هو الشعر، والمسامرة يقوم به الرجال يسمعوه النساء، وكان ثم مطارحات وكان ثم مسابقات ما بين الشعراء والمغنين، وما كان ثم فرق كبير ما بين الشاعر والمغني، كل الشعراء يغنون وكل المغنين شعراء.
4: قليل صغيرة خطايا ويترك شوائرة ليه يحسبك حمية، يا قليل صليت شاكي ولا تستعز بي راوي رخصك وانت اغلي يا ملك في نافع اشكارا، يا قليل صلغي خطايا يا واترك شوائرا لا يحسبوك عمايا.
2: فيما مضى من الزمن كان تراثنا الغنائي بالغ الثراء والتنوع، فمنه ما كان يختص بالمناسبات ومنه ما كان يرافق النشاطات والأعمال اليومية، فلا تكاد تخلو قرية من قرى نفزاوة من هذا الغناء البدوي المتوارث، فقد كان لذلك الغناء التلقائي حضور في المنازل والشوارع والصحراء يؤديه الرجال والنساء، وظل يخبر عن وجدان الإنسان ويترجم عن أحواله في الأفراح والأحزان. فلماذا لم تصمد الأغنية البدوية بنفزاوة رغم تنوع خصائصها؟
3: ما صمدتش الأغنية البدوية، نحكي على الأغنية البدوية للبدو متاع نفزاوة. دثرت أنا عندي بعض التسجيلات اللي هم في مركز نجم الزهرة للموسيقى العربية المتوسطية، واللي أنا سجلتهم في بحث الإجازة، ولكن طول الأغاني ما نجموش نقولوا هذه الأغنية من قبلي ولا هذه الأغنية من سوق لحد ولا هذه الأغنية من دوز، معش ثم انتماء أصلا، تخلطت شوية الحكاية. ثم دمص كبيرة أنه نمشوا للشرق نمشوا لنغنوا أغاني بتاع تطوين وننسبهم لروحنا لأركهما تطوين، وأمام تو التطور الموسيقي والآلات الموسيقية، وثم اعتداء قاعد يصير على التراث هذايا، الحكاية متاع التهذيب ومعناها تدخيل الآلات الكهربائية من غير بحث من غير حد شيء هكاك، معناها نشوفوا فيه في عراسنا في الفرق الموجودة في الجنوب صفة عامة حاجة اعتداء كبير يسر على الفن. ثم زاد الناس شاد رواحة شوية، ما تحبش تغني ما تحبش تعطيك المعلومة، يا أما لخوف يا أما لحشمة، يعني احنا في جهتنا ثم الحشمة برشا، فماذا بينا لو أنه ترى منها دعوة للباحثين وأدعوهم يشجعوا الطلبة على البحث وعلى أنهم يمشوا يعملوا بحوث ميدانية في جهات الجنوب باش يجمعوا التراث، هذا حاجة مهمة يسر
2: في الدفاع عن الذاكرة الموسيقية والغنائية الجماعية. لو بحثنا في شروط القدرة على الاستمرار والتطور لدى الشعوب لا وجدنا من بينها الشخصية الثقافية الضامنة للصمود في وجه رياح العصر المهددة للهويات، ولعل الغناء البدوي الذي جسد عادات وتقاليد أهالي نفزاوة وحاكى واقعهم من بين مظاهر هذه الهوية التي وجب المحافظة عليها.
4: بوم الواج سير عينك عين، بوم الواج سير عينك عين، بوم الواج سير وخدك بارك الطلفح قدير عينك عين.

0: مزنط وتتاه في رد الشاء كلا جرح الركاب وعلق مهل وجوع لقاها الديرة عينك عين.
1: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاصي، توزيع محسن المطري.
2: الغناء البدوي بنفساوة وثائقي، نص وإنجاز مجد عمارة،
1: إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

عيني شافت تكون فينا ودني سمعت سبيتينا.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: شنو هذا؟ ما تقلها. حليلي حليلي دي كيف حجر الحديد هذه؟ ويا حبة تفيك شيء أشامخة أشامخة فقتي يا شامخة تمشي على رجليك قطعتي قلبي والله
1: عليك
0: وانت اللي حركت التبن هكافره.

0: أطلعتونا.
1: ها؟
0: الحرب خدعة. تتحرك تموت. السلاح داير بيك.
2: صح عليكم. ما نموت وما نفتحش فمي بكلمة.
1: كتفو اي زلمة شو هذا
3: الجد؟ شكون يقطعك ويذوبك؟ اش هي الكلمة اللي تفهمت عليها مع جماعتك؟
0: خذ
3: على وجهك
0: سكروا له فمه واستعدوا.
4: مبروك فجر طاسة البارود خليهم يعجبوا.
5: بعتنا شامخة يا ويلها مني.
4: مش عرفت
5: ابراهيم ضحك في عوذي قلت صوت الغراب والحريق صغير وحتى الناس حسها بعيد. هيا نسحبوا خير. هيا
6: ارجال ارجو ثاني ابراهيم الدم ارجو
7: ارجعوا ثاني ابراهيم شدوه
6: ارموا عليهم الحجر الهارب يكسر.
8: وين هالجوليتك يا مبروك
7: الكيس؟ ليار بخواتها يا عبد الطيب يشي وقتك.

0: خانت الكلبة وعندها مين تهرب. إني مبروك.
1: ما تيسش يدين ننسى. مبروك راسي اسنوني مشت.
0: مجهرنا كان الجبل والحجر راهي مشدوه الدالة يكملوا عليه.
1: إيش بلي على حكمة سكنوا روس لجبال.
0: سرجوا على خيلكم إذا نجت من القرية ما تنجاش القافلة.
1: قافلت شكون؟
0: قافلت المطيس فيها شيخ محمد. هيا في الوادي نداوش روحنا نستنوهم. فوزوا بلي عندهم ونفتوا ثارنا. وإذا أسرنا منهم واحد نبدلوه ببراهيم. هيا.

0: ادخل يا سيادك هشام خا.
1: وكلوك وجربوك
0: وانت لفعم سبع روس.
2: سامحني
0: سامحني بحيرة حمزة الليلة نشرب من دمك. شيء اللي تحالف مع العدو ما عاطيه فهم لا كلام ولا سلام. شيء
3: اش فيك تمام
0: اهبل خاينة خاينة هسيدي قالت بلسانها ابعدوا عليه ابعد خلوني مبرد يا قلبي
1: ابعد
0: الليلة نفصلها
1: ابعد. ماذا نايف الشيخ يكلم فيك
0: هسيدي عبد الدايب مرتي خاينة هسيدي خاينة.
1: يدي يا اخت المرأة انت ماكش فاهم.
0: مانيش فاهم فهموني هسيدي ترى عندها الليرة وسرقت الفضة وقابلت مبروك اش مازالوخ يا سيدي عبد الدايب وحرقة التبن باعتنا هسيدي الشيخ باعتنا.
1: ارفع ايدك يا مادي فهم يا شاكر اسمعني اسمعني
3: شامخة ما هيش خاينة احنا اللي بعتناها
0: شيلي
3: وحبينا نحصله مبروك افهم
0: كيفاش كيفاش شامخة مش خاينة
3: هي اتفهمنا معها على كل شيء. هكا هكا مادي
0: هسعدي هسعدي هسعدي مرتي باهية هسعدي هسعدي بالحنانة الكاملة المزيانة هشامخة سامحيني هشامخة سامحيني هشامخة بنت الأصل أني الغالط هذي أني الغالط هشامخة علاش ما قلتيليش من الأول عليه عليه
2: أنا ما كنتش عارفة ولد عمي وإن كنت ندري
0: ما كنتش عارفة أش الكلام المعوج هشامخة
3: باهي باهي يا ماهي أخت المرأة وهي دايخة ودمها سايف ولا ما عندكش فيها ثقة ما كنتيتني واقف بعدها شبيك
0: أني الغالط
2: زياد انصرتوني وقفتوني وعزيتوني
0: أشيبخ أشيبخ
2: رجالكم منصورين ومضمونين يستركوا في الدار.
1: هذا إبراهيم واحد من رجال مبروك حصلناه ما حبش يتكلم يا مادي.
0: ايه الحبل يا سيدي عبد الدايم اللي كتفت به شامخة يرجى فيه يا سيدي ومعاه الدبرس والجلم والشفا.
1: تعال يا شامخة هاشتي بيك
0: تعال انت يا ملعون تعال تعال يا ملعون ايش ايش لهني مادي يعمل فمك غيطة وراسك طبلة مادي كسار الحجر ذواب الحديد

0: يا شابة احكي لنا اللي صار.
1: خبروني الساعة كيفاش عرفتوا انتوا كل شيء وعلاش اصطرتوني. اتكلم قول يا شاكر.
2: عرفناك مرة خوافة ومبروك تحلف فيك. وكيف حركتي شوية من تبن توضح كل شيء
3: هكا ولا لا يا شام؟
1: والله كنكم حاضرين الله يستركم دنيا واخر. يا مينتي شحفة وتوبة. نوعدكم أسياتي شحفة وتوبة. ربي ينور وجوهكم ربي يستركم.
4: تكلم اتكلم خير ما تموت. والله ما نعرف حالي. تكلم تكلم
5: اش تحب؟
4: اش نحب؟ جماعتكم قداش؟ وشنه سلاحاتكم؟ واش ناويين؟ واش كون معاكم؟ اي
5: ما تعبش راحك يا ماتي.
4: شنو؟
5: تموت وما تسمعش مني كلمة.
4: جاي
5: اكلم بعد ما نموت. تم شكون يحاسبك؟
4: شنو شام؟
1: ولا يجدرك خطيني مفروضة تعرف الحقيقة.
4: اخرجي عليك اخرجي وخليني نسلقة. اخرجي
1: اخرجي ساعد عليك يا متويلة يا مادي.
4: اذهبي عليا اذهبي اذهبي عليا. العدو عدو اهلو توكل بالعسل وتفرش الحرير. واللي نوي على قوتك نوي على موتك.

0: جدي اجدي نحب نتعلم المهد.
1: هكا
2: ما زلت صغيره زليخه.
3: جيك جيك جيك الفتيني جيك جيك جيك جيك الفتيني جيك واك واك واك.
2: هذه شام خاجل
4: اذهب عليا كيلوني ما خليتوش في عقل. وانت ربيح ربيح على اخوك.
1: هيا هيا تعلمي معنا نتيجه ايش عليك فيه. هو يلعب.
4: انا نتعلم. انا كل خيط كانوا حبل في رقبتي والخلاله يمسكين مبروك. الله يبارك لك.
2: حتى انت يا شامخه كفرتي من الخوف. رجالنا بعد الخطر والفكيني هرب مغلو.
4: ايه ما يغركش الوقت طويل.
3: جيك جيك جيك او مبروك جيك جيك جيك جيك.
2: هاي
3: او مبروك
2: جيك. هاي اذهبوا العبوا بعيد خما تحشموش. الفكيني مغلوب ورجالنا واقفي.
4: ربي ينصرنا عليه ويحفظ رجله خلي ترتاح منها المخلوقات. امين يا حنين.

0: سمعت هاشم اللي عملوه المطيس في الفكاني؟
1: قالوا حصلوا واحد من جماعته اليوم نمشوا لهم ونجيبوا منهم لسيف نحطوه في الحبس حتى يرجع القائد ويحكم عليه.
0: هكا هو.
1: لا
0: مشكون يمكن جماعتنا هاشم طن تفز طن.

0: ندافع عليهم حتى من بعيدة هاشم.
1: اسكت، هذا 20 فارس مسلح، نروح عندهم كل عصر.
0: زهرة وغزالة رونا تحت الزيتونة.
1: هيا هيا نهربوا خلينا في الحوض.
2: صايري جنبي راحتك. أفر أفر استعمل طيب.
3: محتاجين للزوادة. يخلف عليكم ربي.
4: شكون يوقف قدام مبروك وفرسانه؟ يا
5: الى اللقاء مع حلقه اخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، انور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيره بن عرفه، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزدين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم مهيري ولسعد دريدي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب، إخراج حسن الخلصي.

0: أجراس الإبداع
1: جمعتنا باسم هذا الورق الضارب في الريح الأصول، وافترقنا غابة تكتبها الأرض وترويها الفصول.